إلهي، في أمانينا انطلاقات أهنية، وبأيدينا من النعمة عطاءات سخية، وعلى أشواقنا دنيا من الحسن غنية. يا إلهي، كم درجنا في فضاء العمر نزرعه نعيما، وحصدنا الأفق وردا وعبيرا ونسيما، ورشفنا من رفيف الزهر أنساما ندية، ومنحناها إلى الشوق إلى الحب هدية. يا إلهي، إن يكن في روعنا نفح سماء أو مقادير ضياء، إن يكن في أمسنا أو غدنا خصب عطاء، فهو من بعض أياديك علينا، من هداك الفضل والخير لدينا، ولمرضاتك آمنا وصلينا وصمنا. يا إلهي، لو سجدنا الدهر عرفانا وحمدا ما حمدنا، أنت كل الخير كل الفضل يا رب البرية، يا انطلاقات أمانينا الهنية، يا عطاءات من النعمة سخية، يا نداء البشرية، يا إلهي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي يشارك في الاجتماع السنوي 35 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يعقد في لاتفيا، وذلك بصفته محافظ مصر لدى البنك. ومن المقرر أن يشارك الوزير عبد العاطي في عدد من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى على هامش الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي ودعم أولويات التنمية في مصر. الجيش الكويتي أعلن فجر اليوم التصدي لهجمة صاروخية وطائرات مسيرة معادية، داعيا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن القادة الإيرانيين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة. تأتي تصريحات ترامب في وقت يتفاوض فيه القادة الأمريكيون والإيرانيون لإنهاء الحرب التي دخلت شهر الرابع الأسبوع الماضي، وقد اتفق البلدان على وقف إطلاق النار في أبريل الماضي. مصادر إعلامية أفادت بوقوع عدد من اللبنانيين ما بين شهيد ومصاب إثر غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المناطق الجنوب اللبنانية. ووضحت المصادر أن الغارة الإسرائيلية أسفرت أيضا عن وقوع دمار واسع في الممتلكات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنه من الممكن عقد اجتماع المناضل الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، لكن بعد التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. وشدد بوتين على أن محاولات عزل روسيا لم تنجح منذ البداية. اقتصاديا، تقرير جديد صادر عن برنامج الأغذية العالمية قال إن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بدأت تخلف آثارا عميقة وطويلة الأمد في الأمن الغذائي لبعض دول العالم. وحذر برنامج الأغذية من أن تصاعد أزمة الشرق الأوسط قد يدفع ملايين آخرين إلى براثن الجوع. ورياضيا، ضمن مباريات الودية استعدادا لكأس العالم يلعب المنتخب الوطني أمام نظيره البرازيلي في الواحدة بعد منتصف الليل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي يشارك في الاجتماع السنوي 35 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يعقد في لاتفيا، وذلك بصفته محافظ مصر لدى البنك. ومن المقرر أن يشارك الوزير عبد العاطي في عدد من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى على هامش الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي ودعم أولويات التنمية في مصر. نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير محمد أبو بكر استقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية سرب جولر لعقد جلسة مشاورات سياسية حول القضايا الأفريقية ومناقشة تطورات الوضع في السودان. تناولت المشاورات مستجدات الرؤية المصرية التنموية تجاه القارة الأفريقية ومستجدات الوضع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. مصر نجحت في استرداد 4 قطع أثرية من الولايات المتحدة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية، وفي ضوء العلاقة المتميزة التي تجمع بين القاهرة وواشنطن. الجيش الكويتي أعلن فجر اليوم التصدي لهجمات صاروخية وطائرة مسيرة معادية، داعيا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن القادة الإيرانيين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة. تأتي تصريحة ترامب في وقت يتفاوض فيها القادة الأمريكيون والإيرانيون لإنهاء الحرب التي دخلت شهر الرابع الأسبوع الماضي، وقد اتفق البلدان على وقف إطلاق النار في أبريل الماضي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض دعوة نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي لعقد مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب. وقال بوتين خلال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي إنه لا يرفض مبدأ اللقاء، ولكن يجب ترتيبه وفقا للتفاهمات السابقة مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، والتي تتضمن شروطا ترفضها كييف، ومنها تنازل عن مناطق في الشرق وجنوب أوكرانيا. اقتصاديا، تقرير جديد صادر عن برنامج الأغذية العالمي قال إن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بدأت تخلف آثارا عميقة وطويلة الأمد في الأمن الغذائي لبعض دول العالم. وحذر برنامج الأغذية من أن تصاعد أزمة الشرق الأوسط قد يدفع ملايين آخرين إلى براثن الجوع. ورياضيا، البعثة المصرية هيمنت على جدول ترتيب الميداليات في ختام بطولة إفريقيا للسلاح للرجال والسيدات التي أقيمت في كاديفوار بحصولها على 19 ميدالية بواقع 10 ذهبيات وفضية وحيدة و8 برونزيات. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي يشارك في الاجتماع السنوي 35 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يعقد في لاتفيا، وذلك بصفته محافظ مصر لدى البنك. ومن المقرر أن يشارك الوزير عبد العاطي في عدد من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى على هامش الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي ودعم أولويات التنمية في مصر. نائب وزير الخارجية لشؤون الأفريقية السفير محمد أبو بكر استقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية سيراب غولر لعقد جلسة مشاورات سياسية حول القضية الأفريقية ومناقشة تطورات الوضع في السودان. تناولت المشاورات مستجدات الرؤية المصرية التنموية تجاه القارة الأفريقية، مستجدات الوضع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. مصر نجحت في استرداد 4 قطع أثرية من الولايات المتحدة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة السياحة والأثار ووزارة الخارجية، وفي ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة وواشنطن. الجيش الكويتي أعلن فجر اليوم التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، داعيا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن القادة الإيرانيين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة. تأتي تصريحات ترامب في وقت يتفاوض فيه القادة الأمريكيون والإيرانيون لإنهاء الحرب التي دخلت شهرها الرابع من الأسبوع الماضي، وقد اتفق البلدان على وقف إطلاق النار في أبريل الماضي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض دعوة نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي لعقد مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب. وقال بوتين خلال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي إنه لا يرفض مبدأ اللقاء، ولكن يجب ترتيبه وفقا للتفاهمات السابقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، والتي تتضمن شروطا ترفضها كييف، ومنها التنازل عن مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا. اقتصاديا، تقرير جديد صادر عن برنامج الأغذية العالمي قال إن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بدأت تخلف آثارا عميقة وطويلة الأمد في الأمن الغذائي لبعض دول العالم. وحذر برنامج الأغذية من أن تصاعد أزمة الشرق الأوسط قد يدفع ملايين آخرين إلى براثن الجوع. ورياضيا، البعثة المصرية هيمنت على جدول ترتيب الميداليات في ختام بطولة إفريقيا للسلاح للرجال والسيدات والتي أقيمت في كوت ديفوار بحصولها على 19 ميدالية بواقع 10 ذهبيات وفضية وحيدة و8 برونزيات. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي يشارك في الاجتماع السنوي 35 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يعقد في لاتفيا، وذلك بصفته محافظ مصر لدى البنك. ومن المقرر أن يشارك الوزير عبد العاطي في عدد من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى على هامش الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي ودعم أولويات التنمية في مصر. نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير محمد أبو بكر استقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية سيراب جولر لعقد جلسة مشاورات سياسية حول القضايا الأفريقية ومناقشة تطورات الوضع في السودان. تناولت المشاورات مستجدات الرؤية المصرية التنموية تجاه القارة الأفريقية ومستجدات الوضع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. مصر نجحت في استرداد 4 قطع أثرية من الولايات المتحدة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة وواشنطن. الجيش الكويتي أعلن فجر اليوم التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، داعيا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. الحرس الثوري الإيراني أعلن شن هجمات على قواعد أمريكية في البحرين والكويت، وذلك بعد استخدامها في قصف مواقع رادار إيرانية في جزيرة قشم على حد قوله. الجيش اللبناني أعلن استشهاد عدد من العسكريين من بينهم ضابط بغارة عدوانية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردل أمبطية في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشعبه. اقتصاديا، أحمد كوجك وزير المالية قال إن الحكومة تطلع إلى ربط المصدرين المصريين بالمنصات العالمية لتحفيزهم على النمو والتوسع والنفاذ القوي للأسواق الخارجية. وأشار وزير المالية خلال لقائه وفدا بريطانيا إلى أن تنمية الصادرات السلعية والخدميات تتصدر أولويات السياسة المالية في مصر. ورياضيا، ضمن المباريات الودية التي تقام اليوم استعدادا للمونديال، تونس تلعب أمام بلجيكا والبرتغال مع تشيلي وأمريكا في مواجهة ألمانيا وإنجلترا في مواجهة نيوزيلندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايب الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. امبارح كنا مع بعض وحلينا الفزورتين، وامبارح كنتوا شاطرين قوي قوي، يعني أزيد من الطبيعي بتاعكو. وامبارح إلهام صباح الورد وصباح الجمال وصباح كل حاجة حلوة. والنهاردة حاولت أفطر زي ما وعدتك. إلهام امبارح كلمتنا مكالمة حلوة قوي، هي دايما بتبعت لنا فويس مسجز على خاصية الواتساب اللي هي 010-490-904 بصوتها الإذاعي وأسلوبها الجميل اللي كله طاقة إيجابية. فامبارح كنا محظوظين إن هي كلمتنا وقعدت تقول لنا كده tips and tricks إن احنا نعملها في الفطار الصبح وفي يومنا وفي حياتنا عشان نفضل مبسوطين ونعيش الحياة بسهولة. صح يا إلهام؟ وسعادة، عشان هي الحياة مليانة ضغوطات وحاجات صعبة شوية. فامبارح كان يوم جميل قوي معاكم، وان شاء الله النهاردة يبقى يوم كله خير وبركة وصحة ورزق كل حاجة على حبايبي الحلوين اللي بيمتحنوا او اللي اخدوا الاجازة وخلصوا امتحانات. انا بقى النهاردة جاية اتكلم معاكم واعرف كده اخدتوا الاجازة وخلصتوا امتحانات، وفي ناس كمان طلعت النتيجة بتاعتها. فانا عايزاكم النهاردة كده طول الحلقة تقولوا لي مين خلص وخد الاجازه وناويين تعملوا ايه في الاجازه، واللي طلعت النتيجه قولوا لي عشان اشغل لكم النجاح يرفع ايده ونقعد نسمع بعض واكلمكم وابارك لكم على الهوا وندخل كده نحتفل بيكم وبشطارتكم. ولا انتوا لسه بتمتحنوا واخباركم ايه في الامتحانات؟ وهنتكلم على مدار الحلقه، وزي ما وعدتكم امبارح، لان انا امبارح وعدت وبصراحه الحلقه جريت كالعادة هوا فما لحقتش أحكي الحدوتة. فإن شاء الله إن شاء الله النهاردة هحكي لكم الحدوتة. فقولوا لي كده خدتوا الأجازة ما خدتوهاش، نجحتوا لسه مستنيين النتيجة، لسه بتمتحنوا هتعملوا إيه في الأجازة. تليفوناتنا 2-18-10-68 والاس ام اس 199، وخاصية الواتساب زي ما قلت قبل كده 010-490-904. وعايز اقول لكم حاجة قبل ما نطلع نسمع الاغنية، اي سوبر هيرو بطل او بطلة عايزين يجوا معايا الاستوديو، احنا بقى اجازة بقى وعندكم وقت فتقدروا ان شاء الله تنوروني. اي حد عايز يجي معايا يبعت لي حالا على الواتساب وانا هاخد النمرة واكلمه ونظبط مع بعض وينورني في الاستوديو ويجي معايا الراديو ان شاء الله. طيب يلا بينا نسمع فضل شاكر ومحمد فضل شاكر، كيفك عفرائي؟ عشان انا ما بقدرش على فراقكم بصراحه، مش بستحمل. صباح الهنا لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190 190، دعمك إنقاذ.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: انه شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: لعبة وحدوتة.
2: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
3: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض. وانا قلت لكم قبل الاغنية الجميلة بتاعت فضل شاكر انه يعني عايزة اعرف كده منكم حبايبي الحلوين،

جميله هبه عتلنا. حبايبي الحلوين اللي اخدوا الاجازه، عملتوا ايه في الاجازه وناويين تعملوا ايه على مدار اهو يمكن 3 شهور او اكتر كمان؟ وهل النتيجه بتاعتكم طلعت ولا لا؟ وحبايبي اللي خلاص يعني قربت يعني هانت، انا عارفه ان في لسه ناس مش قليلين لسه بيمتحنوا وده مضايقهم جدا، بس والله العظيم هانت يعني خلاص. كلها كم يوم؟ النهارده كام؟ النهارده كام يا مها؟ النهارده 6/6، فان شاء الله يعني ايه كلها بالكتير قوي اظن اسبوعين، وكل ان شاء الله يكون اخد الاجازه ونستعد بقى لموسم جديد، صيف جميل واجازات ونجاحات وكل الحاجات الحلوه اللي نفسكم فيها. فين الناس الحلوه؟ فين الناس الحلوه يا مها؟ خلينا نصبح على بسم الله. فين الناس الحلوه يا جماعه؟ انتوا فين يا حلوين اهو؟ طيب احمد ابراهيم علي، صباح الفل وصباح الورد عليك يا احمد، صباح الورد والهنا عليك يا ما، صباحك هنا وسعاده وكل حاجه حلوه يا رب. رقم اخره 4617 بيقول صباح الخير وصباح الهنا، صباحك يا رب مليان. ساره، دي ساره، يا ساره يا حبيبتي صباحك كله حاجات حلوة من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مين تاني؟ القمر طبعا، القمر بتاعتنا جود مورنينج، بعتلنا استكر حلوة قوي قطقوطة كده وبتدينا بوسة وحاجات جميلة. صباح الفل يا لولو، لسه كنت قاعدة بتكلم عليكي مش عارفة انت سمعتي ولا لا. صباح الخير والسعادة وراحة البال يا مها يا قمر، شكرا. سمعت اهي، شكرا ليكي على الكلام الجميل اللي قلتيه عليا في مقدمة البرنامج. الله يسعدك ويحفظك ويحفظ عيلتك الله يسعدك يا حبيبة قلبي بصحة وعافية دايما. يا إلهام يا جميلة، صباح الهنا، فطرتي الفطار الجميل بتاعك والحركات، ألف هنا وشفا ويا رب دايما سعيدة ومكسرة الدنيا وفي سعادة، يعني كده spreading سعادة كل ما بتبعتيلي والله العظيم. طيب تحبوا بقى ايه؟ نسمع اغنية كده سريعا قبل ما احكيلكم الحبيتة، يلا بينا نسمع بوكي ورد لعزيز مرقة ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

وجه وقت الحدوتة حبايبي الحلوين. والحدوتة النهاردة اسمها كتفي في كتفك. وعايزاكوا تركزوا معايا في الحدوتة دي قوي، عشان فيها معلومات كتير يهمني ان انتوا تسمعوها وتعرفوها، انا نفسي ما كنتش اعرفها. سارة عندها 7 سنين واحلامها كتير، بتحب دايما تساعد الغير، وعلشان هي مهارتها كتيرة ومختلفة كان نفسها في شغل يحقق شغفها. بتحلم تشتغل حاجة يكون ليها تأثير وتحسس الناس بأمان وتغيير، وتكون كمان فيها خراطيم ومية، وطبعا يكون فيها تمثيل. دي حاجة بالنسبة لسارة أساسية. مستغربين من أفكار سارة؟ ليه؟ أصل سارة مامتها فنانة، أما باباها رجل مطافي بيقوم بدور بطولي كل يوم بقلبه الأبيض الصافي، كل يوم يرجع لها بحكاية جديدة عن خطورة النار ودروس للحماية مفيدة. يعني علم سارة إنها ممنوع تلعب بالكبريت أو الشمع أو الولاعة أو أي حاجة ممكن تشيط. وأهم درس أكد بابا لسارة عليه إزاي تتصرف لو لسبب ما حصل حريق، إيه اللي بابا علمه لسارة؟ رقم 1 نقف، رقم 2 ننزل، رقم 3 نتحرك. كان كل يوم يقول لسارة نقف ننزل نتدحرج، ويتدربوا كمان وكمان لحد ما عرفت تعملها على طول، نقف ننزل نتدحرج. طلبت سارة من باباها في يوم تروح معاه الشغل وترد هي على التليفون، أصل أي حد محتاج المطافي بيتصل على رقم كام؟ على رقم 180 180، وبسرعة بينقذوه. أي حاجة تحصل بعد الشر وتحتاج ان انت تتصل بالمطافي، نتصل على رقم 180 180. وصلت سارة المحطة وهي متحمسة قوي تلعب على الزحليقة الكبيرة، وتشوف بنفسها كل اللي باباها شرحوا ليها، وكل يوم الحواديت اللي بيرجع بيها البيت لسارة. في لحظة اتقلبت المحطة كلها لون أحمر وصوت عالي في كل حتة، كأن حد بيدق في ودن سارة، بيدق بصوت عالي قوي، ترن ترن ترن. بابا مسك ايد سارة كويس قوي وبسرعة قال لها سارة أنا محتاجة أساعد ناس في خطر، نفذي التعليمات بكل حذر. ركبوا عربية المطافي وطاروا على مكان الحريق. للأسف المشكلة كانت فعلا كبيرة، الجيران كلها واقفة خايفة على بلال اللي لسه منزلش من الشقة اللي على الشمال. ايه اللي حصل لبلال يا ترى؟ حصل ايه؟ حصل ايه يا سارة؟ قوليلنا. تعالوا نكمل الحدوتة بعد الاغنية دي، نرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهرا ومعك للصبح، سهرا ومعك للصبح.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: سعيد همها مصري.
1: لعبة وحدوتة.
2: وجه وقت الحدوتة. يلا بينا نكمل كتفي في كتفك. ايه اللي حصل يا ترى؟ كنا لسه بنقول سارة كانت بتساعد بابا، ركبوا عربية المطافي وطاروا على مكان الحريق. للأسف المشكلة كانت فعلا كبيرة، الجيران كلها واقفين خايفين على بلال اللي لسه منزلش من الشقة إلا على الشمال. بابا جري على الشباك وفي دقيقة ونص كان معاه بلال في الحاف. بلال كان كويس وبخير، بس للأسف النار سابت على وشه تأثير. بلال كان بيترعش ومرعوب في وسط ناس كتير ما يعرفش فيهم ولا حد. سارة قربت منه وطمنته وفضلت معاه وعرفت تهديه وتشغله. قال لسارة وهو مكسوف ان النار قامت بسبب حاجة هو عملها من غير ما حد يشوف. قالت حاجة كانت في برنامج على التلفزيون من غير ما يفكر ولا ياخد باله من المضمون أو اللي ممكن يحصل. الدكتورة كانت بتكشف على بلال، بتكشف عليه على الجروح اللي غيرت ملامحه. بلال كان حلمه يكون لاعب كورة كبير، هداف المنتخب وحبيب الجماهير، بس النار المدمرة دي هل هتغير فرصته؟ هل هتغير مستقبله انه يدرس ويكافح ويطمن اسرته عليه؟ بلال دخل المستشفى، ولما سارة زارته تاني في المستشفى وراحت له كان مش عايز يشوفها وبيخبي وشه. سألها: انتي كده خايفة مني؟ كل لما حد يشوفني بيخاف يلمسني وبيخاف من شكل وشي. سارة قالت له: ده بجد ولا هزار يا بلال؟ حتى لو شكلك اتغير شوية دي مجرد حروق، شوية وهتتعالج وهتبقى زي الفل، اوعى تقلق. وفعلا يوم ورا يوم كان بيحصل تغيير، حتى جروح بلال ما بقتش كتير. بلال خلاص ما بقاش بيلعب بالنار، وقرر يقنع سارة تشاركوا المشوار، انهم يعلموا اولاد تانيين مش لازم كلنا نغلط علشان نكون فاهمين ان اسلم وقاية من النار هي عدم الاقتراب ليها، ولو حصلت مشكلة في طرق كتير نحمي نفسنا بيها، زي اننا في لحظة نسيب اللي بنعمله ونشوف لو الباب سخن يبقى الطريق ده مش هنكمله ابدا، ونقف وننزل ونتدحرج زي ما بابا علم سارة قبل كده. دي اهم نصيحة، وبسرعة نبتدي نتحرك لأماكن بعيدة وكبيرة. المطافي دورها انها تحمينا من النار، واحنا كمان دورنا نبعد عن اي خطر يسبب دمار. وزي ما قلتلكو لو بعد الشر في اي حاجة واي خطر واي نار، ايه الرقم اللي نتصل بيه؟ 180 180. اوعوا تنسوا الرقم ده. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. ربنا يبعد عنكم أي شر ويحمينا ويبعد عننا أي حاجة تتعبنا أو تضايقنا أو تكون خطر.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملة معاكم مع مصطفى وحبايبي الحلوين اللي خلصوا امتحانات واخدوا الاجازة. عملتوا ايه في الاجازة؟ طمنوني عليكم. والناس الجميلة اللي نجحت حالا، انا والله وانا قاعدة اقرأ القصة قاعدة اقول يلا عشان ابارك للناس الحلوة اللي نجحت وبعت لنا على خاصية الواتساب اللي هي 010-400-9094. والناس اللي لسه بتمتحن انا بدعي لكم، والله العظيم كلنا بندعي لكم، وان شاء الله هتخلصوا اهو خلاص بسرعة. هانت معلش، انا عارفة ان انتوا زهقتوا، واحنا والله العظيم كمان الاهالي والامهات وال يعني خلاص هانت. عايزة بقى اشوف، وزي ما قلت لكم اي حد حبايب الحلوين اللي خلصوا عايزين ينوروني في الاستوديو ابعتولي وكلموني وقولولي عشان اكلمكم وتنوروني وتيجوا معايا اي يوم سبت. ماشي، يلا بينا نشوف بقى الناس الحلوة اللي نجحت. صباح الخير يا معا، ابعتيني مبروك لكنزي وفيروس بمناسبة النجاح. الحمد لله يا رب، انا ام كنزي وفيروس ونيني من اسكندرية. ايوه بقى،
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: يا كنزي يا فيروز، مبروك يا رب، وفرح قلبك بيهم يا حبيبة قلبي، وتشوفيهم احسن الناس. طيب مين تاني؟ صباح الفل. لا انا مش طنط مها، انا مها بس. الابطال السوبر هيروز دايما اللي يقولوا لي طنط مها دول، انا اقول لهم لا انا مها، انا قدكم بلعب معاكم فيش طنط. انا نجحت وطلعت الاول على المدرسه وجبت 99%. انا مبسوط جدا عشان ماما فرحت. انا بحبك يا ايوه، هو قال مها بقى، انا بحبك يا مها، انا محمد. يا محمد،
2: ويستاهل سقفه كبيره.
1: يا محمد يا جميل، انا اللي فرحانه زي ماما واكتر. يا رب يساعدك، وانا بحبك جدا جدا جدا. ألف مليون مبروك. الأول يا جماعة، الأول على المدرسة و 99%. ابعت قولي انت نفسك تطلع ايه يا محمد. ألف مبروك، وابعت لي بقى يلا عشان، ولا اقول انا هاخد نمرتك عشان تنورني لو انت عايز تطلع معايا في الراديو. الناس الناجحة الحلوة قوي دي لازم نحتفل بيها، ويجوا معنا وينورونا في الراديو ونحتفل بيهم. أيوة استنوا، بيقول لي هو حاجة. يلا محمد بقى، ايه هتنورني ولا ايه؟ كل الناس الحلوة اللي نجحت وارقامهم طلعت وعرفوا النتيجة، 1000 مليون مبروك. انا بحبك قوي محمد السيد، انا بحبك جدا. ده محمد حبيبي اللي جا معايا قبل كده. فاكريني محمد اللي قلتلكو ما عندوش موبايل وعنده 14 سنة؟ صح يا محمد، انت كنت ايه حبيبي 14 صح؟ معهوش موبايل وبينزل يشتغل في الوقت الفاضي اللي عنده، وبيساعد ماما، وكل حاجة حكالنا عليها تقدروا تدخلوا على الاكاونت بتاعنا على الانستجرام الراديو 90 90، وتشوفوا الفيديوهات بتاعت محمد وتعرفوا الشطارة بتاعته والحاجات الحلوة اللي بيعملها، وانا كنت مبسوطة بيه قوي. 1000 مليون مبروك يا محمد، انا اتبسطت قوي يا حبيب قلبي. ربنا يا رب يحقق لك كل اللي نفسك فيه وزيادة بإذن الله. كل الناس الحلوة اللي نجحت وجابت ارقام حلوة قوي، 1000 مليون مبروك. والناس اللي لسه ما خلصتش ان شاء الله تخلصوا يا رب على خير بالنجاح وبالتوفيق، وتقضوا اجازة سعيدة جميلة قوي قوي قوي قوي قوي، وتعملوا كل اللي نفسكوا فيه. كنت معاكم النهاردة مها مصطفى على اللعبة وحدوتة، على لعبة وحدوتة، في لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. يا رب ان شاء الله يومكم يبقى كله حاجات حلوة واخبار جميلة زيكم. واختم بايه بقى مع الناس الحلوة دي؟ طبعا النجاح يرفع ايده. نسمع عبد الحليم حافظ، النجاح يرفع ايده. والاول اديكم كلكم سقفة كبيرة،
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: مليون مبروك لحبايبي الحلوين، والنجاح يرفع ايده، وان شاء الله ان شاء الله اكون معاكم الاسبوع الجاي جمعه وسبت من الساعه 10 للساعه 11 لعبه وحدوته على هوا الراديو سانت سايم. بحبكم قوي، مع السلامه. باي باي باي باي باي باي باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى مع زكان هيلزن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع البوسنة والهرسك والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين. وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض بحثت مع محافظ البحر الأحمر وليد البرقي الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة المخلفات والتحديات الحالية ووضع الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة البيئية المقدمة للمواطنين. وزارة الخارجية البحرينية أدانت بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت التي تعرض لها البلدان فجر اليوم بإطلاق 7 صواريخ باليستية باتجاه أراضيهما حيث تم اعتراضها بنجاح، مؤكدة يقظة القوات المسلحة في البلدين وجاهزيتها التامة للتصدي لأي عدوان آثم. الجيش اللبناني أعلن استشهاد عدد من العسكريين من بينهم ضابط بغارة عدوانية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي أمبتية في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشعبه. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض دعوة نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي لعقد مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب، وقال بوتين أنه لا يرفض مبدأ اللقاء ولكن يجب ترتيبه وفقا للتفاهمات السابقة مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا والتي تتضمن شروطا ترفضها كييف ومنها التنازل عن مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا. اقتصاديا، احمد كوجك وزير الماليه قال ان الحكومه تطلع الى ربط المصدرين المصريين بالمنصات العالميه لتحفيزهم على النمو والتوسع والنفاذ القوي للاسواق الخارجيه. واشار وزير الماليه خلال لقائه وفدا بريطانيا الى ان تنميه الصادرات السلعيه والخدميه تتصدر اولويات السياسه الماليه في مصر. ورياضيا، ضمن المباريات الودية التي تقام اليوم في استعدادا للمونديال تونس تلعب مع بلجيكا والبرتغال مع تشيلي وامريكا في مواجهة المانيا وانجلترا في مواجهة نيوزيلندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: ضمن المباريات الودية التي تقام اليوم استعدادا للمونديال، تونس تلعب أمام بلجيكا، البرتغال مع تشيلي، أمريكا في مواجهة ألمانيا، وإنجلترا ضد نيوزيلندا. وفي ذات الإطار يلعب المنتخب الوطني أمام نظيره البرازيلي في الواحدة بعد منتصف الليلة. اتحاد الكرة يقيم حفلة لتكريم منتخب مصر للناشئين اليوم بعد فوزه ببرونزية أمم إفريقيا. وأخيرا البعثات المصرية تتصدر بطولة إفريقيا للسلاح للرجال والسيدات في كاديفور بحصولها على 19 ميدالية.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال تقرير مفصل. ووجه رئيس الوزراء باستمرار تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتنويعها بما يضمن سرعة الاستجابة للشكاوى والطلبات والاستغاثات والرد على الاستفسارات. وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في أعمال الجلسة العامة للاجتماع السنوي 35 لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي عقد في لاتفيا، وذلك بصفته محافظ مصر لدى البنك. واستعرض وزير الخارجية في كلمته التداعيات الاقتصادية والتنموية للنزاعات والتوترات الجيوسياسية على مختلف دول العالم خاصة الدول النامية. وعلى هامش الاجتماع التقى وزير الخارجية المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، حيث بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في أعقاب الالتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى مع زوكان هيلز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع البوسنة والهرسك والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين. وزارة الخارجية البحرينية أدانت بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت التي تعرض لها البلدان فجر اليوم لإطلاق 7 صواريخ باليستية باتجاه أراضيهما تم اعتراضها بنجاح، مؤكدة يقظة القوات المسلحة في البلدين وجاهزيتها التامة للتصدي لأي عدوان آثم. الجيش اللبناني أعلن استشهاد عدد من العسكريين من بينهم ضابط بغارة عدوانية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخرج للنبطية في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشعبه. اقتصاديا، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدت على وجود 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع هذه الهواتف محليا، وقد توسعت هذه الشركات في إنتاجها ليصل إلى 10 ملايين جهاز محمول خلال عام 2025 مع استهداف تخطى 15 مليون جهاز بنهاية عام 2026، فضلا عن التوسع في التصدير للأسواق الخارجية وتعميق القيمة المضافة المحلية تصل إلى أكثر من 40% خلال السنوات المقبلة. ورياضيا، ضمن المباريات الودية التي تقام اليوم استعدادا للمونديال، تونس تلعب أمام بلجيكا والبرتغال مع تشيلي، وأمريكا في مواجهة ألمانيا وإنجلترا في مواجهة نيوزيلندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يوم جديد وحلقة جديدة من يلا بينا على الراديو 90 90. كل يوم سبت من الساعة 12 والحد الساعة 2 بكون موجودة معاكم رضوى حسن. في كل حلقة من يلا بينا بنتكلم عن موضوع جديد، مشروع جديد، فكرة جديدة ليها علاقة بريادة الأعمال. طول الوقت الحقيقة بنبقى مبسوطين جدا بكل الأفكار اللي بيقدمها لنا رواد الأعمال المصريين، واللي دايما الحقيقة بيكون هدفها أنها تواجه تحدي من التحديات اللي ممكن تبقى بتقابلنا يعني في حياتنا، علشان نحاول ان احنا نلاقي حلول غير تقليدية لأي تحدي من التحديات دي. والنهاردة هنتكلم عن موضوع خلينا نقول هو موضوع مهم وموضوع مختلف وموضوع كده بيجمع ما بين الطب وريادة الأعمال. الحقيقة ان احنا طول الوقت بنشوف مبادرات كتيرة جدا جدا، مبادرات يعني رئاسية بتقوم بها الدولة طبعا تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المبادرات دي مبادرات صحية، يعني مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة الكشف على صحة المرأة والطفل وغيرها. والحقيقة بنبقى مبسوطين جدا ان المبادرات دي عدد كبير جدا من المصريين قدروا ان هم يستفيدوا بيها بشكل طبعا مجاني، وقدروا انه يعني تبقى فيه حلول لكتير من الحاجات اللي كانت بتقابلنا. علشان كده احنا النهاردة هنتكلم في موضوع مختلف، وهو استخدام التكنولوجيا في الطب واستخدام الذكاء الاصطناعي في الطب، وان يكون في من بدري تنبؤ بالامراض اللي ممكن تصيب الاطفال حديثي الولادة او الاطفال اللي موجودين في الحضانات، زي امراض العيون اللي الحقيقة لو يعني اتلحقت من بدري جدا هتجنب كتير من الأطفال يعني مشاكل ممكن إنها تحصل لهم. علشان كده النهاردة هنتعرف معاكم على مشروع أوكيوتكس، والمشروع ده بيقدمه لنا 2 من أطباء العيون، هم دكتور محمد عصام ودكتور أحمد فايز، وهنعرف منهم أكتر إيه هو المشروع وإزاي قدروا يعني يعملوا كده همزة وصل ما بين الحضانات والعاملين في الحضانات وأطباء العيون باستخدام الـ AI، علشان نشوف شكل جديد لاستخدام التكنولوجيا في الطب وريادة الأعمال. تفاصيل كتيرة جدا جدا هنعرفها النهاردة من ضيوفنا، ونسمع بقى منهم رحلتهم كأطباء في ريادة الأعمال عاملة ازاي، وقدروا بسهولة كده ان هم يعني ينضموا لريادة الأعمال، ولا الموضوع كان صعب بالنسبة لهم وكان الهدف بالنسبة لهم اكتر ان هم يركزوا في الطب. هنعرف بقى كل التفاصيل دي ورحلتهم مع أوكيوتكس، ولكن بعد ما نخرج فاصل ونرجع تاني.
0: يلا بينا على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا بينا على الراديو 90 90. لسه موجودة معاكم رضوى حسن، وبنبدأ كلامنا وحلقتنا مع ضيوفنا اللي منورنا النهاردة، دكتور محمد عصام ودكتور أحمد فايز، شركاء مؤسسين في أوكيوتكس.

0: عرفني اكتر فيها كفكره طبيه، ولا مركزين ان انتوا عايزين تدخلوا في رياده الاعمال؟
1: صباح الخير.
0: هو صباح الفل.
1: احنا بدانا الاول الاثنين مع بعض، يعني هو يمكن الفكره دي بدات معايا في الاول، ان انا كان ده من تخصصي ان احنا بنعمل العمليات دي للاطفال اللي بيبقوا خارجين من الحضانات وعندهم المشكله دي، ولما بتوصل للمرحله دي بتبقى العمليه صعبه جدا ونتائجها ضعيفه. فكان دايما في بالنا فكره ان ازاي نعرف نلحق الطفل من بدري. وبعد كده اتعرفت انا ودكتور محمد ولقينا ان احسن حل ليها هو التكنولوجيا،
0: تمام،
1: الاي اي او الذكاء الاصطناعي بالظبط. فمن هنا بدات معاها الفكره، بس هي لو بدات طبيا الاول،
0: بدات طبيا الاول،
1: نوايا طبيه بحته.
0: طيب دكتور محمد، ويحكي لنا بقى عشان نعرف كل اللي بيسمعونا كده، الفكره عباره عن ايه؟ يعني الدكتور احمد حكى لنا على الفتره اللي خلته ياخد القرار انه لا لازم يبقى في حل، لكن ايه المشكله بقى؟ عايزين نرجع معاك شويه.
2: اوكي تمام. بداية خلينا نعرف برضو
0: حضرتك تقرب من المايك شوية يا ريت
2: كده.
0: تمام.
2: خلينا نعرف المستمعين الأول طبيعة المشكلة. أصلا هي المشكلة دي بتحصل للأطفال حديث الولادة الخدج أو اللي بيتولدوا قبل معادهم، لما بيدخلوا الحضانة بيتعرضوا لمستويات أكسجين عالية بسبب أن الرئة ما بتكونش لسه اكتمل. مستويات الأكسجين دي ممكن تعمل مشاكل في الشبكية. مشاكل الشبكية دي لو ما تلحقتش أو ما تشخصتش وتعالجت في خلال من أيام لأسابيع، ممكن توصل بالطفل ده إن هو يصاب بالعمى في عينين الاثنين لباقي حياته. المشكلة أساسا سببها إن المتخصصين في المجال ده، مجال فحص الأطفال حديث الولادة من دكاترة العيون، يعني عددهم على مستوى الجمهورية قليل جدا في مقابل عدد المواليد عالي جدا، وعدد الاطفال اللي بيدخلوا الحضانات بالتالي عالي جدا. ففي جاب كبيره جدا ما بين بالظبط ما بين عدد الاطفال وعدد المتخصصين في المرض ده. احنا كان الهدف من البدايه لما دكتور احمد اتكلم معايا في البدايه ان احنا نملى الفجوه دي، نعمل جسر يربط ما بين الاطباء المتخصصين وما بين الحضانات اللي بيتحجز فيها الاطفال دول، بحيث ان احنا ندي اكسس للحضانات دي على الفحص. وكانت الفكرة في البداية ان احنا نستخدم التكنولوجيا ونستخدم الـ AI من سنتين.
0: من سنتين ده من بدري، يعني كان الـ AI برضو لسه
2: في البداية، لسه
0: في الأول،
2: ما كانش فيه الهايب الموجودة دلوقتي دي. وكنا احنا بنشتغل كده مع نفسنا كده شغل R&D او يعني تطوير وبحث مع فريق متميز جدا وتالنتد جدا
0: طبعا من هنتكلم عنه ما اكيد
2: بالظبط. وكان ما فيش مرجع للحل ده نقدر ان احنا يساعدنا شوية ان احنا نكتشف طريقنا في الوصول للحل ده. فكان في يعني تجربة وخطأ كتير ومرينا مراحل كتير لحد ما وصلنا ان احنا قدرنا نطور نموذج ذكاء اصطناعي يقدر يشخص الشبكية الخاصة بالأطفال دول في أقل من ثانيتين، والطفل في مكانه في الحضانة بطرق سهلة جدا، مش محتاجة ان الطبيب يتوجه للحضانة عشان يفحصه. الطبيب هو قاعد في مكانه يقدر ان هو يتابع الأطفال دول بتشخيصهم وبعلاجهم، ويقدر ان هو يوجه الأهل للطفل نفسه
0: للمعالج. طيب دكتور احمد، يعني خلينا نتكلم عن سيناريوهين. اول سيناريو في حاله ان الحل اللي انتوا قدرتوا ان انتوا تشتغلوا عليه ده كان مش موجود، كان ايه اللي في الغالب بيحصل؟ والسيناريو الثاني هنتكلم عنه برضو، بس يعني بعد ما نشرح السيناريو ده.
1: طيب هو زي ما الدكتور محمد وضح، هو المشكله الرئيسيه دايما ان في فجوه ما بين الدكاتره اللي بيعرفوا يعملوا الفحص وتشخيص المرض ده على مستوى جمهورية والحضانات وعدد المواليد، والحضانات كمان في أماكن ممكن تكون بعيدة جدا أو في أماكن نائية ما يوصلهاش الرعاية الطبية دي. فالسيناريو اللي كان بيحصل، وعايز أقولك كمان ده حتى في القاهرة ممكن، يعني رغم أن القاهرة فيها يعني
0: علشان فكرة تابل. العدد زي ما حضرتك قلت
1: بالضبط كده. فالسيناريو الأولاني ده اللي بيحصل أن الطفل لو ما تفحصش وبدأ المرض يتكون في عينيه، المرض ده بيقعد يتطور على 5 مراحل كده. أول 3 مراحل قابلين لمتابعة أو علاج بسيط وخلاص، ويبقى الطفل كده يعيش حياته زي الفل، طفل طبيعي طول حياته، يبقى
0: كأنه ما كانش فيه حاجة،
1: كأنه ما كانش فيه أي حاجة خالص. المشكلة الكبيرة لو الطفل اتأخر للمرحلة 4 أو 5، ساعتها بيبقى فيه تغيرات كبيرة جدا في شبكية العين، بتوصل لمرحلة إن هو ما يبقاش فيه رؤية كويسة،
0: ما بيبقاش فيه حل
1: لا صعب. هو بيبقى فيه حل صعب جدا صعب اللي هي بالظبط عمليات الشبكية، وناس متخصصة جوه جراحين الشبكية

0: متخصصين في المرض ده, ودول أقل وأقل طبعا.
1: طبعا. طيب الثلاث مراحل الأولى دي ممكن يعني تتلحق والطفل في يعني في خلال فترة قد إيه, وهو في الحضانة مثلا ولا بعد ما بيخرج بفترة معينة؟
0: هو فيه بيبقى فيه جدول للفحص بتاع الأطفال دول, بيتحسب بناء على هو مولود إمتى ووزنه وكل الحاجات دي بمعادلات معينة أو بجدول معين إحنا عارفينه, وبناء عليه بنحدد أول فحص بيتم إمتى وفحوص الفحوصات المتابعة بيتم إمتى.
1: تمام.
0: وعايز أقول لك إنه هو حتى لو احتاج علاج في الوقت ده بيبقى علاج ده عبارة عن حقن أو ليزر ممكن يتعمله هو في الحضانة أو أول ما يخرج من الحضانة على طول.
1: حاجة بسيطة يعني,
0: يعتبر بالضبط طبيا بسيط مقارنة بالعلاجات التانية والعمليات كمان. المراحل الكبيرة.
1: طبعا. طيب ده السيناريو في حالة إن كان لسه مش موجود أوكيوتكس أو الحل اللي قدر دكتور محمد عصام ودكتور أحمد فايز إن هم يقدموا علشان يبقى باستخدام الـ AI في تشخيص سريع, وده بقى اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل ايه اللي بيحصل وايه الفرق اللي أوكيوتكس قدر انه يعمله. خليكم معانا, نخرج فاصل ونرجع تاني.

يلا بينا على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: أي خير مع محمد علي خير من الحد للثلاث من الساعة 2 للساعة 3 العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: رجعنا لكم تاني في يلا بينا على الراديو 90 90. لسه موجودة معاكم رضوى حسن، ولسه ضيوفنا اللي منورنا النهاردة دكتور محمد عصام ودكتور أحمد فايز، شركاء مؤسسين في أوكيوتكس. بنتكلم عن مشروع هدفه أنه يعني يستخدم الـ AI أو الذكاء الاصطناعي في الطب، ويكون كده همزة الوصل بين الحضانات وأطباء العيون، علشان من بدري جدا يتم التنبؤ بالأمراض اللي ممكن تصيب الأطفال حديث في الولادة، ونقدر نلحق ده في الأول. طيب دكتور أحمد، كنا بنتكلم بقى عن السيناريو الثاني اللي هو في حالة أنه بعد ما أنتوا عملتوا أوكيوتكس، قلنا بقى كده إيه اللي بيحصل؟
2: حلو، احنا بدأنا الأول نحاول نحلل المشكلة، نشوف إيه الأماكن أو ليه اللي بيحصل أن الأطفال ممكن ما يتفحصوش. فأول حاجة أن الحضانة ما تبلغش الدكتور، هم مشغولين بحياة الطفل، الطفل عنده مشاكل كتير عشان مولود بدري، فالدكاترة بيبقوا مشغولين معاه فينسوا يبلغوا الطبيب،
1: طبيب العيون يعني
2: طبيب العيون أنه يجي يعمل الفحص. ممكن يبلغوا طبيب العيون في الفحص الأول، وبعد كده ينسوا الفحص التاني أو التالت لو في فولو أب، لو في متابعات أو فحوصات متابعة ممكن تتنسي. ممكن ما يبقاش فيه أكسس أصلا للطبيب أنه يوصل حضانة بعيدة، حضانة في مكان يعني يعتبر الوصول ليه صعب أو حاجة زي كده. كل الحاجات دي لقيناها مشاكل موجودة، وهي اللي بتؤدي للوضع ده. فإحنا عملنا أو فكرنا أن احنا نعمل حل متكامل، يبقى بيبلغ الحضانة وبيبلغ طبيب العيون سواء بالفحص الأول، وبيستنتج جداول الفحص، وفي نفس الوقت بيذكر طبيب العيون والأهل بالمواعيد بتاعت المتابعة والفحوصات المتابعة لعين الطفل، بشرط ان ما يحصلش اي وقوع او اي فجوة الطفل يتنسي فيها او المرض ده يتطور فيها من غير ما حد يبقى بيفحصه او عارف هو فين ومكانه ايه،
1: سواء والطفل موجود في الحضانة او بعدها بقى، عشان حضرتك قلت الاهل كمان.
2: بالضبط كده، هو الهدف ان شاء الله ان احنا كمان تبقى فيه بورتل للاهل، ان هو ممكن يتم تبلغهم لو خرج من الحضانة بس لسه ليه متابعات، فيبقى تمام. عارفين برضو عن طريق الـ AI أو طريق البرنامج ده كله مواعيد المتابعات إمتى.
1: حلو جدا جدا، عشان ما ينسوش أو يتشغلوا بحاجات تانية أو كده. لا طبعا دي حاجة برضو مهمة جدا، ولازم يعني كل الأهالي يبقوا واخدين بالهم منها كويس قوي. طيب دكتور محمد، قول لنا بقى يعني التكنولوجيا بتحصل ازاي؟ يعني الحضانة مثلا، هل هي بيكون عندها الابليكيشن ده أوكيوتكس، وبيبقى فيه تواصل بين الحضانة والطبيب، ولا الموضوع بيجي ازاي؟
3: تمام. احنا لما بدأنا في البداية كان بدأنا تطوير الـ AI موديل نفسه، نموذج الذكاء الاصطناعي اللي هو هيقدر ان هو يتعرف على وجود المرض في الشبكية. وكان وطبعا في الخطة نفسها ان احنا بعد ما نوصل لنتيجة كويسة في النموذج ان هو بيقدر يشخص بدقة عالية، الخطوة اللي بعدها كانت تطوير المنصة اللي هيكون عليها الحضانات والدكاترة العيون عشان يتم التواصل ما بينهم عن طريق النموذج. المنصة مبنية في الأساس على نموذج الذكاء الاصطناعي. فلما بدأنا التطوير بدأنا بنموذج الذكاء الاصطناعي الأول عن طريق ان احنا دربناه على عدد كبير جدا، ألاف الصور الخاصة بأطفال عندهم المرض ده اللي هو الأروبي. وبدأنا في البداية مع تيم هو اللي مكمل معانا لحد دلوقتي. في الأول كان مهم جدا ان احنا نشرح لهم طبيعة المرض نفسه للمهندسين اللي شغالين معانا عشان يقدروا يعرفوا احنا
1: هنا بقى دور المهندسين.
3: بالضبط. فقعدنا فترة في الأول كده زي تدريب للمهندسين عشان يعرفوا طبيعة المرض ده وطبيعة الصور بتاعته أو صورة الشبكية بتاعته عاملة ازاي. وبعد كده بدأنا نختار التكنولوجيز اللي احنا ندرب بيها الذكاء الاصطناعي، لأن في أنواع كتيرة جدا من التدريب للذكاء الاصطناعي، فاخترنا الطريقة الأنسب. وقعدنا فترة طويلة في الأول لحد ما وصلنا لأنسب تكوين أو أنسب اركيتكتشر للنموذج. وبعد كده بدأنا نطور في المنصة نفسها اللي هي قايمة على النموذج نفسه. المنصة دي بيكون عليها الداشبورد خاصة بالحضانات وداشبورد خاصة بالدكاترة المتخصصين،
1: لوحة تحكم.
3: بالضبط كده، لوحة تحكم خاصة بالحضانات وخاصة بالدكاترة المتخصصين في المرض ده. لما الطفل بيدخل الحضانة بيتسجل البيانات بتاعته، والنموذج الذكاء الاصطناعي والسيستم اوتوماتيك بيبدأ يحسب بناء على البروتوكول بتاع الفحص،
1: الطفل ده مثلا بقاله قد ايه
3: بالظبط،
1: وهيقعد
3: وهيتفحص
1: فتره
3: اول
1: قد
3: فحص
1: ايه
3: ليه امتى، وكمان مفيش اي عامل تدخل بشري خالص، والموضوع كله بيتم اوتوماتيك، النوتيفيكيشنز كلها بتتم اوتوماتيك، عشان ممكن لو
1: الدكتور
3: الموضوع
1: مش محتاج بقى هو يقعد يعمل جدول
3: بالظبط
1: ويبعته والكلام ده كله
3: بالظبط
1: مش موجود.
3: الموضوع هو ما عليه الا الاستاف الحضانه بس بيسجل الطفل، والسيستم بيعمل كل حاجه بقى.
1: تمام.
3: بعد كده بيجي ميعاد الفحص، بيتم تصوير شبكية الطفل عن طريق طرق تصوير للشبكية بسيطة نقدر ان احنا ندرب عليها الاستاف بتاع الحضانة نفسه، وبيرفع الصورة على الموبايل
1: موضوع
3: ابليكيشن.
1: سهل يعني، موضوع التصوير ده مش
3: بالظبط
1: محتاج أجهزة مثلا معينة أو كده.
3: هو في كذا طريقة للتصوير، ولكن مؤخرا في آخر كام سنة مع تطور السمارت فونز والكاميرات بتاعتها بقى في طريقة معينة إن احنا نقدر نصور صورة عالية الدقة للشبكية عن طريق استخدام السمارت فونز أو الموبايلات،
1: طب هايل.
3: فعن طريق موبايل أبليكيشن، نفس البلاتفورم دي موجودة على موبايل أبليكيشن، من جوه الموبايل أبليكيشن نفسه الستاف بتاع الحضانة بيصور شبكية الطفل باستخدام برضو ادابتر كده بتركب على الموبايل،
1: تمام.
3: وبعد كده الصوره تترفع على الاي اي موديل، والاي اي موديل هو بيقوم بالباقي بقى،
1: بيعمل
3: بيشخص
1: بقى
3: الصوره
1: الجدول وبيشخص وبيعمل كل حاجة.
3: بالظبط، وبيبعت نوتيفيكيشن او اشعار للطبيب الاقرب طبيب جغرافيا للحضانه ان في الطفل الفلاني في الحضانه الفلانيه في التشخيص الفلاني، والطبيب بيبص بيراجع كل حاجه وبيأكد التشخيص، وبعد كده بيبعت الريبورت للحضانة عشان إذا كان بقى الطفل محتاج تدخل أو محتاج متابعة معينة أو هكذا.
1: تمام. يعني طبعا حاجة مهمة جدا جدا، وحل الحقيقة مهم، وأكيد يعني هيساعد أطفال كتير وهيساعد كمان أسر كتير جدا إن هي تتجنب مشاكل ممكن تحصل لأطفالها من بدري جدا جدا. فيعني لسه بنكمل كلامنا وتفاصيل أكتر عن أوكيوتاكس وإزاي هو همزة الوصل بين الحضانات وأطباء العيون والأسر كمان إن شاء الله فيما بعد، مع طبعا ضيوفنا اللي منورينا النهاردة. خليكم معانا، نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا. في يلا بينا.

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا بينا على الراديو 90 90. بنرجع لكم تاني ولسه بنكمل كلامنا عن أوكيوتكس، المشروع اللي هدفه انه يكون همزة الوصل بين الحضانات واطباء العيون والاسر كمان، علشان يتم من بدري جدا اكتشاف الامراض اللي ممكن تصيب الاطفال حديثي الولادة، وان الامراض دي طبعا تتلحق من بدري جدا اكيد هتبقى حاجة مهمة ويعني هتنقذ اطفال كتير. ضيوفنا اللي منورنا النهاردة دكتور محمد عصام ودكتور أحمد فايز، شركاء مؤسسين في أوكيوتكس. عايزين يا دكتور محمد تكلمنا كده عن يعني فكرة الدمج بين الطب والتكنولوجيا. الموضوع ده يعني حضرتك أكيد كطبيب لازم تبقى مهتم بالتكنولوجيا، ولا ممكن تخلي الموضوع ده مثلا مع المهندسين اللي بيشتغلوا على المشروع ولا ايه؟ انا عارفه ان في كده حب من حضرتك للتكنولوجيا بشكل كبير يعني.
2: بالظبط، هو الحقيقه وعلى المستوى الشخصي انا يعني عندي شغف بالتكنولوجيا بشكل عام من زمان، من قبل الطب حتى، وكانت حاجة جانبية كده لحد ما جت الفرصة وجي الوقت ان انا اقدر اوظف الحاجة الجانبية دي في الحاجة اللي انا بحبها ومجال طب العيون. برضو ممكن يكون في طريقة تانية نفيد بيها غير ان كدورنا التقليدي كأطباء، ان احنا لو عندنا اي مجال تاني يقدر يتقاطع مع مجال طب العيون ويضيف لي فدي هتبقى حاجة كويسة. وموضوع بدأ مع مجموعة من المهندسين أصدقائي، وكان في ما بيننا يعني علاقة شخصية، علاقة صداقة، ان احنا نبدأ نجمع تيم كده عشان نبدأ نطور الحل اللي احنا اتكلمنا فيه.
1: تمام. يعني درست مثلا، درست AI، بدأت تتعلم عنه أكتر ولا إيه؟
2: بالضبط، هو في البداية ما كان قبل AI وكده، كان كنت سيلف ليرنينج، كله تعلم ذاتي، ان انا بتعلم برمجة وسوفت وير انجينيرينج، دي كانت البداية. وبعد كده لما بدأنا ندخل في مجال الاي اي وبدأ يبقى فيه ثورات في التكنولوجي بتاعت الاي اي، بدأت ادخل في المجال ده واتعلم. واحنا في زمن دلوقتي سهل جدا ان اي حد يتعلم تكنولوجي، كل حاجة متاحة موجودة، كورسات سواء مجانية او مدفوعة على اليوتيوب، على منصات كتير طبعا. في شركات كبيرة زي جوجل وامازون بيقدموا كورسات كتيرة في المجالات دي، فسهل جدا لو حد عنده الشغف او حب ان هو يستكشف حاجة زي كده ان هو يخصص وقت من وقته لان هو يتعلم حاجة زي كده. ومين عارف يمكن في فكرة معينة يقدر
1: إن هو يطبقها
2: عن طريق ان هو يتعلم تكنولوجيا.
1: ولكن سهل على الطبيب انه يلاقي الوقت اللي ممكن يعني يعمل فيه الحاجتين، الطب ودراسة التكنولوجيا؟
2: هي مش سهلة خالص.
1: تمام. مش سهلة، مش كده؟
2: بس يمكن الطب علمني حاجة، علمني ان انا اعرف اتعلم، ودي حاجة مهمة جدا،
1: دي مهارة دي في حد ذاتها يعني.
2: بالظبط، ان الواحد يتعلم ازاي يتعلم. وكمان حتى تنظيم الوقت والكلام ده كله يعني مش قوي يعني، بتبقى برضو يعني احنا كأطباء عامة وكمهندسين برضو زمايلي يعني حتى الوقت دي دايما بتبقى ده لازم في حاجة هتتظلم، سواء يعني وقتك الشخصي او علاقاتك الاجتماعية، ولكن في الاخر الواحد بيفضل يحاول على قد ما يقدر.
1: بس مش الطب يعني اكيد اللي هيتظلم يعني.
2: لا
1: طبعا مش كده،
2: مش هيتظلم
1: طول الوقت مذاكرة
2: لا مش هيتظلم خالص.
1: ايوه.
2: بس فدي كانت الحكاية كلها يعني.
1: دكتور أحمد، حضرتك بقى يعني دكتور محمد اهتمامه التكنولوجي في المشروع، حضرتك أكتر اهتمامك بإيه؟ بالتكنولوجي برضو ولا يعني بدور تاني بتقوم بيه في أوكيوتكس؟
3: والله هو في الأول خالص كانت الاهتمام، وأنا الاهتمام بالتكنولوجي ده موجود معايا من زمان جدا يعني،
1: برضو
3: حتى من
1: حاجة مشتركة
3: مشتركة بالظبط كده. وكنت برضو شغال في البرمجة شوية قبل حتى ما ادخل كلية طب، وبعد كده في الكلية كنت بنشتغل شوية في أنشطة فيها لها علاقة بالتكنولوجي والكمبيوتر والحاجات دي. وبعد كده احنا قسم تخصص العيون عندنا مرتبط ارتباط وثيق قوي بالأجهزة
1: صحيح.
3: بالضبط اللي هي والكمبيوترز والحاجات دي، فزود الشغف، بس خدناها بتخصص شوية ناحية العيون. بس انا كنت دايما فاسينيتد اكتر بحته الانتربرينوريال شيب
1: ورياده
3: الاعمال وفكره ان الواحد بالظبط كده ان واحد يحاول. انا اقدر اقول انها مش بزنس قد ما هي اضافه قيمه انا بشوف ان ريادة الاعمال الاساس فيها ان انا بحاول اضيف قيمة بان انا احل مشكلة او ان انا احاول احسن من حياة الناس
1: طبعا
3: بناء
1: هي
3: على
1: دي ريادة
3: بحل
1: الأعمال فعلا يعني.
3: بالظبط بالظبط بناء على حل تكنولوجي يساعد في الموضوع ده. وكان طول عمري مهتم بالفكرة دي لان الدكتور يقدر يغير حياة مريض واحد في كل مرة، هي بعمل عملية أو بعالج مريض فأنا بغير حياة المريض ده أو بعرف أأثر عليه أو أساعده لوحده،
1: أيوة
3: لكن لو عرفت أطلع حل تكنولوجي فأنا أقدر أغير جماعة كاملة
1: طبعا
3: مرة
1: عدد
3: واحدة،
1: كبير.
3: عدد كبير مرة واحدة.
1: صحيح
3: وده كان الهدف. وزي ما قلت لك احنا يمكن محمد قال احنا شغالين بقالنا سنتين، من قبل ما الهايب بتاع الاي اي يجي كنا احنا مؤمنين بالفكره بتاعه التغيير، والفكره نفسها كانت عندنا من قبل كده بزمان برضو
1: من بدري
3: من بدري. بالظبط
1: اكيد ده نتيجه لانكم يعني بتشوفوا عدد من الحالات اللي يعني بتبقوا حابين انه لا ما توصلش للمرحله دي او للدرجه اللي ممكن يبقى بعدها في صعوبه في انه يعني يتم انقاذها، مش كده؟
3: هو اصلا يعني الفكره بدات معايا خالص، يمكن احكي الحكايه دي بقى.
1: اتفضل.
3: كان اول طفل اشتغلته عنده اللي هو مرض شبكيه المبتسرين، ولقيت ورغم ان انا كنت يعني عامل كل التجهيزات الممكنه كانت الحاله صعبه بشكل كبير، وحتى رغم نجاح العمليه الحمد لله بفضل ربنا هو في الاخر كان الطفل ده يدوب بالعافيه هيعرف يشوف ان ربنا اراد له حاجه بسيطه جدا.
1: تمام
3: ففكرت اللي هو كنت طبعا يعني متأثر جدا، وفكرت ان احنا المرض ده لو اكتشف بدري هن هن يعني هنبعد عن الاهل وهنبعد عن الطفل وهنبعد عن البلد
1: طبعا
3: مشاكل المضاعفات بتاعت هذا المرض.
1: طبعا
3: خلي بالك احنا لما هنيجي نحسبها ان الطفل ده هيكلف علاج بعد كده قد ايه، هيعمل عبء على اهله، هيعمل عبء على الدولة، هنلاقي ان الرقم كبير جدا.
1: اكيد فده يتلحق من بدري نتجنب بقى كل حاجات كتيرة جدا ممكن تحصل.
3: بالظبط
1: طبعا أكيد دور مهم جدا ودور إيجابي الحقيقة يعني للأطباء المصريين اللي دايما بنحييهم لأن إنسانيتهم أكيد هي اللي بتحركهم إنهم ياخدوا كده خطوات تخلينا نلاقي حلول لتحديات فعلا ممكن تبقى بتواجه ناس كتير. لسه كلامنا أكتر عن أوكيوتكس وعن رحلة الأطباء اللي منورنا النهاردة دكتور محمد عصام ودكتور أحمد فايز مع ريادة الأعمال والتكنولوجيا، ولكن هنعرف بقى كل ده في خلال الساعة التانية من يلا بينا. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع لكم تاني بعد ما نسمع الدقيقة الأولى من الساعة الواحدة ظهرا مع زميلنا العزيز مازن سامي.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع مازن سامي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال تقرير مفصل. ووجه رئيس الوزراء باستمرار تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتنويعها بما يضمن سرعة الاستجابة للشكاوى والطلبات والاستغاثات والرد على الاستفسارات. وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في أعمال الجلسة العامة للاجتماع السنوي 35 لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي عقد في لاتفيا، وذلك بصفته محافظ مصر لدى البنك. واستعرض وزير الخارجية في كلمته التداعيات الاقتصادية والتنموية للنزاعات والتوترات الجيوسياسية على مختلف دول العالم وخاصة الدول النامية. وعلى هامش الاجتماع التقى وزير الخارجية المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، حيث بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في أعقاب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى مع زكان هلاز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع البوسنة والهرسك والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين. مصر أدانت باشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الكويت والبحرين الشقيقتين في انتهاك صارخ لسيادة الدول وتصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية مساندتها الكاملة للكويت والبحرين في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، مجددة تأكيدها أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي. اقتصاديا، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدت على وجود 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع هذه الهواتف محليا، وقد توسعت هذه الشركات في إنتاجها ليصل إلى 10 ملايين جهاز محمول خلال عام 2025 مع استهداف تخطي 15 مليون جهاز بنهاية عام 2026، فضلا عن التوسع في التصدير للأسواق الخارجية وتعميق القيمة المضافة المحلية لتصل إلى أكثر من 40% خلال السنوات المقبلة. ورياضيا، ضمن المباريات الودية استعدادا لكأس العالم، يلعب المنتخب الوطني أمام نظيره البرازيلي في الواحدة بعد منتصف الليل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا بينا على الراديو 90 90. بنرجع لكم تاني ولسه موجودة معاكم رضوى حسن وضيوفنا اللي منورنا النهاردة دكتور محمد عصام ودكتور أحمد فايز، شركاء مؤسسين في أوكيوتكس. النهاردة بنتكلم عن مشروع أو شركة ناشئة هدفها إنها تكون همزة الوصل بين الحضانات وأطباء العيون والأسر كمان، علشان يعني يتم من بدري تشخيص أمراض العيون اللي ممكن تصيب الأطفال حديثي الولادة. وبالتالي يعني الحقيقة من خلال أوكيوتكس بيكون في استخدام للتكنولوجيا والاي اي والذكاء الاصطناعي، وطبعا يعني مع الدور المهم جدا جدا اللي بيقوم بيه أكيد أطباء العيون في مصر. يعني عايزين نتكلم عن حاجة يمكن تكلمنا عنها بسرعة كده في الساعة الأولى، وهي المهندسين اللي تم تدريبهم علشان يعني يشتغلوا على المشروع، فيبقى في تواصل كده بين الطب والهندسة. الموضوع ده حصل ازاي؟
2: اوكي، خلينا
1: دكتور محمد هيقول لنا بقى.
2: خلينا نتفق ان احنا بنتكلم لغتين مختلفتين تماما، لغه الطب ولغه الهندسه، ودايما بيبقى المشكله كلها في الترجمه، او ازاي ان انا هوصل الفكره او الموضوع الطبي او المشكله الطبيه اللي موجوده للمهندسين عشان يقدروا يفهموها زي ما انا فاهمها بالظبط، وبالتالي يكتشفوا الحل بتاعها او نكتشف مع بعض الحل بتاعها. وبسبب التاريخ بتاعي مع التكنولوجيا والبرمجة وكده فكان عندي خلفية متواضعة في التكنولوجيا بشكل عام وسوفتوير انجينيرينج، وبرضو بدأت أدخل في مجال الاي اي او الذكاء الاصطناعي. وبدأنا فترة تدريب في الأول للمهندسين اللي معانا، نشرح لهم أصلا يعني إيه شبكية، يعني إيه طبيعة المرض ده، إيه التغيرات أو الصفات اللي بتبقى موجودة في الشبكية اللي نقدر من خلالها إحنا كأطباء بنشخص المرض ده، عشان أنا في الآخر عايز نموذج الذكاء الاصطناعي ده يفكر زي ما الطبيب بيفكر.
1: تمام.
2: وبالتالي لازم يشوف الحاجات اللي أنا بشوفها في الصورة بتاعة الشبكية، فده كان مهم جدا ان هو يوصل للمهندسين اللي معانا. هم بصراحه تيم رائع جدا وموهوبين جدا،
1: كلهم طبعا
2: معانا بقى لهم اكتر من سنتين، ويعني عايز اقول لك ان هم من كتر ما تعرضوا بقى للمرض ده، طبعا هنشتغل على مجموعه داتا كبيره جدا خاصه طبعاً بصور الاطفال دول، فبقوا شاطرين قوي
1: في التشخيص.
2: يعني عايز اقول لك بقى بطريقه فاجئتني يعني، ووصلنا مع بعض لنقطة يعني تفاهم أو أرض مشتركة ما بيننا، إحنا الاتنين فاهمين المشكلة بنفس الشكل وفاهمين الحل اللي إحنا عايزين نوصله، الفكرة كلها في الطريق اللي إحنا هناخده عشان نوصل للحل ده. وده كان بقى على مدار السنتين اللي فاتوا مجموعة من التجارب والأخطاء لحد ما وصلنا للشكل النهائي والهيكل النهائي للحل ده.
1: جميل جدا جدا، وقدرتوا باستخدام الاي اي توصلوا للنموذج اللي يعني بيستخدم دلوقتي من الحضانات ومن كمان اطباء العيون. طيب دكتور احمد، الدكاتره بقى على الناحيه الثانيه اللي بيستخدموا الابلكيشن او المنصه، برضو احكي لنا اولا يعني ازاي قدرتوا تجمعوهم وتتواصلوا معاهم، واعتقد هم بيبقوا يعني دكاتره معينه اللي متخصصه في الجزء ده، مش كده؟
3: بالضبط، هو في دكاترة متخصصة في المرض ده بالذات، ويعني برضو زي ما شفنا ان المهندسين اللي كانوا معانا بصراحة ابدوا يعني حماس رهيب ناحية المشكلة، وكان اللي بيحركهم مش بس ان هم معانا، لا اللي بيحركهم فعلا وازع ان هم عايزين يحلوا المشكلة. الموضوع ده انا لقيته مع كل الاطباء المتخصصين في المرض ده بصراحة، ويمكن حابب اشكرهم من المنصة بتاعتك على قد ايه هم كانوا بدون اي وازع عايزين يساعدوا، عايزين يحلوا المشكلة، بيساعدونا نجمع الديتا اللي احنا محتاجينها عشان ندرب النموذج، وفعلا مهتمين بحل المشكلة. ويمكن احنا في دلوقتي في صدد جهود ان احنا بنتجمع مع بعض كناس مهتمة بالمشكلة دي عشان نحاول ان احنا نتعاون مع بعض بدون اي نوع من انواع، يعني عايز اقول لك يعني فعليا بدون اي انانيه خالص،
1: بشكل تطوعي يعني
3: جدا، ان هم نحاول نحل المشكله دي لكل اطفال مصر
1: يا رب ان شاء الله.
3: وفعلا الجروب ده بادئ دلوقتي في خطوات لان احنا نحاول نخلي حل الواقعي وحل موجود على الأرض للمشكلة دي بإذن الله مرة واحدة، ويبقى خلاص كده ما نحملش هم المشكلة دي تاني
1: يا رب إن شاء الله، وتبقى خلاص بقى يعني قضينا عليها
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله أكيد. طيب كمان الحضانات أو يعني ستاف الحضانات أو العاملين في الحضانات بقى من أطباء برضو أطفال وتمريض وكده، إزاي بتقدروا توصلوا لهم الفكرة وتخليهم يبقوا جزء مهم من حل المشكلة دي؟ لأن برضو هم اللي بيدخلوا الديتا الخاصة بالأطفال، وهم اللي بياخدوا صور الشبكية وكل التفاصيل دي.
3: هو طبعا الموضوع هيبقى من ضمن الخطوات اللي احنا هنتحرك فيها، هيبقى فيه دايما حملات توعية. حملات التوعية دي هتبقى مقسومة انها حملات توعية للأسر بلغة يعرفوا ويفهموها ونقدر نوصل لهم في كل مكان. حملات توعية دي بتبقى للأطباء، سواء أطباء حضانات، أطباء عيون مهتمين بالمشكلة وعايزين يحاولوا يحلوها، سيمينارز زي
1: ندوات علمية
3: بالضبط، أو مؤتمرات. لسه في واحد طبيب صديقنا من أسبوعين ثلاثة يمكن قبل العيد كان إدى محاضرة في مؤتمر من مؤتمرات الدكاترة المتخصصين في الأمراض المبتسرين وفي الحضانات، يعني هم أصلا دكاترة أطفال وهو كان دكتور عيون.
1: دكتور عيون
3: بالضبط كده. فاحنا بدأنا نتعاون معهم بشكل وثيق على قد ما نقدر، إن لأن ده الهدف الرئيسي طبعا. التوعية والوعي هو ده اللي هيخلينا نحل المشكلة دي إن شاء الله 100%
1: أكيد. طيب والأسر بقى، بما أننا تكلمنا عن التوعية، هل الأسرة مثلا أول ما لو عندها طفل داخل الحضانة تبدأ يعني تطلب من الأطباء أنه محتاجين فحص عيون للطفل، ولا دور الأسرة بيجي فين؟
3: طبعا هو يبقى ده هيبقى السيناريو الجميل جدا، ان كمان تبقى أسر الأطفال كلها عارفة بوجود المشكلة، وهي برضو بتسعى انها تفحص عينين طفلها. وصراحة هو في اهتمام من الدولة بالمشكلة دي، فهو ان شاء الله نتعاون مع بعض في ان احنا نعمل حملات توعية للأسر وللأهالي، انهم كمان يبقوا عارفين ان المشكلة دي موجودة، فلو الطفل بتاعهم دخل حضانة يبقى هو كمان من الأطراف اللي بتطالب بالفحص، وتبقى مهتمة ان هي تتابع عين الطفل ده ان شاء الله علشان يبقى نوصل بيه لبر الأمان
1: يا رب. وبعد ما يخرج كمان من الحضانة المفروض انه المتابعة تكون في خلال قد ايه؟
3: بتفرق من طفل للتاني. هو بالظبط هو الميزة ان الموديل بتاع الذكاء الاصطناعي هو اللي هيبقى بيحسب
1: وبيحدد
3: تمام، اللي هو الجداول المعروفة، وهو طبيب العيون بيبقى عارفها المتخصص في المرض ده، وبتبقى واضحة قدامه
1: تمام.
3: بس حتى لو في متابعة، هي المشكلة ان ممكن الاطراف تنسى او يحصل سهو،
1: ما يبعتوا لهم بقى بعد كده نوتيفيكيشن على الموبايل يفكرهم بميعاد المتابعة
3: بالظبط.
1: يعني للدكتور وللأسرة والحضانة وكل الناس، بتهيألي هتبقى حاجة لطيفة جدا ان ده يحصل يعني ان شاء الله. ولكن برضو بنأكد تاني ان بالإضافة لدور الأطباء، أطباء العيون وأطباء الحضانات، كمان دور الأسرة مهم انه يعني تبقى منتبهة لده، ما تنساش يعني في وسط ما هي بتحاول تتأكد من حاجات تانية اللي علاقة بحياة الطفل، برضو ما تنساش الجزء ده
3: طبعا. يعني الرؤية دي نعمة كبيرة من عند ربنا طبعا، وهي من الحاجات اللي هي بتساعد على تطور الطفل في وقت ما هو بيكبر. والفكرة في المرض ده انه زي ما قلنا في الاول خالص في الساعة الاولانية، حله سهل جدا في اول مراحله، صعب جدا في اخر المراحل. يعني
1: ان شاء الله يبقى من بدري يكتشف ويتلحق من الاول، وان شاء الله تقضوا على المشكله دي زي ما انتم بتتمنوا كده
3: يا رب يا دكتور.
1: طيب خليكم معانا، نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا في يلا بينا.
0: يلا بينا على الراديو 90 90، الراديو 90 90، هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزر ميجا عروض ميجا خصومات.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا بينا على الراديو 90 90 مع أوكيوتكس، المشروع اللي بنتكلم عنه النهاردة واللي بيقدمه لنا دكتور محمد عصام ودكتور أحمد فايز، يعني الشركاء المؤسسين، وهدفهم أنه يقدموا لنا نموذج باستخدام الذكاء الاصطناعي، يعني هدفه أنه يكون همزة الوصل بين الحضانات وأطباء العيون علشان من بدري يتم اكتشاف الأمراض اللي ممكن تصيب الأطفال حديثي الولادة، ونقدر بقى أن احنا نتجنب ده ونقضي على المشكلة دي تماما إن شاء الله من خلال الحل اللي بيقدموه من خلال أوكيوتكس. لو في يعني طبيب عيون دلوقتي بيسمعنا أو حد من الأطباء اللي عاملين في الحضانات أو أطباء الأطفال أو كده، وحابين إنه يجربوا الموديل ده أو النموذج ده، يقدروا يتواصلوا معاكم بسهولة ويجربوه، ولا الموضوع يعني محتاج إجراءات تانية؟
2: اوكي تمام. هو عامه في اي برودكت او اي حاجه بتطلع لازم الاول بيبقى في حاجه اسمها MVP او مينيمم فايبل برودكت،
1: النموذج الاولي.
2: بالظبط. النموذج الاولي ده بيبقى الهدف ان احنا بنختبر بيه الحل ده في نطاق ضيق محدد، مختارين فيه المناطق اللي احنا بنختبر فيها النموذج، واول ما بيثبت كفاءته ولو في مثلا مشاكل ظهرت بنحلها، بنبدا ان احنا نطلقه بشكل رسمي. فاحنا حاليا في حته البيتا فيرجن او اللي هو النموذج المبدئي، بنختبره على نطاق ضيق جدا في يعني حالات محدده احنا بنختارها عشان نشوف السيناريوهات
1: عشان المحتمله، عشان تتاكدوا بس من كل حاجه انها تبقى دقيقه بعد كده.
2: وقريب جدا ان شاء الله بعد المرحله دي هنبدا بقى في الاعلان عن الاستخدام العام ليه، يعني بشكل عام
1: ان شاء الله قريب، ونكون بنتابعه معاكم برضو بإذن الله، وبنعلن معاكم عن الإطلاق
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. طيب يعني برضو أكيد أكيد أي طبيب بيسمعنا دلوقتي ممكن يبقى محتار كده ما بين الطب وريادة الأعمال، ولو حد عنده فكرة فيبقى قد يكون شايف صعوبة انه طب انا ازاي هدخل في نطاق ريادة الاعمال واقدر اتواصل مع مستثمرين وناس تبقى مهتمة، خصوصا انه في بعض الاحيان ممكن تبقى الفكرة طبيا صعبة شوية. فازاي يا دكتور احمد يعني يكون في التوازن ده ما بين ان طبيب عنده فكرة وعايز يقدمها ويدخل بيها في بقى نطاق حضانات الاعمال ومسرعات الاعمال وكل الجهات اللي يعني ليها علاقة بريادة الاعمال في مصر؟
3: هو بصراحة يعني دي مشكلة بتبقى تعتبر فعلا غريبة شوية، ودي خدنا فيها وقت لغاية ما عرفنا نوصل للمفهوم بتاع الانتربرينورشيب وازاي بيمشي والستبس بتاعته. احنا اول ما بدأنا، لان احنا كدكاترة شوية بعيد عن الموضوع ده، يمكن دلوقتي بقى معروف اكتر شوية وبقى فيه زخم وفيه معرفة على السوشيال ميديا، بس لما بدأنا من سنتين ما كناش عارفين الموضوع ده، وخدنا خطوات trial and error. بس يمكن احنا يعني اللي عجبني في المجتمع ده بتاع الدكاترة الهيلث تك المهتمين بالانتربرينورشيب ان احنا بنساعد بعض. فأي طبيب بيسمعنا حابب يتواصل معنا عشان يسأل على أي حاجة واقفة معنا

0: لسه كنت في مع واحد صديقي برضو مبارح وكان بيسألني على الحاجات دي. احنا مستعدين نساعد بالنصيحة بأي حاجة بان احنا نرشده الخطوات تمشي ازاي, بشرط انه ما ياخدش وقت اكبر من الحاجات الاخطاء اللي احنا عملناها
1: علشان ما يمرش بنفس المشاكل او يعني الصعوبات اللي ممكن تبقوا عديتوا بيها.
0: بالظبط بالظبط.
1: طيب كانت ايه, كانت ايه الصعوبات او الحاجات اللي انت مش عايز اي طبيب يعدي بيها عشان ايه الناس اللي يعني لسه مش هتتواصل معك وتبقى تسمعنا دلوقتي؟
0: ده جميل. يمكن انا عايز اقولك انها بتبدأ من الفكرة. يعني دايما افكار الاطباء كتير جدا ونبقى عايزين نحل مشاكل كتير جدا, بس في الاخر خالص لازم المشكلة تكون بتمس عدد كبير من الناس وتهم مجتمع كبير علشان تبقى فكرة قابلة للاستثمار فيها. يمكن دي اول حاجة ممكن اقولها. حتى لو الفكرة الدافع وراها نبيل جدا, بس مش هنقدر, مش هتبقى على عدد قليل من الاشخاص, غالبا مش هيبقى لها زخم كبير انها ممكن تكمل بعد كده. بعد كده برضو اللينك ما بين الاطباء وبين الانفستورز وما بين المستثمرين والحاضنين الاعمال ورأس المال المغامر, الكونكشن دي برضو او الاتصال ده او الروابط دي مش يعني بتحتاج وقت عشان الواحد يدور عليها. احنا متعودين نروح مؤتمرات
1: علمية. أيوة. وابحاث ومجلات ودوريات وكده.
0: بالظبط. من اول ما بدأت الانتربرينوريال, اول ما بدأنا الانتربرينورشيب اكتشفنا بقى مؤتمرات الانفستورز المستثمرين وحاضنين الاعمال
1: والتمويل وحضانات الاعمال
0: والحاجات دي. فلقينا في عالم تاني جميل برضو في الحتة دي.
1: ايوه.
0: بدأنا ندخل فيه.
1: ففكرة يعني دخول الطبيب لعالم ريادة الاعمال دي في حد ذاتها حاجة يعني ممكن يبقى فيها نصايح تتقال للدكاترة.
0: طبعا.
1: طبعاً. طيب البيزنس بقى يعني جانب بقى ايه اللي ليه علاقة بالادارة بالارباح بالحسابات بالارقام بالحاجات دي, بتهالي برضو بيبقى بعيد شوية عن الدكاترة, تعملوا فيه ايه ده؟
0: والله مش قوي على فكرة. يعني انا قوي. اعرف اطباء كتير انا منهم واخدين ادارة مستشفيات او MBA في البيزنس مع تخصص ماينور في ادارة المستشفيات. يمكن ده اللي احنا بنروح له اكتر كاطباء. ان احنا بنروح في الحتة بتاعت ادارة المستشفيات باعتبار انها قريبة من المجال بتاعنا شوية. بس موديولز كتيرة او يعني محاضرات كتيرة من الحاجات دي بتتطبق في البيزنس وعلى المشروع. فضل الحتة بقى بتاعت الانتربرينورشيب, ودي بدأوا يهتموا بيها دلوقتي حتى في إدارة المستشفيات, فكرة التفكير في الحلول المجتمعية وفي إضافة قيمة للحلول الطبية. وبدأت تدرس حتى في إدارة المستشفيات. هي دي يمكن الحتة اللي الواحد يحتاج يتعلمها بعدها ويذاكرها لوحدها. يعني
1: جميل جدا جدا. ولكن فكرة العرض مثلا قدام مستثمر او العرض في ايفنت او كده, دي بالنسبة لكم بتهالي كانت سهلة يعني, لان طبعا ما شاء الله متعودين على العرض في مؤتمرات, بس ممكن الصيغة بقى هي المختلفة او الطريقة.
0: بالضبط.
1: صح.
0: بالضبط. الطريقة مختلفة, طريقة الوصول مختلفة, اللغة مختلفة. اللغة. على فكرة. هي اللغة مختلفة تماما. ويمكن احنا اول محاضرة عملناها انا ومحمد قعدنا نتعلم اللغة بس قبلها يومين ثلاثة عشان نعرف نخليها يعني نعرف
1: ان مش بتكلموا دكاترة يعني بتكلموا الجمهور العام.
0: بالظبط. بالظبط. فلا وحتى كمان كاستثمار. لا الانتربرينورشيب ليه اللغة بتاعته كمان,
1: مصطلحاته وكده.
0: مصطلحاته. بالظبط.
1: ايوة طبعا اكيد. نصايح مهمة بتالي لكل الأطباء اللي بيسمعونا وعندهم أفكار وحابين يدخلوا كده لعالم ريادة الأعمال. يعني نصايح من دكاترة جربوا ومروا بتجارب كتير, فإحنا مبسوطين أن أنتوا بتشاركوا معنا الحقيقة النصايح دي. أكيد. خليكم معنا نخرج فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: رجعنا لكم تاني في يلا بينا على الراديو 90 90 مع ضيوفنا اللي منورنا النهاردة، دكتور محمد عصام ودكتور أحمد فايز، شركاء مؤسسين في أوكيوتكس، بيكلمونا عن أوكيوتكس وإزاي بيستخدموا الذكاء الاصطناعي في التنبؤ من بدري بالأمراض اللي ممكن تصيب الأطفال حديثي الولادة، ويعني ده علشان من بدري جدا يتم اكتشاف الأمراض دي، أمراض العيون تحديدا، ويعني نتجنب مشاكل ممكن تحصل للأطفال. الحقيقة مشروع مهم جدا وهدفه يعني هدف إنساني جميل، وإحنا سعداء إن إحنا النهاردة بنتكلم عن الطب وريادة الأعمال يعني مع طبعا ضيوفنا اللي منورنا النهاردة. دكتور محمد، يعني مع اهتمامك بالتكنولوجيا وكده، يعني أنت برضو مهتم إنه تشارك في كتير من الفعاليات الخاصة بريادة الأعمال، وده علشان يعني توصل للغة زي ما كان دكتور أحمد كده بيقول لنا، اللغة المناسبة بقى لعرض الفكرة قدام المستثمرين والمهتمين بريادة الأعمال. فكلمنا الرحلة بقى كده بدأت معاك إزاي؟
2: يمكن في البداية احنا كنا مركزين قوي في تطوير الحل نفسه، ولما وصلنا لخطوة كويسة في ان احنا النموذج الخاص بالذكاء الاصطناعي اللي بيتنبأ بالمرض وصل لدقة عالية جدا، وبقينا متأكدين بنسبة كبيرة ان احنا لو طبقنا النموذج ده هيعمل فرق وهيضيف قيمة، جات مرحلة ان احنا بقى عايزين نطبقه. فازاي ندخل ننزل في السوق ونتكلم مع الناس، وازاي نوصل فكرتنا للمهتمين سواء في المجال الطبي او في مجال ريادة الاعمال. ويمكن كان في البداية، بداية الموضوع خالص كان ايفنت حضرته من سنة في شهر 7 اللي فات تقريبا، كان ايفنت ستارت اب سينك. ما كنتش اعرف
1: لسه، اتكلمنا عنهم في حلقه قبل الايفنت اللي من سنه ده
2: بالظبط. كان كنت مهتم اعرف بقى يعني العالم
1: تدخل ده تدخل العالم ده
2: بالظبط، العالم ده بيفكروا ازاي، ايه الزاويه اللي بيبصوا منها الحاجات اللي زي كده. فروحت حضرت الايفنت، وبعد كده عرفت ان هم ستارت اب سينك تابعين لاضافه فينشر كابيتال، وبصراحه استفدت جدا من حضوري في الايفنت من التوكس والمحاضرات اللي كانت موجوده، وبدات اتعرف على العالم ده. كانت
1: نقطه دي أول
2: دخول بالظبط، كانت نقطه دخول للعالم ده. ومن ساعتها قلت لا، احنا لازم بقى نذاكر نركز كويس في الحته دي، لان دي الخطوه اللي جايه، عشان احنا لو ما
1: انتوا جزء انتوا كمان من العالم ده برضه
2: بالظبط، لو ما عرفناش نعمل كده فاحنا كل اللي احنا طورناه ده مش هنعرف نفيد بيه الناس.
1: صحيح.
2: فبدانا بعدها دخلنا في كذا ايفنت وكذا فعاليه. كان احب اشير برضو الايفنتات كتيره دخلنا فيها، زي مثلا كايرو اي اي هاكاثون، ده كان في شهر 12 اللي فات، كان بتنظيم من اثر اكسلريتور وبرعايه بلان انترناشونال.
1: وكانوا معانا برضو اثر
2: بالظبط. وكان برعايه بلان انترناشونال، وكانت مسابقه للستارت ابس على مستوى الجمهوريه اللي بتقدم حلول في الاي اي.
1: تمام.
2: وكسبنا مركز اول على مستوى الجمهوريه.
1: جميل.
2: في النموذج الذكاء الاصطناعي اللي بيشخص اعتلال الشبكيه للمبتسرين. وبعد كده شاركنا في ايفنتات تانية زي مسكا اي اي سبارك، وبعد كده بقى وصلنا الاي اي ايفريثينج، وده كان ايفنت مهم ومحوري جدا في تعرضنا او يعني ان احنا قابلنا اضافه اتكلمنا معاهم، وبعد كده هم بدانا بقى ان احنا نتكلم اكتر في التفاصيل، وان هو يساعدونا ازاي في ان احنا
1: يدخلوا معاكم باستثمارات
2: ويساعدونا. ولسه حاصل يعني الاعلان من يومين كده. وبدانا بقى ان احنا يعني ندخل في الموضوع بشكل بروفيشنال اكتر يعني مع اضافه.
1: تمام. طيب اضافه يعني قدمت لكم ايه برضو غير فكره الاستثمار وكده؟ يعني هل هم كمان بيبقوا معاكم في فكره انه ازاي تبداوا تعرضوا الفكره على مستثمرين او على الجهات المهتمه بالفكره وبرياده الاعمال؟ بيبقوا معاكم في فكره التشبيك؟ يعني احنا دايما بنتكلم عن اهميه التشبيك بالنسبه لرواد الاعمال، انه زي ما حضرتك قلت كده حضرت كذا ايفنت ومن واحد للتاني فعرفتوا حاجات جديده، فقول لنا برضو دور اضافه معاكم اكتر كان ايه؟
3: يعني دكتور احمد، هو بصراحه زي ما محمد قال كده هي رحله، ودي برضو يمكن اكمل بها الرساله بتاعه الانتربرينورشيب مع الدكاتره، ان هي بتبقى خطوه بتودي الخطوه هو عليه يبدا. فاضافه بصراحه لما وصلنا معهم في الاخر كانوا مبينين حماس غير عادي، شجعنا جدا وحسسنا قد ايه ان هم كانوا مهتمين بالفكره. وغير الاستثمارات اللي هم قدموها، لا بيقدموا لنا النو هاو، بيقدموا لنا الرود ماب او الطريق، خريطه الطريق اللي احنا هنمشي عليها، في ان ازاي ان احنا نخلي المنتج بتاعنا ده ناضج للشغل، ان هو ينفع يشتغل ازاي، تعرف كل الحاجات اللي بره الطب بقى، سواء توظيف، سواء تسويق، سواء تطوير، ازاي هتمشي في التطوير بعد كده، ازاي يبقى عندك خطة واضحة لان انت هتتحرك لقدام ازاي، ازاي هتتوسع. فلا هو طبعا كمان الجزء المعنوي والجزء الغير ملموس اللي هو غير نقدي او غير فلوس
1: اللي هو الاستثمار يعني بشكل غير مباشر، مش بس طبعا
3: بالظبط كده. بصراحة يعني
1: فرق معاك،
3: بيفرق معانا ومازال هو فرق وبيفرق معانا.
1: طبعا.
3: ودي يمكن مثال جميل جدا لحاضنات الاعمال او المستثمرين، في ان هو بيبقوا مهتمين مش بس ان هو يضخ فلوس، لا ان هو يدخل في البيزنس ان هو يكبره ويغطي الحاجات او يكمل الحاجات اللي ناقصه فيه.
1: تمام. هايل. يعني برضو بنرجع تاني مع حضراتكم ونفكر كل اللي بيسمعونا انه حضور الفعاليات دي بتبقى حاجة مهمة وفرصة ممكن من خلالها تلاقي مجال جديد او حاجة جديدة تقدر يعني تروح لها وتطور فكرتك بيها. ممكن حد مثلا ما يبقاش عنده فكرة ولما يحضر ايفنت تجي له فكرة ويبدأ ينفذها، اكيد شفته ده مش كده؟
3: بصراحة مش بس كده، انا عايز اقول الاجواء في الايفنتات دي جميلة جدا، لان كل الناس بتبقى عايزة تساعد بعض، كل الناس عندها افكار كبيرة وافكار جميلة. فبصراحة الواحد بيتبسط اما بيشوف كل الشباب المصري ده وكل الناس العقول المصرية دي بتحاول انها تغير في الواقع وتحاول انها تحسن وتطور من نفسها وتطور من البلد. فدي بصراحة حاجة جميلة، فدي
1: طبعا.
3: أصلا بتشجع.
1: أيوة
3: يعني طبعا
1: صح.
3: إحنا لما كسبنا المركز الأول ولقيت محمد بيقول لي دي لوحدها شجعتنا إن إحنا
1: تكملوا بعد كده كمان
3: بالظبط، ونكمل أكتر
1: يا رب إن شاء الله تكملوا أكتر ويبقى فيه تطور أكتر وأكتر بإذن الله في الفترة الجاية. وإحنا يعني عايزين نخرج فاصل ونرجع بعده بقى نعرف منكم الجديد أو اللي هيكون يعني جاي في الفترة القريبة اللي جاية من أوكيوتكس هيكون إيه. خليكم معانا بعد الفاصل، هنرجع لكم على طول.
0: يلا بينا على الراديو 90 90، الراديو 90 90، هواها مصري.
4: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا بينا على الراديو 90 90 مع أوكيوتكس، مشروعنا اللي بنتكلم عنه النهاردة مع ضيوفنا اللي منورنا دكتور محمد عصام ودكتور أحمد فايز، شركاء مؤسسين في المشروع اللي هدفه أنه باستخدام الذكاء الاصطناعي يتم من بدري اكتشاف أمراض العيون اللي ممكن تصيب الأطفال حديثي الولادة في الحضانات. والحقيقة أنه باستخدام النموذج ده ممكن نتجنب مشاكل كتيرة جدا جدا، فيعني ضروري أن كلنا يكون عندنا الوعي بأهمية يعني الفحص المبكر طبعا لعيون الأطفال حديثي الولادة. عايزين نتكلم عن الاسم أوكيوتكس، يعني قولولنا كده الاسم، مين اللي اختاره واختياره ازاي وبيعبر عن ايه؟
2: هو اختيار مشترك فكرنا فيه مع بعض، كان بيتقسم الاسم لنصين، أوكيولر جاي من معناها كلمة يعني معناها عين باللاتيني،
1: وتكس جاي من عشان لغة اللي بيستخدمها الأطباء
2: دلوقتي بنستخدمها أكتر. وتكس جاي من تكنولوجيز يعني، بس طبعا عملنا فيها ريشيب كده بحيث تبقى يعني سهلة النطق والكتابة،
1: عشان يبقى اسم سهل.
2: بالضبط.
1: جميل جدا جدا. الموضوع ده أكيد خد منكم وقت برضو اختيار الاسم، مش كده؟
2: بياخد طبعا بيبقى فيه طبعا افكار كتير في دماغ الواحد برضو، بنبقى بنفاضل ما بينها، بس في الاخر الاسم لازم يكون بيعبر عن الحاجه
1: المشروع
2: اللي احنا بنعملها
1: طبعا،
2: فدي اهم صفه في الاسم اللي احنا هنختاره يعني.
1: اكيد طبعا. طيب بما اننا بقى كنا قبل الفاصل بنتكلم عن فكره التطوير والتجديد طول الوقت، اكيد فكره زي دي مش هتقف يعني عند مرحله معينه، لان ان شاء الله هتبقى هدفكم انكم تطوروا فيها كمان اكتر واكتر، فايه اللي بتفكروا فيه في الفتره الجايه انه تعملوه لأوكيوتكس؟
2: احنا اول حاجه طبعا لازم النموذج الحالي بالاصدار الحالي يكون بيتطبق بشكل كافي ان احنا نقدر نفيد بيه او نضيف بيه قيمة، زائد ان كمان ده بيساعدنا في اعادة تطوير النموذج نفسه بشكل مستمر. بمعنى ان اثناء الاستخدام كل الداتا اللي بتترفع دي احنا بنعيد فلترتها وتقسيمها وتدريب الموديل عليها تاني، فبنزود كمية الداتا اللي الموديل متدرب عليها وبالتالي بنزود الدقة بتاعته. ده من ناحية المرض اللي احنا بنتكلم فيه، ومن الناحية التانية فاحنا لازم برضو نتوسع فيه بشكل أفقي، بمعنى ان يبقى فيه كمان أمراض تانية بنغطيها في التصنيف الخاص بأمراض شبكات الأطفال، ويمكن دكتور أحمد هيتكلم أكتر عن حاجة زي كده، وكمان فيما بعد الأمراض الخاصة بالعيون الباقية يعني.
1: كل بقى حاجة يعني ليها علاقة بعيون الأطفال حديثي الولادة تقدروا أنكم إن شاء الله بعد كده تبقوا بتشخصوها باستخدام النموذج ده.
2: إن شاء الله.
1: طيب دكتور أحمد قول لنا برضو يعني على مستوى بقى الدكاترة والتواصل معاكم في الفترة الجاية والتطوير في أوكيوتكس، إيه اللي هيحصل؟
3: هو طبعا احنا هنبقى اصلا بنتعاون مع الدكاترة اصدقائنا وزمايلنا بشكل كبير جدا في مرحلة البحث والتطوير، وزي ما قلت لك قبل كده بجد يعني كمية الدعم، كمية التحمس والحماس اللي الدكاترة بيوروه لنا لما بنتكلم عن المشاريع دي بيبقى فعلا مشجع جدا للواحد. افكار كتير، تعاون بدون اي مراعاه يعني لحاجات شخصيه او حاجه. فهم في الفتره الجايه ان شاء الله احنا عايزين نسكيل اب، ان احنا نتوسع، ان احنا نعرف نعمل فحص لعيون الاطفال عامه لغايه مثلا سن المدرسه بكل المشاكل اللي ممكن تحصل لا قدر الله والاطفال يكونوا معرضين ليها
1: ان شاء الله. تتواصلوا بقى اكيد مع جهات مختلفة علشان يعني توصلوا لده.
3: بالضبط. وفي نفس الوقت بنتواصل مع الاطباء زمايلنا واصدقائنا في فكرة ان احنا البحث العلمي ان هم يساعدوا في تطوير المنتجات اللي احنا بنعملها، وفي نفس الوقت لو عندهم اي افكار فبلاقي فيهم ناس كتير متحمسة ونقعد نتكلم مع بعض، هما بيفيدونا برضو بتجاربهم وبخبراتهم اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها في تطوير المنتجات دي.
1: أكيد.
3: بتبقى طبعا مفيدة جدا.
1: اكيد طبعا. لا ان شاء الله يعني نشوف تطور اكبر واكتر لأوكيوتكس، وتشاركوا كمان في فعاليات اكتر ليها علاقة بريادة الاعمال علشان الفكرة تنتشر يعني سواء بين المستثمرين اللي ممكن يكون يعني بعض المستثمرين شوية بيلاقوا صعوبة في الاستثمار في المجال الطبي، ولكن لما تتكلموا باللغة بقى زي ما قلتولنا كده اللي يعني يقدروا انه توصلوا لهم بيها الفكرة، اكيد الفكرة ده ان شاء الله يتغير وهنلاقي استثمارات اكتر واكتر وتطور اكبر للمشروع. وتاني بنأكد على دور كل الناس يعني علشان يبقى في وعي اكتر، سواء الاطباء او يعني اطباء الاطفال او العيون او الاسر، لانه مهم جدا جدا. تاني بنفكركم بالاهتمام بفحص عيون الاطفال، الوعي مهم جدا، وانتوا اكيد هتعملوا يعني مشاركات كتير في الفتره الجايه علشان الموضوع ده، مش كده؟
3: طبعا. ده من برضو من الحاجات اللي احنا عارفينها، بس طبعا اضافه برضو زي ما تقولي وضحتها او بينتها فكرة الحملات والتوعية والوعي، نزود وعي الناس بالمشكلة وبالموضوع ككل والحل كمان بتاعهم.
1: أكيد أكيد إن شاء الله. حقيقي أنا كنت مبسوطة جدا وسعيدة بوجودكم النهاردة، ومبسوطة إن النهاردة تكلمنا عن فكرة طبية جدا ولكن يعني بمفهوم ريادة الأعمال. فيا رب كده كل التوفيق لحضراتكم وللمشروع، ونتابعكم دايما مع كل خطوة جديدة بإذن الله.
3: شكرا،
1: نورتونا،
3: تشرفنا بيكم والله.
1: نورتنا يا دكتور احمد، ونورتنا يا دكتور محمد. كان معانا النهارده دكتور محمد عصام ودكتور احمد فايز، شركاء مؤسسين في اوكيوتكس. يا رب كده كلنا نكون يعني عرفنا ان الوعي اكيد حاجه مهمه جدا، وسمعنا النهارده فكره مختلفه، فكره طبيه ولكن مهمه لكل طفل من الاطفال حديثي الولاده واسرهم. فان شاء الله ان شاء الله دي تكون البدايه، ونبقى بنتابع معاكم كل جديد للمشروع. بشكركم جدا دكتور محمد ودكتور احمد، ونشكر كل اللي تابعونا النهارده في حلقتنا من يلا بينا على الراديو 90 دقايق، وهتكونوا مع زميلنا العزيز مازن سامي والدقيقه الاولى للساعه الثانيه ظهرا. وقابلكم السبت الجاي قبل ساعتين من دلوقتي في حلقه جديده من يلا بينا. بقول لكم سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع مازن سامي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدأ جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة القاهرة، استهلها بزيارة هيئة النقل العام للاطلاع على خطة تطوير وسائل النقل الجماعي. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال تقرير مفصل. ووجه رئيس الوزراء باستمرار تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتنويعها بما يضمن سرعة الاستجابة للشكاوى والطلبات والاستغاثات والرد على الاستفسارات. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية اطلاع مؤسسات التمويل الدولية وفي مقدمتها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور أكثر مرونة وسرعة، وذلك في دعم الدول الأعضاء لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعلى هامش الاجتماع السنوي 35 لمجلس محافظي البنك الأوروبي في لاتفيا. وفي لقاء آخر مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أكد وزير الخارجية التطلع إلى مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى مع زكان هلاز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع البوسنة والهرسك والرفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين. مصر أدانت بأشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الكويت والبحرين الشقيقتين في انتهاك صارخ لسيادة الدول وتصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية مساندتها الكاملة للكويت والبحرين في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، مجددة تأكيدها أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي. اقتصاديا، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدت على وجود 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف محليا، وقد توسعت هذه الشركات في إنتاجها ليصل إلى 10 ملايين جهاز محمول خلال عام 2025 مع استهداف تخطي 15 مليون جهاز بنهاية عام 2026، فضلا عن التوسع في التصدير للأسواق الخارجية وتعميق القيمة المضافة المحلية اللي تصل إلى أكثر من 40% خلال السنوات المقبلة. ورياضيا، ضمن المباريات الودية استعدادا لكأس العالم، يلعب المنتخب الوطني أمام نظيره البرازيلي في الواحدة بعد منتصف الليل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.

0: الو
1: الو يا قلبي.
0: ايوه
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: ايوه
1: هاتي لنا طبلة وفوقيها كوبلة.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ ويانا النهاردة بتقول إنه رغم اختلاف الحقب التاريخية اللي مرت على مصر من فرعونية وقبطية وإسلامية، إلا إن الإنسان المصري ما زال مستمر في توريث العادات الفرعونية القديمة زي عادة السبوع. قدماء المصريين كانوا بيقدسوا الرقم 7 وبيعتبروه رمز الخير والسلام والصحة والحياة، والحقيقة إنه فترة المصري القديم كانت نسبة وفاة المواليد في الوقت ده كبيرة، عشان كده اعتبروا ان المولود صاحب الحظ في الحياة لحد اليوم السابع يستحق الاحتفال به، لان كان المصري القديم بيعتقد انه طفل بكامل الصحة والعافية. الحقيقة ان المصري القديم كان بيعتقد في المعبودة البقرة حتحور، واللي هي بتمثل عند المصري القديم ربة الامومة اللي بترعى الام بعد الانجاب مع الربات الاخريات، وده لمدة برضو 7 ايام. الربات السبعة تتولى كل منهم الرعاية اليوم واحد حتى نهاية الأيام السبعة، عشان كده الاحتفال بالسبوع عادة فرعونية قديمة ما زالت مستمرة حتى الآن. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق ورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على محاور العمل الرئيسية فيما يخص الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومستويات التقدم في ميكنة المنظومة، بالإضافة لآخر التطورات والتجهيزات الخاصة بالتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة المنيا. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أكد الرئيس السيسي ضرورة أن تكون كل منشأة طبية جاهزة طبيا وفنيا وإداريا قبل افتتاحها، وذلك لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين، ومشددا على أهمية الإسراع في استكمال تنفيذ أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الطاقة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشددا على حرص الحكومة على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك داخل مؤسساتها. جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الوزراء محطة تموين سيارات محافظة القاهرة والمحوكمة بمنطقة الزاوية الحمراء، والتي أسهمت في تحقيق وفر شهري في الوقود يقدر بنحو 95.6 آلاف لتر، بما يعادل نسبة توفير بلغت 62%، وقيمة مالية تقارب 2,000,000 جنيه شهريا. كان رئيس الوزراء قد قام بزيارة لهيئة النقل العام للاطلاع على خطة تطوير وسائل النقل الجماعي، وذلك خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة القاهرة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية اطلاع مؤسسات التمويل الدولية وفي مقدمتها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور أكثر مرونة وسرعة في دعم الدول الأعضاء لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على هامش الاجتماع السنوي 35 لمجلس المحافظة في لاتفيا. وفي لقاء آخر مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أكد وزير الخارجية التطلع إلى مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي. مصر أدانت بشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الكويت والبحرين الشقيقتين في انتهاك صارخ لسيادة الدول وتصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية مساندتها الكاملة للكويت والبحرين في مواجهة هذا الاعتداء، مجددة تأكيدها أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي. الرئيس اللبناني جوزيف عون أدان بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني صباح اليوم وأدى لاستشهاد ضابطين وجندي. ودعا الرئيس عون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة. اقتصاديا، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدت على وجود 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف محليا، وقد توسعت هذه الشركات في إنتاجها ليصل إلى 10 ملايين جهاز محمول خلال عام 2025، مع استهداف تخطى 15 مليون جهاز بنهاية عام 2026، فضلا عن التوسع في التصدير للأسواق الخارجية وتعميق القيمة المضافة المحلية لتصل إلى أكثر من 40% خلال السنوات المقبلة. ورياضيا، ضمن المباريات الودية استعدادا لكأس العالم، يلعب المنتخب الوطني أمام نظيره البرازيلي في الواحدة بعد منتصف الليل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزر ميجا عروض ميجا خصومات.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: ضمن المباريات الودية التي تقام اليوم استعداداً للمونديال، تونس تلعب أمام بلجيكا، والبرتغال مع تشيلي، وأمريكا في مواجهة ألمانيا، وإنجلترا ضد نيوزيلندا. وفي ذات الإطار يلعب المنتخب الوطني أمام نظيره البرازيلي في الواحدة بعد منتصف الليل. اتحاد الكرة يقيم حفلا لتكريم منتخب مصر للناشئين اليوم بعد فوزه ببرونزية أمم إفريقيا. العاشر من يونيو موعد إجراء قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2027 بألمانيا، ومنتخب مصر ضمن التصنيف الأول. منتخب سيدات الطائرة يبدأ معسكره المغلق غدا استعدادا لبطولة أمم إفريقيا والتي ستقام في كينيا. وأخيرا انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفاء.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على محاور العمل الرئيسية فيما يخص الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومستويات التقدم في ميكنة المنظومة، بالإضافة إلى آخر التطورات والتجهيزات الخاصة بالتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة المنيا. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أكد الرئيس السيسي ضرورة أن تكون كل منشأة طبية جاهزة طبيا وفنيا وإداريا قبل افتتاحها، وذلك لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين، ومشددا على أهمية الإسراع في استكمال تنفيذ أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل. كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية والطبية على مستوى الجمهورية والبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من هذه المشروعات، بما في ذلك تطورات إنشاء مستشفى العالمين الجديدة ومستشفى رأس الحكمة ومدينة النيل الطبية ومستشفى النيل للأطفال والمعامل المركزية ببدر ومستشفى رمد قلاوون، وذلك بالإضافة إلى المشروعات في إقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد حرص الدولة على ترميم وإعادة أحياء المساجد القائمة جنبا إلى جنب في إنشاء المساجد الجديدة بمختلف مناطق الجمهورية، بما يسهم في إبراز الوجه المشرق للعمارة الإسلامية في مصر. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء خلال جولته بمحافظة القاهرة أعمال الترميم وإعادة أحياء مسجد المسبح والمنطقة المحيطة به والمواجهة لمنطقة السيد عائشة بوسط القاهرة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الطاقة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشددا على حرص الحكومة على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك داخل مؤسساتها. جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الوزراء محطة تموين سيارات محافظة القاهرة المحوكمة بمنطقة الزاوية الحمراء. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أشاد بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر ولاتفيا وحرص الجانبين على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع بايبا براجي وزيرة خارجية لاتفيا، وذلك على هامش اجتماع مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. مصر أدانت بأشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الكويت والبحرين الشقيقتين في انتهاك صارخ لسيادة الدول وتصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها. وأكدت مصر في بيان وزارة الخارجية مساندتها الكاملة للكويت والبحرين في مواجهة هذا الاعتداء، مجددة تأكيدها أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي. الرئيس اللبناني جوزيف عون أدان بشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني صباح اليوم وأدى لاستشهاد ضابطين وجندي. ودعا الرئيس عون المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة. اقتصاديا، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدت على وجود 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف محليا، وقد توسعت هذه الشركات في إنتاجها ليصل إلى 10 ملايين جهاز محمول خلال عام 2025 مع استهداف تخطي 15 مليون جهاز بنهاية عام 2026، فضلا عن التوسع في التصدير للأسواق الخارجية وتعميق القيمة المضافة المحلية ليتصل إلى أكثر من 40% خلال السنوات المقبلة. ورياضيا، ضمن المباريات الودية التي تقام اليوم استعدادا للمونديال، تونس تلعب أمام بلجيكا والبرتغال مع تشيلي وأمريكا في مواجهة ألمانيا وإنجلترا ضد نيوزيلندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.

0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.
1: مساء الخير، ويا رب دايما كل الخير لمصر وكل الخير للمصريين. كل خير للي بيسمعني. حلقة جديدة النهاردة من ماذا ولماذا، مستمرين معاكم من أول دلوقتي لحد الساعة 6 إن شاء الله. نقول لكم ونحكي معاكم عن أهم أحداث الإقليم، أحداث دولية، أحداث جوه مصر. كالمعتاد حصاد أسبوع كامل بنحاول نجمع فيه يعني أكتر حاجة لفتت نظرنا، أو إيه هي المواضيع المهمة اللي حصلت في هذا الأسبوع. بالتأكيد لما نتكلم عن الأحداث ما ينفعش ما نتكلمش عن ترامب. يعني ترامب الحقيقة هو البطل الأوحد، واخد بطولة العالم، أوسكار العالم، في تصريحاته وفي القرارات والرجوع عن القرارات. يعني احنا مركزين جدا معاه، لأن هو مركز جدا انه ما يفوتش يوم من غير ما يبقى فيه أكشن. الحقيقة الأسبوع اللي فات يعني إسرائيل بتضرب في لبنان. طيب يعني وسائل الإعلام العالمية والإسرائيلية بسبب ما يحدث ده اتكلموا عن ان العلاقة بين ترامب وبين نتنياهو كانت يعني مش على ما يرام، او يعني حصل بينهم اكشن. معرفة الإسرائيلية وقناة 12 برضو الإسرائيلية قالوا ان ترامب يعني غضب غضب شديد جدا، درجة ان هم سموه انفجر غضبا يعني في وش نتنياهو، وقالوا انت مجنون، ان لو ما كنتش انا وقفت جنبك كان زمانك في السجن، كل الناس بتكرهك دلوقتي وكل الناس بتكره إسرائيل بسببك. حلم ده ولا خيال ولا واقع ولا ايه؟ يعني كله يسرب هذه المكالمة الرهيبة المريبة اللي بين ترامب ونتنياهو. وبعدين الغريب ان وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها هي اللي سربتها، يعني انه يعني انه يقول له انت مجنون، يعني ده وصف ولا يعني قطح ولا ايه بالظبط، مش عارفين الحقيقه. يعني انه بعض وسائل الاعلام بقى العالميه كذبوا الخبر، قالوا لا ده ما يا جماعه ده ما حصلش وكده. لكن بقى جه الوزير الاسرائيلي بن غفير قال بقى تصريح، قال جه الوقت بقى ان احنا نقول لترامب لا. طيب هو جه الوقت ان يقول لترامب لا بناء على ايه؟ هل ده بناء على هذه المكالمة الشديدة اللهجة اللي مش متعودين ان في رئيس امريكي بيكلم رئيس وزراء اسرائيلي بالطريقة دي؟ هو عموما مش متعودين على حاجات كتيرة يعني حصلت في الفترة الاخيرة، سواء كان في سلوك الرئيس الامريكي الدولة الاقوى في العالم، او في تصريحاته، او في تحركاته، كلها حاجات غريبة جدا يعني بتحصل. لكن تصريح الوزير الاسرائيلي بن غفير لك يبقى ده معناه انه المكالمة دي تمت بالطريقة دي. وحصل جدل بقى، يعني ترامب كتب على صفحته انه اتصل بنتنياهو، وانه يعني وانه مش هتكون في اي قوات رايحة لبيروت، وانه كانت القوات فعلا رايحة في طريقها، لكن هو قدر ان هو يوقف ده وانه يوقف جميع اعمال اطلاق النار. يبقى ده معناه انه ممكن يكون برضو المكالمة حصلت، لانه مش هيبقى موقف طبيعي ان ترامب يصرح بده انه وقفها، فهو بيوقفها. ممكن يكون ان هو كان برضو بيخاطبه بشكل شديد اللهجة. يعني اما بقى قال له انت مجنون وانا قالوش انت مجنون، يعني نيويورك تايمز او اسفة نيويورك بوست كتبوا ان هم يعني عملت حوار مع ترامب اكد فيه وقال انا فعلا قلت له انت مجنون لعين. طبعا هم بيهم بقى ترجمة بتاعت الكلمات بتاعتهم، لعين دي ما بنقولهاش احنا، بس دي الترجمة الحرفية، انت مجنون لعين، لانه كان منزعج جدا من استمراره في القتال مع لبنان. في نفس الوقت ترامب هو بيقول ان هو انا قلت له انه مجنون لعين، لكن برضو ادى حته كده نتنياهو وقال انا يا جماعه بحب بيبي كتير جدا وبشتغل معاه بطريقه كويسه جدا وانا هعمل ايه، انا رئيس في زمن الحرب وهو رئيس وزراء في زمن الحرب، وكانه بيبرر المكالمه الشديدة دي أو بيحاول بقى أنه يلطف الجو بعد ما انفجر في وشه إذا كان قاله كده باللهجة دي، بس هو اعترف أنه مجنون لعين. فيعني مع أن إسرائيل يعني بقالوش لعين، يعني ده الفرق بين اللي إسرائيل الصحف الإسرائيلية سربته وبين اللي إيه اللي إن ترامب قاله، والفرق بينهم مجنون ومجنون لعين. البعض قال يا جماعة بقى انتوا هتصدقوهم ولا ايه، يعني احنا مش شبعنا من الكلام ده، ده هي تمثيلية بقى، وده بيضرب وده بيلاقي وده بيقول وده بيصد وده بيرد، وفي لعبة كده بيلعبوها علينا، فاحنا يعني حد زي ما بيقولوا يعني جيم كده بيعملوه، واحنا هنفضل بقى نجري ورا التصريحات. ده كلمه في التليفون وقال له، وده التاني مقموس وده زعلان وده غضبان وده بيغازل ده. طب يا جماعة احنا عايزين نشوف على أرض الواقع الموقف شكله ايه. طيب هل أزمة إيران انتهت؟ لا لسه ما انتهتش. يعني الكل اللي نعرفه بصرف النظر بقى عن المكالمة العنيفة أو اللعينة بين الاثنين نتنياهو ترامب، لكن هو احنا عارفين برضو كويس جدا ان ترامب قال انه حصار مضيق هرمز هيفضل موجود لحد سبتمبر الجاي، يعني احنا لحد سبتمبر الجاي لسه الوضع قائم. وقال انا عارف ان ده هيأثر على اسعار الوقود وان هي هترتفع وهتفضل مرتفعة. طيب شكرا، نورت المحكمة، انتوا ماشيين في خطتكو والعالم كله يعني بيعاني من الويلات، الولايات دي اقتصادية طبعا في المقام الأول. يعني كمان ترامب قال حاجة غريبة، الأول قاعد يقولوا ان المرشد الإيراني مات واتعور في القصف وانه فقد وشه وفقد ايديه، ومرة يقولوا فقد رجليه ومرة يقولوا مشلول، لكن ترامب وقالوا مات وكل شيء، ويعني يعني كل حاجة موجودة، لكن لما ترامب قال انه هيلتقي بيه وانه ممكن يلتقي بيه، ده معناه انه عايش، وده معناه برضو انه هو ممكن يدير حوار او يجري مباحثات، ويعني او ان برضو ترامب اللي بيقوله ده يا جماعة ما تاخدوش عليه، الواحد بقى فعلا في حلزونة، ما احنا مش عارفين برضو ايه اللي بيحصل. لما جون بقى يسألوا وزير خارجية الأمريكي عن الاتفاق مع إيران، قال انه احنا يعني ممكن نتوصل لاتفاق بكرة بعده، واللي وعدني هيوفي بوعده، يعني حتى هذه اللحظة يعني الأزمة مكملة، والنهاردة زي بكرة، وإحنا مش عارفين وإنتوا مش عارفين وهم مش عارفين كلنا مش عارفين، والدنيا زي ما إنتوا شايفين. في وسط كل ده بنلاقي ضربات إيرانية على الكويت والبحرين، دولتين شقيقتين. طبعا احنا كلنا كل الشعب استنكر، وطبعا الإدارة المصرية والخارجية المصرية وكلنا بنستنكر طبعا التصعيد العسكري الرهيب ده، يعني في أول يونيو كده ضرب يعني ضرب غير مسبوق، يعني ضربات صاروخية يعني مسيرة راحت على أرض مدنية وعسكرية في الكويت وفي البحرين. بالنسبة للكويت أهم حاجة كلنا تابعناها، مطار الكويت 63 واحد تقريبا اتعوروا، وعلى فكرة إصابات مش بسيطة، يعني بتر أطراف وناس يعني اتعرضت لجروح يعني قوية جدا جدا جدا، يعني عايز أقول حركة الملاحة في المطار توقفت شوية، لكن برضو عايزين نقول ان الرقم 63 مش رقم بسيط جدا، مش بسيط ابدا. يعني كمان ضربوا اماكن للتمركز العسكري الامريكي في المعسكر اللي في شمال شرق الكويت، كمان كان في مركز عمليات مؤقت في ميناء كويتي، يعني في 6 جنود امريكيين أصيبوا، عشرات أو اتقتلوا، في 6 أمريكان جوه الكويت اتقتلوا، وكمان في إصابات عشرات آخرين. إنه الجيش الكويتي في حالة استنفار طبعا، وبيقول إن هم قادرين دفاعات جوية قادرة إن هي تعترض المسيرات اللي بتضرب، وإنه قدروا في خلال أسبوع واحد

كمان إيران ما سكتتش على كده، لا ده كمان اتضرب مستودع وقود قرب المطار، فالحريقة كانت ضخمة جدا وصفارات إنذار في البحرين، ويعني برضو بيحاولوا أنهم يتصدوا للمسيرات دي. يعني قوات دفاع البحرين قالت ان هم اعترضوا على 112 صاروخ باليستي و186 طيارة مسيرة، هجوم كبير قوي يا جماعة. بصوا على الأرقام، يعني البحرين ده البحرين كلها يعني حتة صغيرة قوي، يعني قد شبرا مثلا، يعني عشان تتعرض لكل القصف ده، دي عملية يعني الدول دي كانت آمنة، دول يعني عمرها ما عرفت يعني إيه حرب، يعني البحرين عمرها ما شافت الحرب وعرفت يعني إيه حرب. يعني ممكن إحنا كمصريين، إحنا جيلنا أو اللي بعدنا، إحنا شفنا أحداث، شفنا حروب حقيقية، شفنا حرب على الإرهاب، شفنا إرهاب داخلي وإرهاب في سيناء، إحنا يعني إحنا شفنا ده، وعشان كده بنحس بألام الآخرين، لأنه إحنا فترة السلام اللي إحنا عايشينها دي، فترة الاستقرار أو الأمان دي، بالتأكيد ما نستناش أبدا ما حدث في مصر، يعني سواء من أول 48 وإحنا خارجين، 56 67 73 حرب على الإرهاب، الصعيد كان بيشتعل، إرهاب في سيناء، تفجيرات في الداخل المصري، الكلام ده في السبعينات وفي الثمانينات، يعني إحنا شفنا كتير الحقيقة، لكن الشعوب الخليجية ما تعرضتش لده، فده بالنسبة لهم شيء صعب جدا. يعني كمان بقى الداخلية البحرينية قبضت على 4 بتهمة ان هما بينقلوا معلومات حساسة للحرس الثوري ساعة وقوع العمليات. طبعا ما اعرفش دول مواطنين بقى بحرانيين ولا مقيمين ولا ايه بالظبط، لكن طبعا يعني عايزين نقول، وانا مش عايز اقول شيعة وسنة يعني، لكن هو احيانا التوافق المذهبي بيعمل شكل من اشكال التعاطف، بس ما اظنش برضو يعني، لانه يعني اعتقد انه مهما كان انا مذهبي ايه، سني شيعي، انا بلاقي في المقام الاول للوطن، يعني ابقى مصرية سنية، مصرية على مذهب الامام مالك، مصرية مسيحية، مصرحية، انما هو في الاول الوطن هو الاساس. يعني طبعا الوقت ده بنقول انه ده تصعيد عنيف بين برضو بين أمريكا وبين إيران، بيحصروا موانئ إيرانية، بيعطلوا نفقات نقلات نفط إيرانية، يعني تهدئة هشة ومفهاش، مليانة مخاوف ومليانة ضربات ومليانة ضربات تحت الحزام. ويعني أنا برضو مش قادرة أتصور إنه إيران بتحارب أمريكا وإسرائيل في الدول الخليجية، يعني اللي بيتضرر الدول الخارجية، الحرب لم تنتهي بدليل ما يحدث داخل الكويت مثلا أو داخل البحرين. فبدل بقى إيران ما تضرب أمريكا مباشرة، لا بتضرب دول الخليج تحت بند بقى أن فيها قواعد، أن فيها جنود أمريكان. يعني القصة واضح أن إحنا مكملين، يعني لسه قدامنا شوط تاني. يعني نوصل لحد جارديان بريطانية. طب يعني الجارديان دي دايما أنا معرفش إيه حالة العداء الكامل التام مع مصر، وأي حاجة في مصر، وأي حاجة بتعملها مصر، وأي حاجة خارجة من مصر. فبصينا لقينا الأسبوع اللي فات برضو عاملة تقرير أو عنوانه كده الفقر والعنصرية والاختفاء القسري. الفقر بقى والعنصرية والاختفاء القسري ده لمين؟ أقول لكم بقية العنوان هتعرفوا. لماذا يغادر لاجئو الحرب السودانيين من مصر إلى أوروبا؟ يا جماعة بتتكلموا بجد؟ يعني إحنا مواطنين مصريين هو عايشين فيك يا مصر، ومتحركين، مش متحددة إقامتنا. جماعة أنا ساكنة في المهندسين، أنا حاسة بغربة. يعني أنا عايز أقول إنه إحنا بالعكس، يعني إحنا يعني الناس عايشة وقاعدين على القهاوي بالليل، وهتبصوا عدوا كده الساعة 11 و12 في الشوارع الجانبية في المهندسين، ولا مثلا يعني اللي أنا شفته، اللي أنا كل واحد بيتكلم عن منطقته بقى، الناس فتح محلات وجزارات وكافيهات وجلاليب ستيتي وجلاليب رجالي وعطارة، ويعني الدنيا مش، ومطاعم، وهتلاقي كل اللي قاعدين عليها السودانيين في الآخر، لأن هي ثقافة الأكل مختلفة.

0: مختلفة شوية، ثقافة اللبس مختلفة كتير، اللحمة احنا بننحاز يا اما لحمة مستوردة يعني ممكن تبقى من دول أوروبية او اللحمة المصري، فيعني عايشين في امان عادي. وكم واحد فينا في العمارات بيلاقي انه في 6 شقق كلهم عائلات مثلا سودانية او سورية او يمنية وبنتعامل معهم زي الفول وبتاع، هو ليه كده يعني؟ ده المصريين يعني يا جماعة، ده احنا يعني متعايشين اهو كويسين اهو، ما يعني ايه. لكن بقى لك بقى اللاجئين بيواجهوا اوضاع معيشية صعبة، الفقر، وبنميز بينهم يعني، وانه اللي بيلجأوا من الحرب في السودان من كتر الظروف السيئة اللي عايشين فيها هم يعني بيضطروا يروحوا لأوروبا. ماشي، اللي عايز يقعد أهلا وسهلا، عايز يروح أوروبا برضو يروح يعني، يمكن هو شايف أن أوروبا أحسن من هنا يعني، مش عشان الظروف سيئة ولا أي حاجة يعني. هو جه هنا ما معهوش فلوس ومش لاقي شغل، عادي جدا، ما في مصريين مش لاقين شغل يعني، هو بيعيش الظروف العادي عادي جدا يعني. وفي اللي داخل بشكل رسمي، طب واللي داخل مش بشكل رسمي ده هنعمل فيه ايه؟ الا هو الخناقه اللي كانت بين الستات السودانيات اللي ليهم كل التوقير يعني في المترو، هما مش راكبين المترو المدعوم زينا بالظبط، ولا احنا بيركبوا بتذكره اعلى مثلا او اغلى، ما زيهم زينا في كل حاجه، بنزين زيهم زينا، الكهرباء زيهم زينا، يعني هم عايزين نعمل ايه بقى؟ يعني نطلع من بيوتنا مثلا ويقعدوا هما عشان نبقى لطاف وطيبين؟ يعني كلام الحقيقة مش على أرض الواقع، مش موجود خالص. أنا مش بقول ده أنا زعلانة أنهم موجودين، أنا بوصف واقع، سواء سودانيين سوريين يمنيين، كلنا أخوات وأشقاء وتعرضوا المحنة، أو الدولة بقى تاخد قراراتها اللي هي عايزاها باستقبالهم باستبعادهم، ده موضوع أنا مش بتكلم فيه. لكن بقول لا، بالعكس الناس عايشة، وبشوف أنا بخش أماكن بلاقي اللي شغال فيهم مش مصري، ممكن يبقى أفريقي، ممكن يبقى سوداني، ممكن يبقى سوري. روحوا بقى القهاوي بتاع اسكندرية بشوف السوريين بيشتغلوا ودمهم خفيف ولطاف وشباب حلو وعادي جدا يعني. ما مش عارفة يعني، احنا فتحنا أبوابنا ومصر دولة آمنة، دولة مستقرة، شعبها طيب، شعبها بيتفاعل، بيمارسوا حياتهم بصورة طبيعية جدا يعني. إنما كمان ربنا عرفوه بالعقل برضو، مش كل واحد عايز يجي يهرب بقى من الحدود يعمل ده، يبقى متاح وعادي جدا يعني. ما هو برضو يعني كل حاجة، واللي بيزيد عن الحد برضو بيتقلب للضد. لكن تحولهم إن الجارديان تعمل عنوان إنه الفقر والعنصرية اختفاء قصري، يا ساتر يا رب، ليه يعني؟ طب ما جارديان تيجي تتمشى شوية في المهندسين وتشوف في الدقي، ولا يروحوا مدينتي، ولا يروحوا أي حتة منك يا مصر، يلاقيهم قاعدين والعيال بتلعب كورة في الجناين ومش أي مشاكل يعني. لكن هو يعني هو ده ضغط تقريبا على مصر عشان تقبل مزيد ولا ايه، مش عارفة يعني. اوروبا مثقلة بالمهاجرين فنضغط على مصر بقى ونبين ان الظروف سيئة، او ده يعني بيحرض الدول الاوروبية او القيادات او حكام الدول الاوروبية انهم يضغطوا على مصر؟ بس ما عارفش يضغطوا على مصر، هنعمل ايه اكتر من كده يا جماعة يعني؟ ده احنا خلاص بقى يعني مش عارفة اقول ايه بصراحة. بس في ايه يا جماعة؟ احنا عندنا مسؤولية انسانية، ماشي، طب يتقال لنا شكرا يعني كمان احنا متحملين كل ده وبنقول محدش عارف بكرة في ايه ودول الظروف الصعبة والكلام ده كله، كمان يتقال لنا اختفاء قصري وفقر ومعاملة سيئة؟ الله العظيم، فعلا يعني خير تعمل شر تلقى.
1: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: الأرض لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فين؟
1: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90 هواها مصري. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90.
1: رجعنا لكم مرة تانية، وطبعا كلنا عايشين وشايفين ورصدين ان الدنيا حر جدا. طيب احنا دايما نقول ايه؟ ايوه دي موجة حرة بقى وهتنقشع وهتمشي. لا، احب اقول لكم، بس مش عايزة ابقى بومة يعني، بس عايزة اقول لكم ان الموجة مكملة معانا. يعني احنا هنبقى عايشين في موجة حر، لان هيئة الارصاد قالت انه مفيش معاد، لانه نقول والله الموجة دي هتنتهي امتى. تبقى هي مش موجة بقى، هي يعني يبدو ان الحر مكمل معانا. هتبقى يونيو ده كله هتبقى درجة الحرارة جامدة جدا جدا، وحتى دي ظاهرة يبدو انها ظاهرة مناخية الامم المتحدة بتحذر منها، وبتقول انه درجة الحرارة ترتفع جدا في كل مكان في يونيو ولحد اغسطس. فإحنا يعني إحنا بقى مشكلتنا دلوقتي مش في الحر، مشكلتنا بقى دلوقتي في التكييف وفي المراوح وكده. فيعني إيه، بلاش ننساق، يعني نبتدي نتعود إن إحنا نستحمل الحر شوية. يعني اللي بيفتح مروحة بقى يفتحها قبل ما ينام أو هو نايم، اللي بيفتح تكييف يسقع الأوضة وبعدين يحاول ينام. يعني إيه، نحاول نوزن أمورنا شوية، لأنه طبعا بالتأكيد إنه مع الحر ده اللي عنده مروحة اللي عنده تكييف، لكن يعني نحاول بقى كل شوية نبلي جسمنا بمية، بحيث إيه. أنا على فكرة أنا ماشية بخاخة مية، يعني دي تبقى حر قوي قاعدة بخ كده على نفسي، معلش يعني هي حاجة بقولها كده، يعني بحاول بطريقة ما بدائية ان انا يعني ما افضلش قاعدة قدام المروحة فترة طويلة. ده بقى على فكرة بيساعد شوية، يعني زر بخاخات بقى هتختفي من السوق دلوقتي، اللي تحط فيها مية وتقعد ترش بقى على رجليك وعلى ايديك وكده علشان ترطب شوية على نفسك. يعني على فكرة الظاهرة دي أو الاضطراب مناخي عالمي، يعني مش مصر بس عشان نقول إيه وإيه اللي بيحصل. لا، ده ارتفاع غير معتاد في درجة الحرارة في مستوى العالم كله. فهتلاقي السحب بتتغير، مسار السحب، مسار الرياح، إن يعني فإحنا نشوف إزاي هنتعامل مع القصة دي. يعني الظاهرة دي بتتبادل مع كل 7 سنين في ظاهرة تانية خالص مع لانينيا. دي بقى يعني الدنيا بتبقى أبرد من المعتاد، وده بيعمل تأثيرات جوية، يعني من حرارة الحروب والأسعار لحرارة الجو. العالم كله بيغلي، يعني حالة غلاء، يعني الحرب مأثر على أسعار الوقود، مأثر على أسعار الغذاء، مأثر على أسعار الكهرباء، وكمان نبص نلاقي كمان إن الظروف المناخية مش سايبانا في حالنا. طيب نروح لكشف جميل جدا، إنه عندنا دكتور عظيم جدا برضو اسمه دكتور هشام سلام. مين بقى دكتور هشام سلام؟ الحقيقة ده سافر إنجلترا وكان بيعمل دكتوراه من جامعة أكسفورد، جامعة محترمة جدا، في علوم اسمها علوم الحفريات الفقارية. يعني هو في جامعة المنصورة على فكرة، يعني دايما بنلاقي جامعة المنصورة دي برضو فيها حاجة حلوة، يعني دايما بتلاقي انه اللي بيتخرجوا منها عندهم دايما اكتشافات او انجازات او يعني حاجات علمية. الحقيقة احنا بنحيي جامعة المنصورة في مصر. يعني ايه، هو راح عمل بقى مركز في الجامعة، مركز الحفريات الفقرية، وبدأ من الصفر خالص، وانضم ليه شوية تلاميذ وباحثين من كل محافظات مصر، وابتدى يدرس، يعني يعني ابتدى يشوف يعمل أبحاث باسم الجامعة على ويحط في الدوريات العلمية. في شهر مارس اللي فات كان بحث مهم جدا في مجلة اسمها ساينس، ويعني برضو دكتورة شروق الأشقر كانت بتتكلم عن القردة العليا. النهاردة هو يعني الحقيقة البحث بيوثق، اللي هو بحث الدكتور هشام معلش انا دخلتكم في الدكتوره شروق الاشقر لان برضو باحثه مصريه جميله جدا، وممكن نقول يا مصر بتعمليها ازاي يعني، شوف ده جهود رهيبه ان تتنشر في دوريات علميه للاثنين، حاجه جميله نفتخر بيها جدا. العقليه المصريه او الابداعات المصريه في كل المجالات لا تنتهي مهما كان. ابتدى يتكلم عن الدكتور هشام سلام أهم يوثق أهم السجلات الأحفورية المعروفة للبدايات الأسماك المحيطات الحديثة في العالم، ومكانة مصر في ده تحديدا. درس في الصحراء الشرقية قرب هنا كده شوية، والمقصود هنا يعني مجموعات السمك اللي بتنتمي إلى أسماك احنا بنشوفها زي الحد دلوقتي، زي التونة المكرال، الحاجات دي اللي بنقول عليها أسماك المحيطات الحديثة. الفريق المصري العظيم ده اللي كونه الدكتور هشام اكتشف حفرية عمرها تخيلوا قد ايه، مش هنقول 3000 ولا 7000 ولا 62 مليون سنة، 62 مليون سنة في الصحراء الشرقية قرب هنا، يعني اقدم سجل احفوري معروف. الاكتشاف الجديد ده اثبت وجود اسماك يعني بعد اقل من 4 مليون سنة من الانقراض اللي حصل في عصر الديناصورات. يعني الكرة الأرضية دي يعني تاريخ طويل ممتد ملايين السنين، مصر في القلب منه، مصر دي تدرس من الشرق للغرب للشمال للجنوب. يعني شاب طموح اكتشف ده يعني، وانه يحتفى بيه في كل الحقيقه، يعني زي ما بقول لكم الواحد سعيد وفخور. يعني يعني النهارده يعني بدايات الاولى عشان يدرسوا اسماك المحيطات الحديثه، والبحث بيتسمى اسلام لاب، سلام لاب عشان اسمه هشام سلام فبقى اسمه سلام لاب. مصر فيها يا جماعه اسرار كتيره واكتشافات علميه كتيره، كنوز في مصر، كنوز في التاريخ، بيأكد البلد دي قديمة قد إيه، إمكانياتها كمان قد إيه. يعني مش بس مصر ضربة في التاريخ، لكن كمان مبدعيها وعلمائها كمان يعني بيدوا للبشرية وبيدوا للتاريخ البشري كمان ومضات وإضاءات زي ما بيقولوا. راجل عظيم في تخصصه وغيره وغيره وغيره كتير جدا جدا جدا الحقيقة. يعني نتكلم عن العظمة دي، وبنتكلم على برضو الترند الأول كان في مصر عن الدكتور اللي اتقبض عليه اللي اكتشفوا انه دكتور طب، دكتور قلب وجراح قلب. انا شك في موضوع جراحة، ممكن يكون طبيب يعني عمل نفسه دكتور قلب، لان في دكاترة قلب معالجين لكن ما بيعملوش جراحات. دكتور وليد ده بقى ايه؟ ساقط ألسن الحقيقة، بس بسم الله ما شاء الله من وهو صغير كان نفسه يبقى دكتور، فراح زور 4 بطاقات وبنفس الاسم برضو، ويعني كلها مزيفة يعني الحقيقة، وقال لك أنا دكتور في عين شمس وأنا في مستشفى جامعة عين شمس، وطبعا نقابة الأطباء أنكرت وقال لك ولا نعرفه ولا شفناه ولا موجود في السجلات عندنا خالص. لكن طبعا وده كمان عليه حكم غيابي بالسجن، وهم بيكشفوا عشان عليه حكم غيابي بتهم التزوير والحاجات دي كلها اكتشفوا. أنا بقى نفسي أعرف يعني يطلعوا ناس كده يقولوا يصفعوا صباحهم ويقولوا احنا روحنا للدكتور ده وانه كتب لنا دواء وان احنا تعالجنا وان احنا خفينا، دي تبقى من ضمن المعجزات. بقى احنا قلنا مش في زمن المعجزات، لا نقول ده معجزات. ازاي كتب دواء؟ ازاي شخص الحالة؟ ازاي ولا الناس ما خفتش وغيروه؟ يعني هي برضو لازم نهتم بيه اعلامين شوية ونشاور على الناس اللي انا شفت حد ناشر روشتة لي، هو خط الدكاترة اللي ما بتعرفش تقرأ منه ولا كلمة. ده يعني كتب الدواء ازاي؟ ولا هو بقى جايد لاين فعلا انه الحالة دي كذا يبقى هنكتب الادوية دي كذا؟ يعني الدكتور ده زي ده ولا ايه؟ والمشكلة في التشخيص، يعني بيختلف من دكتور لاخر، شطارة الدكتور تعتمد على انه يشخص صح. انا برضو مش فاهمة القصة دي، لكن الحقيقة برضو دي من ضمن العجب العجاب، يعني من الدكتور المخترع المبتكر لنصاب عالج ناس وكمان خد تخصص صعبة. طب جهاز هضمي طيب، يعني طب يعني امراض صدريه ماشي، لكن قلب لا، ده جبروت يا جماعه، جبروت وجبروت كبير قوي قوي قوي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: حموش.
4: نعم.
3: حموش يا كوزي.
4: نعم.
3: نهاردة إيه؟
4: نهاردة السبت حبيبتي.
3: مش قصدي على اليوم يا جدع، أنت ما تصحصح معايا كده وتفوق.
4: فهمت، النهاردة الجو حر ورطوبة، صح يا حبيبتي؟
3: النهاردة 6 يونيو حموتش يا جوزي، وتعالى بقى ولمع لي القورة دي عشان خد.
4: أنا ما كنتش عايز أتعور بس هتعور.
5: النهاردة عيد ميلاد أختك حتما يا حاتم، كل سنة وانت طيب.
6: قصدك كل سنة وانا متغاظ؟
5: ايه؟
6: مفروس.
5: ليه؟
6: وبعدين أنا مالي بعيد ميلادها أصلا، وكان عيد ميلاد أنا.
5: يا أخي انت أخوها الكبير والوحيد يا حاتم، واجبك برضو انك تسعد أختك في يوم عيد ميلادها، هي دي الأصول.
6: حاضر، مادام هي دي الأصول، حاضر يا ست، أسعدها بس في يوم عيد ميلادها بس، النهاردة وبس، اتفقنا؟
5: ماشي. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل.
6: ايه ده يا صفصف؟
5: ايه؟
6: انت هتكذبي؟ ومين اللي جميل ده يا صفصف؟ انا؟
5: لا طبعا، اختك حتما.
3: الله الله الله الله، خبر ايه؟ خبر ايه حاتم يا اخويا ابن امي وابويا؟ هو انت يعني يعني يعني مش شايفني جميلة ولا ايه؟
6: لا لا ازاي؟ ازاي ده انت جميلة، مش جميلة بس، ده انت جميلة ونص كمان.
4: هموت واعرف النهاردة ايه يا حاتم، حتما عمالة تسألني وانا مش عارف الاجابة. الله، دي بطحتني يا اخي.
6: النهاردة عيد جمع محصول البسلة عند الهنود الحمر يا حموت، ايه رأيك؟
4: قول كده.
7: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: وليلي بقى يا حتما، عاوزة ايه هدية في يوم عيد ميلادك؟
3: عاوزة لها في الشقة دي وتغوروا كلكم هنا. ماشي.
6: الله،
5: ملاك ملاك يا ناس، ملاك ملاك عايش وسطنا. بس سيبيلي بقى تحديد الهدية يا حتما.
4: ألا هم الناس بيقولولك كل سنة طيبة على ايه يا حتما؟
3: لما علي قرطك تاني على ملت بختي حموتش، خد.
6: شفت البيت؟ شفتي؟ قال ايه؟ عاوزة تلها في الشقة دي. انا ما ردتش عليها حقما للدماء.
4: دماء انا طبعا.
5: سوء انت ساكت يا حاتم، سوء. عاوزين نلحق نجيب هدية لحاتمة.
6: هدية ايه؟ نروح تجيب لها شقتنا هدية؟
5: طبعا لا، مفيش غير العبقرية عصمت هي اللي هتساعدنا. بينا على مدرستها.
6: بينا يا ست.
8: اسمعوا يا بنات، انتم كبرتم وبقيتوا في ثانوي، لازم تتأكدوا من إجراءات الحماية والأمان والخصوصية على موبايلاتكم. استخدام بصمة الإصبع أو الفيس آي دي بيضيف طبقة أمان زيادة لأجهزتك، عشان البصمة أو الفيس آي دي بتكون حاجة فريدة ليكي انت وبس. يعني حتى لو حد عرف الباسبورد بتاعك مش هيقدر يفتح الجهاز من غير بصمتك أو وشك، كده بتحمي جهازك وبياناتك أكتر.
5: شايف؟ شايف يا حاتم؟ عصمت بتنصح تلميذاتها، والله برافو عليها.
6: ممكن يا صفصف تندهلها عشان نروح مشوارنا ونشوف هنجيب ايه هدية لحتما ونخلص.
5: حاضر.
8: إجابة معروفة، هنجيب لها موبايل طبعا.
6: نعم. لا لا لا لا لا، موبايل ايه يا عصمت؟ موبايلات غالية قوي دي، بالألفات دلوقتي. حتما اخرها معايا هدية ب50 جنيه.
5: ايه؟
6: ايوه 50 جنيه.
5: 50 جنيه؟ دول ما يجيبوش حتة شوكولاتة.
6: كويس، او نجيب لها ملبس.
5: ما يجيبوش شمع التورتة، بطل بخل بقى يا جلدة.
8: اوكي، انا اعرف محل موبايلات بيبيع بسعر رخيص، بس مش بال50 جنيه بتاعتك.
6: ايوه، بكام يعني؟ ب70 جنيه مثلا؟
5: صبرني يا رب.
4: حبيبتي انا قلت كل الحاجات، قلت النهارده السبت و6 يونيو، وسمعت الناس بيقولوا لك كل سنه وانت طيبه، وبرضو مش عارف بمناسبة ايه.
3: بمناسبة نباهتك يا ناصح يا فتك.
5: هابي بيرثدي يا حتمان، هابي بيرثدي يا حتمان، عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي.
8: كل سنة وانت طيبة يا حتمان. جبنا لك موبايل جديد هدية.
6: هرو نرفي جتتك.
3: اه؟ او انت بتقول حاجة اخويا ابن امي وابويا؟
6: لا لا لا لا، انا بقول حرو نار فيا، انا حرو نار يعني.
5: ايوه ايوه، ولسه كمان هنجيب تورتة ونحط لك فيها 50 شمعة.
6: ده مالين؟
3: ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟
5: ايه
3: 50 ايه وتمانين ايه
5: 90؟
3: ده انا اصغر من بنتي حتمية ب3 سنين.
6: لا يا شيخة.
4: يخص عليك يا حاتم، تضحك عليا وتقول لي النهارده عيد جمع محصول البسله؟
6: ايه ده؟ انت عرفت المناسبه اللي احنا بنحتفل بيها عموت ولا ما عرفتش؟
4: انا مكنتش عايز اقول، بس هقول النهارده عيد ميلادك انت يا عفريت.
3: لا تورتك لمحها كويس.
4: نعم.
7: كنتم مع يوميات صفصف، النجمه صفاء ابو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على محاور العمل الرئيسية فيما يخص الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومستويات التقدم في ميكنة المنظومة، بالإضافة إلى آخر التطورات والتجهيزات الخاصة بالتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة المنيا. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أكد الرئيس السيسي ضرورة أن تكون كل منشأة طبية جاهزة طبيا وفنيا وإداريا قبل افتتاحها، وذلك لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين، مشددا على أهمية الإسراع في استكمال تنفيذ أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل. كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية والطبية على مستوى الجمهورية والبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من هذه المشروعات، بما في ذلك تطورات إنشاء مستشفى العالمين الجديدة ومستشفى رأس الحكمة ومدينة النيل الطبية ومستشفى النيل للأطفال والمعامل المركزية ببدر ومستشفى رمد قلاوون، وذلك بالإضافة إلى المشروعات في إقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد حرص الدولة على ترميم وإعادة إحياء المساجد القائمة جنبا إلى جنب بإنشاء المساجد الجديدة في مختلف مناطق الجمهورية، بما يسهم في إبراز الوجه المشرق للعمارة الإسلامية في مصر. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء خلال جولته بمحافظة القاهرة أعمال الترميم وإعادة إحياء مسجد المسبح والمنطقة المحيطة به المواجهة لمنطقة السيدة عائشة بوسط القاهرة. وزير خارجية بدر عبد العاطي أشاد بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر ولاتفيا وحرص الجانبين على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع بايبا براجي وزيرة خارجية لاتفيا، وذلك على هامش اجتماع مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. مصر أدانت بأشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الكويت والبحرين الشقيقتين في انتهاك صارخ لسيادة الدول وتصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية مساندتها الكاملة للكويت والبحرين في مواجهة هذا الاعتداء، مجددة تأكيدها أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي. اقتصاديا، وزير النقل كامل الوزير تفقد مشروعات مينائي الإسكندرية والدخيلة الجاري تنفيذها وفي إطار خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. ورياضيا، ضمن المباريات الودية التي تقام اليوم استعدادا للمونديال، تونس تلعب أمام بلجيكا والبرتغال مع تشيلي وأمريكا في مواجهة ألمانيا وإنجلترا ضد نيوزيلندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى

ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عبارة على الراديو 90-90.
1: الحقيقة اللي حاصل في تصريحات رئيس الأمريكي ترامب حوالين مضيق هورمز وأنه هيفضل يعني محاصر لحد سبتمبر الجاي بصرف النظر عن كل التداعيات اللي حاصلة، أمر يعني شديد الخطورة ومقلق جدا، إلى جانب بقى التحركات اللي موجودة في المنطقة وضرب الكويت والبحرين ويعني كل الملفات دي كلها الحقيقة متداخلة مع بعض. عايزين نعرف بقى إيه هو التفسير، إيه التحليل، إيه المنتظر. كل ده محتاج طبعا نتواصل مع الخبراء والمتخصصين علشان يجاوب على أسئلتنا. ومعانا دكتورة غادة جابر أستاذ العلوم السياسية تفتح لنا طاقة نور عشان نفهم ما يحدث الآن من تحركات. ومساء الخير منورة معانا يا دكتور غادة في ماذا ولماذا.
2: مساء الخير يا دكتورة نائلة على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين،
1: أهلا بك. أهلا بحضرتك. طبعا حضرتك متابعة كويس جدا أكيد يعني المستجدات اللي بتحصل والوضع الإقليمي النهاردة. حضرتك شايفة يعني هل فعلا في خلاف بين ترامب وبين نتنياهو؟ إيه أسباب ضرب الكويت بالذات والبحرين، وإيه المتوقع كمان للفترة الجاية؟ نبدأ مع حضرتك من إشكالية ترامب ونتنياهو.
2: بالتأكيد يعني في خلاف وثيق وموجود بالفعل على مدار العقود السابقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، وإسرائيل طبعا طرف أساسي وفاعل في الموضوع بناء على إن هي الذراع الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي احنا بنتكلم عن مشروعين، المشروع الإيراني والمشروع الإسرائيلي، كل منهم بيحاول أن يعمل على التصعيد بقدر المستطاع ولكن بحذر. يعني كل اللي احنا شايفينه على الساحة دلوقتي ان كل الأطراف دي بتعمل فعلا على حرب حقيقية، لكن دون الوصول إلى ذروة هذه الحرب أو إلى يكون استخدام كامل الأسلحة اللي بتمتلكها طبعا كل هذه الدول. يعني الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى، بنتحدث ان هي شنت الهجمة على إيران منذ 28 فبراير 2026 بالتزامن على فكرة بالحرب اللي دارت ما بين حزب الله وما بين إسرائيل في الأول من مارس أو 2 مارس، يعني من نفس العام، يعني تقريبا في بينهم يوم أو يومين باندلاع الحربين أو كل الأطراف. وبالتالي إحنا بنتكلم عن ارتباط وثيق ما بين الأطراف الفعالة في كل هذه

0: جذب لمطالب سواء الامريكي او الايراني، ولكن بيكون في ضربات على مستوى حذر كما تحدثت لحضرتك. يعني الضربة اللي جت من إيران على الكويت وعلى البحرين، طلع الحرس الثوري وبرر ده وقال أنا ضربت يعني دولتين الخليج علشان أمريكا شنت ضربات على منطقة للرادارات الإيرانية، وده كان مبرر إن هو قال طلعت من الكويت ومن بحرين، ده بناء على تصريح الحرس الثوري. وبالتالي كمان الحرس الثوري بيقول إن كان في 4 ناقلات نفط حاولت تكون مخالفة للتواجد الإيراني في مضيق هرمز، وهي جاءت بناء على تصريحات أو يعني بناء على تحريض أمريكي، وبالتالي عملت إيران على وقف يعني هذه السفن وتراجعت. يعني في حرب دائرة ومستمرة، ولكن بطريقة حذرة لكي لا تندلع حرب شاملة على مستوى الإقليم. وكمان يعني دكتورة نائلة، دلوقتي احنا بنتكلم رغم ان الكورة ربما تكون نوعا ما بعيدة عن السياسة، ولكن في هذه الحرب ربما كأس العالم اللي هيتم يعني انطلاقه في منتصف هذا الشهر،
1: تفتكري حضرتك انه هيبقى في كأس عالم ولا هيؤجل زي البعض ما بيقول؟
0: يعني مع سياسة دونالد ترامب وان هو الحقيقة بيحاول يحصل على اكبر مكاسب ممكنة قدر المستطاع، يعني ممكن جدا ان هو بالفعل يقام هذا يعني كأس العالم، وبالتالي تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية، وهو في الفترة دي هيقوم بالمماطلة يعني كما يفعل الآن. هو من وقت لآخر بيقول انا خلاص وصلت الى حل مع ايران، ايران خلاص مش تمتلك نووي، وبالتالي تاني يوم طبعا يبقى له تصريحات مغايرة. وبالتالي احنا بنتكلم عن شهر او شهر ونص، اعتقد ان دونالد ترامب يعرف يدير الصراع بشكل يعني حرفي جدا في هذا او في هذا الوقت المحدد لي يعني انطلاق كاس العالم، وبالتالي يستأنف حرب مره اخرى على ايران، او يكون هناك يعني
1: مش ممكن يبقى في مثلا يعني هجوم انتقامي بيتم بشكل او باخر لاخراج كاس العالم من الخدمه. يعني هل بيبقى في تخوفات امنيه في وسط الاجواء المتوتره على مستوى العالم؟
0: والله دكتورة أنا سمعت النهاردة الخبر بيقول إن الفريق الإيراني هيشارك في كأس العالم، يعني ده كان خبر أنا سمعت الصبح في أحد القنوات الإخبارية. يعني فإحنا بنتكلم عن كأس عالم بيدار بطريقة سياسية في ظل يعني استمرار هذه الحرب. يعني أعتقد إن الرئيس دونالد ترامب بتصريحاته وبأفعاله هو يعني لديه رؤية أن تستمر هذه الحرب لأطول فترة ممكنة، وبالتالي أيضا إيران لديها نية أن تستمر الحرب لأطول فترة ممكنة، لأن الطرفين الحقيقة لديهم شروط متمسكين بيها ومش عايزين يتنازلوا عنها. وكمان حزب الله داير الحرب مع إسرائيل في جنوب لبنان. النهاردة حزب الله أعلن عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط قلعة الشقيف، وبالتالي يعني حزب الله بيعلن ان هو يستطيع ان يكون له هجمات على جنود الاحتلال وان يكون له انتصارات. يعني حرب دائره ومستمره، ولحد دلوقتي كمان ايران ما استخدمتش كل اضرارها. احنا لسه بنتكلم عن
1: الحوثيين لم يتدخلوا بشكل يعني واضح في هذه الحرب حتى هذه اللحظه.
0: ده حقيقي، وده احد الاضرع الهامه، وعلى فكره هي اقوى اضرع ايران في منطقه الشرق الاوسط هو الحوثيين الذي لم
1: بحكم الموقع الجغرافي كمان يعني.
0: بحكم الموقع الجغرافي وبحكم التسليح وبحكم الامكانيات وبحكم الدعم لاطراف اخرى خارجيه، فالحوثي يعتبر اقوى اضرع ايران في المنطقه التي لم تستخدم حتى هذا التوقيت.
1: طيب تصريح ترامب بأنه مضيق هرمز هيفضل محاصر لحد سبتمبر، ليه سبتمبر يا دكتور غادة؟ وتأثير ده على الـ يعني أسعار الوقود في العالم، نشهد أزمة اقتصادية عالمية في الحالة دي يعني.
0: يعني بالنسبة لتصريحات دونالد ترامب، يعني إحنا عدينا معاه أيام كتير الحقيقة. يعني كان قال وقت يعني هو قال وقت اطلاق نار ما بين اسرائيل وما بين حزب الله 10 ايام، وبعد كده قال انا في هدنه 60 يوم. يعني هو الحقيقه هو بيعد ايام كتير دونالد ترامب، ومحدش بيحاسبه على هذه التصريحات. ولكن انا اعتقد هو ذكر في سبتمبر بالاخص زي ما قلت لحضرتك ان في كاس العالم ربما يتم اطلاقه بطريقه عاديه ويتم فعلا تخيل كل هذه المباريات، وبالتالي بعد كده يستأنف الرئيس الأمريكي حربه مرة أخرى على إيران. والحقيقة يعني اللي يفهم الرئيس دونالد ترامب ومعتقد والعقيدة الراسخة لدى هذا الرئيس، هو الحقيقة مش عايز حرب شاملة، هو بيثير الحرب عشان يقدر يوصل لأكبر مكاسب ممكنة. يعني هو

0: لو في النهايه قدر يتوصل على اتفاق اقتصادي مع ايران وما عندوش مشكله ابدا ان يكون هذا الاتفاق في يعني ان تصل الولايات المتحده الامريكيه فيه الى الكفه الرابحه وبيستمر هذا التوافق وما عندهوش مشكله، لكن الحقيقه هو بيدير الازمه وبيدير الصراع علشان يقدر يوصل لاكبر مكسب ممكن للولايات المتحده الامريكيه. وانا ذكرت ده من قبل على فكره كتير يا دكتوره، يعني قلت في لقاءات كتير ان ليه لا ان الرئيس الامريكي ما يضحيش برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اذا كان هذا في مصلحه الولايات المتحده الامريكيه، واذا كانت التضحيه بهذا رئيس الوزراء الاسرائيلي في مكسب للولايات المتحده الامريكيه وان تهدأ المنطقه في الشرق الاوسط، ربما يكون هذا احد الحلول، ولكن بشرط ان تكون الولايات المتحده الامريكيه رابحه على المستوى الاقتصادي.
1: حتى هذه اللحظة، وسؤالي الأخير لحضرتك، هل نقدر نقول إن الولايات المتحدة الأمريكية رابحة؟
0: طبقا لتصريحات الرئيس الأمريكي وطبقا طبعا لارتفاع سعر الدولار وارتفاع سعر برميل النفط والأزمة الاقتصادية العالمية اللي بيواجهها العالم، الولايات المتحدة الأمريكية هي مش رابحة، ولكن ربما تكون هي الأقل خسارة كما يعلن الرئيس الأمريكي، وده بيجي على فكرة بالتوازي مع المظاهرات والتنديدات في الداخل الامريكي من قبل الامريكيين ان هم بيرفضوا سياسات ترامب، وكمان كان في اجتماع للكونجرس اللي هو بيمثله معظم الكونجرسيين اللي بينتمي لهم ترامب، عايزين يعني يكون في وقف نهائي لهذه الحرب على ايران اللي شايفين ان ما فيهاش اي مصلحه للولايات المتحده الامريكيه. ربما يعني الولايات المتحده الامريكيه هي لم تكن رابحة، ولكن طبقا لتصريحات الرئيس الأمريكي هو لم يكن خسر بالدرجة الكبيرة كما طبعا خسرت كل دول العالم. في المقام الأول والخسر الأول كانت معظم دول الاتحاد الأوروبي اللي بتتأثر بأكثر من 50% اعتمادها على الغلاف الجوي، كله في أوروبا بيعتمد على أكثر من 50% من الطاقة اللي بيجيله من منطقة الشرق الأوسط، ثم يأتي بعد ذلك طبعا يعني الدول الأخرى، دول العالم الثالث، ومعظم دول العالم الحقيقة تأثرت هذه الحرب بشكل كبير، ولكن تبقى القوى العظمى زي روسيا زي الصين على فكرة هم أصبح كمان على الوجه الآخر. ده احنا لو نتكلم على الوجه الاقتصادي في تعاملات دولية وفي كمان حاجات يعني بتجار لم يتحدث فيها الكثيرون على مستوى العملات المشفرة وكيفية التخلص من هذا الدولار الأمريكي، يعني روسيا والصين الحقيقة بيشتغلوا بشكل كويس قوي عشان يقدروا يواجهوا هذه الحرب، ده بالعكس كمان بيعملوا على تنمية اقتصادهم. علشان كده لو تلاحظي يا دكتورة إن الرئيس الأمريكي قام بزيارة الصين من فترة قريبة وبيعمل على توطيد العلاقات مع الرئيس فلاديمير بوتين، يعني هو الحقيقة عارف قوة الدولتين وبالتالي بيعمل على هذا الأمر. الحرب هتأثر اقتصاديا على العالم كله، وربما نصل إلى يعني أزمة كساد عالمي إذا استمرت الحرب لشهور طويلة، وبالتأكيد سوف تتأثر الولايات المتحدة الأمريكية، والتاريخ بيقول إن أمريكا تأثرت كثيرا في الحروب اللي عدت قبل كده، ولكن كمان ما ننساش إن أمريكا بنت اقتصادها بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية. الحقيقة إن أمريكا محترفة في هذا الأمر، إن هي بتقوم أو بتعمل على اندلاع حروب في كل أنحاء العالم، وبتبقى هي يعني المتفرجة والبتعمل على تصنيع السلاح وتصديره، وبالتالي بتكون هي الرابحة في النهاية. الحقيقة الحرب استمرارها ليه عدد كبير من السيناريوهات، ولكن بالتأكيد الجميع خاسر، لأن الحرب لها تبعات اقتصادية كبيرة بالخسارة على المستوى العالمي.
1: أنا بشكر حضرتك جدا على المداخلة القيمة لأستاذة الدكتورة غادة جابر، أستاذ العلوم السياسية.
2: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزر ميجا عروض ميجا خصومات.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: أما عن مقالة النهاردة فمقالة مبهجة جدا جدا للأستاذة الدكتورة إلهام حمدان، الأستاذ بأكاديمية الفنون، وعنوانها شارع الفن حين يسترد الوطن وجهه المضيء. مساء الخير يا دكتور إلهام، ومنورة معانا في ماذا ولماذا.
2: مساء الفل يا فندم، أهلا بحضرتك.
1: الحقيقة مقالة مبهجة، ومش بس يعني كده، لا بتدينا كده أمل في انه ازاي
2: اتفضلي. هي الفاعليه نفسها مبهجه، يعني شارع الفن يعني منتهى البهجه، يعني محاربه للتطرف بالتنوير باختصار. انا كنت عايزه اقول ده من المقال.
1: لا حضرتك قلتي كلام كتير حلو في المقال الحقيقه، باسلوب رشيق جدا كمان. يعني
2: بشكرك يا حبيبتي، ميرسي جدا. اصل المدن بتعرف الشيخوخه لما الموسيقى والغناء وكل صنوف الفن تغيب عنها. عودة الحياة للمدينة والقاهرة تحديدا، وشريفين الأس البلد، الناس كلها بتروح وتتكدس في وسط البلد عشان يعني تبتهج بتمشيات، تروح سينما. كل أشكال الفن انحصرت مؤخرا، فلما ناخد مبادرة من خلال وزارة الثقافة ومن خلال أكاديمية الفنون ومحافظة القاهرة، وثلاث إدارات يجتمعوا على هذه المبادرة ويتم.
1: ممكن نقول للناس بس باختصار حضرتك المبادرة هي إيه، عشان إحنا دعوة لكل الناس الحقيقة ما يبقاش وسط البلد إحنا رايحين نشتري هدوم أو نتمشى أو نعمل طوابير على مطاعم الأكل. صحيح. الحقيقة في حاجة حلوة تانية خالص ممكن نعملها.
2: الحقيقة هو الفعالية بتبقى 3 أيام في الأسبوع بشكل منتظم، الخميس الجمعة والسبت من الساعة 5 للساعة 9. يعني كل المواهب اللي موجودة في أكاديمية الفنون من طلبة من كل المعاهد بينزلوا علشان يقدموا عروضهم وفنهم لرجل الشارع
1: في مثلث البورصة شارع الشريفين.
2: بالضبط كده.
1: أيوة.
2: النهاردة برضو في فعالية، النهاردة اليوم الثالث الأسبوع التوالي بعد ما توقفنا في العيد. طبعا أنا شايفة أنه ده يعني حدث يستحق الاحتفاء، لأنه الفن يعني الرئيس حتى لما وجهنا لدولة الفنون والثقافة كان الحقيقة مؤشر أنه نحن نتحرك، أننا نتحرك وننزل بالفن للناس. هي لما الدكتورة نبيلة توجه طلابها للشارع، ما هذا هو الاختبار الحقيقي، لأنه هو هيلاقي الجمهور اللي بيسقف له لايف. الطالب هيخرج بفنه ويحس أنه رجل الشارع العادي جدا.
1: هي بهجة متبادلة، بهجة متبادلة بين اللي بيسمع أو اللي بيشوف واللي بيبدع يعني. صحيح. كمان طبعا.
2: صحيح، لانه كمان ده شكل جديد علينا، مش متعودين ان الفنون تقدم الا لما زمان ما كنا بنلاقي.
1: هو التجربه دي عملوها شويه في المترو برضو، يعني كانت برضو كانت بشوف الناس واقفه سعيده جدا وبيصوروا. يعني تخيلي بقى انا رايحه من محطه لمحطه بس في النص بلاقي بهجه برضو، بلاقي موسيقى او ارتقاء بذوق كمان يا دكتور إلهام.
2: ده حقيقي. احنا بنصحي كمان عند الناس ذائقه الفن، يعني هم يتعاطوا الفنون بقى في كل وقت، هم ماشيين في الشارع رايحين هنا بيركبوا مترو بيتحركوا، الفن ده يبقى في دمنا، لانه هو بالمدارسه، يعني انه العين بتتعود انها شايفه حد بيرقص، حد بيغني، حد بيعزف، حد بيلقي شعر. وانا دربت طلابي على القاء الشعر، يعني انا بشارك كاستاذ كمان ان انا بهيئ الطالب عندي حتى في تاليف الكتابه الابداعيه، يعني كل التخصصات. لا تتخيلي ما فيش حد من هيئه التدريس لا يعد طلاب بالمشاركه في هذه، والحقيقه هم بيتنافسوا وبيتسابقوا وحاسين بحاله بهجه شديده جدا ونجاح، يعني نجوميه مبكره، يعني استشعروا نجوميتهم من المردود الشعبي.
1: يعني حضرتك كاتبه جمله جميله قوي، كاتبه ان تضع بيانو في ميدان، ان تسمح لطالب في الكونسرفاتوار ان يعزف تحت الشمس، ان تترك طفلا يرسم فراشه على وجهي، هذا يبدو بسيطا، البديع اننا نسيناه.
2: طبعا خلاص، ما هو العين اتعودت على القبح، والاذن يعني بتعاني من قبح برضو في تلقي نوع معين من الغناء، بعيد عن الأذن المصرية القديمة اللي كانت بتطرب لأم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم.
1: لا وحتى الجيل يعني الجيل اللي في بعد هاني شاكر الله يرحمه، احنا ما زلنا بيطربنا مدحت صالح وعلي الحجار ومحمد منير.
2: صحيح الأجيال يعني اللي جت بعد كده. صحيح
1: الصعب بقى هو الأخير يعني بالنسبة لنا، معرفش الشباب بقى بيتقبلوا ده. لكن عايز أقول يا دكتور يعني أنه فعلا أنه نرجع للشارع حيويته، والفن يبقى هدف، مش يعني مش بالصدفة أن الناس تنزل وتروح يوم الخميس والجمعة والسبت المكان ده، يبقى فيه تبادل للمنفعة روحانية مش منفعة مادية يعني.
2: صحيح.
1: ده أنا بتمنى
2: للوجدان يا
1: دكتورة. بالزبط. أتمنى أنه في أماكن بتبقى فاضية كتير تحت كباري يعني. يعني في أماكن تحولت لمطاعم، طب تمام، لكن في أماكن تانية بتبقى فاضية، لو دي برضو استغلت زي أماكن تانية كده، استغلت موقعها، وإن برضو تتحول لأماكن لقاء طلاب يبقى فيها فن.
2: بقولي إنه يحصل انتشار لده بشكل
1: بالزبط. بالزبط.
2: ما هو إحنا كنا في المترو وبعدين رحنا الشوارع وبعدين بقى نروح تحت الكباري وبعدين الأفكار بقى تتولد.
1: يعني أماكن بتبقى غير مستغلة لكن برضو هتبقى فيها حيوية وفيها الشباب كمان، يبقى فيه تنفيس لطاقة الشباب الحقيقة.
2: محتاجين حتى هم كل واحد بيكتشف نفسه في ميوله، هو حابب انه يسمع شعر اكتر ولا حابب انه يسمع موسيقى ولا حابب يشوف الرقص والفنون الشعبية ولا يشوف باليه. يعني احنا بنوصل له كل يعني كل المعاهد بتنزل له، يعني الاكاديمية بتبقى في الشارع بيشوف يعني ايه اكاديمية فنون، عشان الغربة اللي كانت موجودة بيننا وبين الرجل الشارع. يعني حتى اللي بتلاقيها بين اللي بيروح الأوبرا بيبقى حاسس كده بهيبة وخوف، لا احنا ممكن الفن ينزل لنا ويكسر كل الحواجز. وعلى فكرة في ناس مكررين يعني مستديمين ثلاث أيام، يجوا ثلاث أيام
1: وده يعني عمل تطوعي ومن غير مقابل. ما هو ده جماله بقى. ده جماله الحقيقة انه الناس بتتفرج وبتستمتع من غير ما يكون
2: في ولا مليم كمان. ما بيدفعوش ولا مليم، هما بالعكس هما بيكسبوا البهجة وبيكسبوا الصحة النفسية. لأنه
1: بس اقولك يا دكتور يعني احنا والله الشعب لما بيلاقي حاجة حلوة وبيلاقيها ليها معنى بنتجاوب. حيك لو تفتكري مهرجان القلعة السنوي قد ايه بتلاقي بتبقي مبسوطة وانتي شايفة اسر وانه الناس واخدين اطفالها ورايحين ومتفاعلين مع الاغاني القديمة والوسطية وحتى الجديدة يعني. بس ادونا فرصة يعني هي أيوة، ودي بداية جميلة جدا يعني
2: مبشر ان احنا نستمر. على فكرة ما هو ده بيقول لك جوعان يعني ما تتوقفيش، دي حالة الشارع المصري محتاجها والجمهور المصري محتاجها واطفالنا، ده حتى اولادنا بيتعلموا من التجربة دي العطاء، ان انا انزل لشخص البسيط واقدم له فني، ما تعالاش بفني انا بقى بغني اوبرا يبقى انا منطقة تانية ماليش دعوة بالناس، لا انزل بالآلة بتاعتي وانزل بصوتي وانزل بجهدي واوري الناس يعني الفنان المصري عامل ازاي. وبعدين احنا الفن في دمنا.
1: بالزبط.
2: يعني على جدران المعابد الالات والقدماء المصريين يعني
1: لا ده الفلاح كان بيعزف ناي. بس تلاقي الناي والناي بشجنه وجماله كان ده موجود في الريف. انا فاكره ان ده كان موجود
2: الخضار والناس دي كلها
1: يعني بتجود وبتلحن. أيوة. أيوة. بس ليه حضرتك في المقالة يعني لقيت جملة كده توقفت عندها لما قلتي من أجل ذلك كله علينا أن نتوقع المقاومة ستأتي سخرية أولا ثم بيروقراطية ثم فتاوى مغلفة، الرد الوحيد هو الاستمرار والتوسع. ليه حضرتك متوقعة؟
2: لا أنا بتوجس من أهل الشر لأنهم بيتربصوا بأي شيء جميل بيسعد المصريين الحقيقة. فأنا كنت مستاءة مثلا من الهجمة الشريفة اللي كانت على المترو لما الفن نزل المترو ما كان فيه فعلا مقاومة.
1: لا ما في، ما هو عايزة أقول إن دول بيهاجموا أي حاجة، أي مجال فيه متعة أو فن يعني هما يعني كارهي السعادة.
2: بالظبط.
1: دول يعني ده هم الخريطة بتاعتهم ما فيهاش سعادة فيها ازدراء ونقد وكآبة ويعني كل ما يبقى كئيب كده يبقى صح.
2: بالظبط. فأنا بس خايفة ان هم يغفلوا برضو على الشيء المنير والمضيء ده المبهج فبقول لهم ابعدوا بقى، يعني سيبوا لنا طريقنا نمشي فيه لقدام يعني. وبعدين الفن مش كماليات ومش طرف ومش رفاهيه،
1: تهذيب للروح والنفس.
2: يعني بالظبط يا دكتوره،
1: يعني احنا بنشوف طاقات عنف طالعه احيانا، ده يهذبها الفن ويهذبها
2: الى حد كبير.
1: لا طبعا بالتاكيد، يعني
2: العلاج بالفن وبالموسيقى يا دكتوره، ما هو احنا محتاجين غذاء للوجدان والروح
1: بالظبط،
2: علشان نرجع لادميتنا ونحس ببعض، وتروح موجات الكراهية اللي حتى بنلاقي يعني في تشكيل جرائم جديدة على مجتمعنا. ما هو كل ده جاي منين؟ من غياب دور الفن. القوى الناعمة لازم بقى تنزل وتثبت نفسها وتقوم بدورها بشكل حقيقي.
1: يا رب مخباوي. إن شاء الله.
2: بادرة خير والله يا دكتورة.
1: لا لا والله بادرة خير. أنا كمان كنت بشوف الفيديوهات والريلز اللي نازلة على تجربة المترو، أنا كنت سعيدة جدا بيها، ببقى سعيدة بأي تجربة تنزل الناس. أتمنى التوفيق لكل مراكز الثقافة على مستوى كل المحافظات، إن هي تستوعب الشباب وتستوعب المواهب ويبقى لها دور تنويري في كل مكان هي موجودة فيه.
2: أنا عايزة أحيي الدكتورة جيهان زكي، لأنه دور وزارة الثقافة هنا عظيم جدا، لأنه تخلت بقى عن الشكل الرسمي وفتحت الباب علشان على مصراعيه علشان تشارك مبادره زي دي. وبرده بحيي جدا دكتوره نبيله حسن رئيسه اكاديميه الفنون وسياده المحافظ، قاموا بجهد غير عادي وهم واقفين في الشمس في عز الجو اللي انت شايفاه ده. ودكتوره نبيله الحقيقه بتروح متاخره جدا لحد ما تطمن على الولاد وادائهم، ويعني كمان في تشجيع انه رئيس المكان موجود وسط طلابه
1: بالظبط،
2: ده حالة جميلة جدا والله. عرس
1: يا رب يا رب يبقى يعني تبقى ليها يعني الاستدامة، وان هي تتعمم والتجربة تبقى موجودة في كل محافظة في
2: أماكن. طلابنا اللي شاركوا والله،
1: وطبعا تحية لكل الطلاب طبعا، واكيد انا مستشعرة سعادتهم، والناس بتشوفهم والناس بتحييهم ومستشعرة. ده لازم يا دكتور، ده لازم يا دكتور، ان شاء الله يوم خميس كده هاجي واقعد واجيب احفادي ونيجي نستمتع معاكم بالتجربه الجميله دي، اللي اتمنى لها كل التوفيق، واتمنى ان هي تعمم في كل محافظات مصر. وشكرا لكل اللي شارك واللي خطط واللي ابدع، يعني متشكره ليكم كلكم، يعني باسم كل مصري ومصريه يعني هيعيشوا التجربه دي معاكم. الف شكر. كل الشكر للدكتورة إلهام حمدان الأستاذ بأكاديمية الفنون. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من ماذا ولماذا. نتقابل على خير إن شاء الله السبت الجاي في نفس الميعاد من 4 لـ6 إن شاء الله، حلقة جديدة من ماذا ولماذا ما يفوتنيش. أشكر زميلي في الإعداد علاء سرحان، أشكر مهندس الاستوديو المهندس محمد ساري، وما يفوتنيش إن أنا أقول لكم اسمعوا الأخبار بصوت زميلي المتألق مازن سامي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على محاور العمل الرئيسية فيما يخص الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومستويات التقدم في ميكنة المنظومة، بالإضافة إلى آخر التطورات والتجهيزات الخاصة بالتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة المنيا. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أكد الرئيس السيسي ضرورة أن تكون كل منشأة طبية جاهزة طبيا وفنيا وإداريا قبل افتتاحها، وذلك لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين، مشددا على أهمية الإسراع في استكمال تنفيذ أعمال ميكنة المنظومة. كما أكد أيضا على أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي. وتم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية، بالإضافة إلى مقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بالعاصمة الجديدة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد حرص الدولة على ترميم وإعادة أحياء المساجد القائمة جنبا إلى جنب بإنشاء المساجد الجديدة في مختلف مناطق الجمهورية، بما يسهم في إبراز الوجه المشرق للعمارة الإسلامية في مصر. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء خلال جولته بمحافظة القاهرة أعمال الترميم وإعادة أحياء مسجد المسبح والمنطقة المحيطة به المواجهة لمنطقة السيدة عائشة بوسط القاهرة. وزير خارجية بدر عبد العاطي أشاد بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر ولاتفيا وحرص الجانبين على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع بابيا بيراجي وزيرة خارجية لاتفيا، وذلك على هامش اجتماع مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف دورية للجيش اللبناني والذي أسفر عن مقتل ضابطين وعسكري. واعتبرت مصر في بيان لوزارة الخارجية الاعتداء تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا لسيادة لبنان الشقيق وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني. وشددت مصر على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية الدبلوماسية والمكثفة الرامية لخفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. اقتصاديا، وزير النقل كامل الوزير تفقد مشروعات ميناء الإسكندرية والدخيلة الجاري تنفيذها في إطار خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. ورياضيا، ضمن المباريات الودية استعدادا لكأس العالم يلعب المنتخب الوطني أمام نظيره البرازيلي في الواحدة بعد منتصف الليل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: مساء الفل، مساء الجمال والكريستال، مساء الياسمين،
2: مساء اللؤلؤ.
1: معاكم النهارده ياسمين محفوظ ومي إيهاب في اللي انت شايفه على راديو 90 90، معاكم من الساعه 6 لحد الساعه 8.
2: ايوه،
1: خلينا في الاول نقول لكم رقم التليفون قبل ما ندخل بالموضوع ونقلب عليكم المواجع.
2: الموضوع ده من ساعه ما سالتها عليه وانا عماله بدور على اجوبه.
1: هتلاقي عبره
2: عماله بدور على اجوبه، بس
1: يعني هيدونا اجابات
2: بالظبط.
1: ماشي،
2: ادينا افكار.
1: بالظبط.
2: اوكي،
1: خلينا اقول لكم احنا تليفوناتنا 2 18 10 80 66، وتقدروا تبعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4.
2: ايوه،
1: الموضوع بقى يا جماعة، احنا عايزين نعرف منكم انتوا بتواجهوا الضغوط ازاي اللي في حياتكم. ماشي، طبعا احنا بيجيلنا وقت كلنا كده اقصى ضغط عايزين نعمله في الحياة، احنا نضغط على شنطة السفر ونقفل ونسافر.
2: ايوه،
1: مثلا نشوف البحر، نبل رجلينا، نعمل اي حاجة.
2: ايه في الصيف دلوقتي؟
1: بالظبط. نسمع بقى حبيبي انت هي في الساحل
2: وحاجه في الشتاء هتعملي ايه؟ ما دي مشكله برضه،
1: هنروح البحر
2: الاقصر.
1: اي حته بقى، اي حاجه. بس في ناس بتواجه الضغوط زي بالاكل. ماشي،
2: والله انا عايز اقول لك على حاجه في موضوع الاكل ده. انا مبسوطه باكل، زعلانه باكل،
1: احنا بناكل.
2: يعني الاكل ده احنا طلعناه بره حساباتنا خالص،
1: ما يمنش عليك يا ياسمين،
2: بره ضغوط خالص. عشان مؤخرا كنت بمر بظروف مش احسن حاجه، ف
1: حسيتي
2: مش خسيت، بقيت احرق في الفاضي، عارفه اللي هو بحس ان قاعده
1: بحرق. بحرق في دمي بدل ما احرق سعرات.
2: لا، انا بحرق سعرات دلوقتي.
1: احسن بتحرقي دمك برضو، يعني مفيش مشكله.
2: لا والله، بس هي الفكره كلها، انا عايزه اقول اللي انا اكتشفت مؤخرا ان الاكل مش ضعب باي حاجه في الحياه، لا بضغوط ولا بالسعاده.
1: لا، انا لما بضغط باكل وبسعد. يعني ايه هيبسطني اكتر من صينيه مكرونه بالبشاميل اللي جايه كده، طبق ممبار
2: مثلا؟ طيب اتبسطت وكلت وقفت على الميزان بقى،
1: هزعل تاني.
2: شفتي؟
1: ما دي المشكله،
2: هي دايره مفرغه، فاهمه؟ يعني ملهاش نهايه عامه.
1: بس اكيد اللي بيسمعوا دلوقتي عندهم افكار
2: هيقولوا لنا.
1: بالظبط، خلينا نسمع رامي صبري ونرجع نكمل حلقتنا او نبدا حلقتنا. يلا بينا.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: ما تخش يا فنانة، تخش كده بقلب جامد،
2: ما تحكي لها عن نفسك كده. انت ازاي بتواجهي ضغوط الحياة؟
1: بنام، بسيبها وبدخل انام.
2: ده حل مهم جدا.
1: يعني
2: بس تعرف ان بجد دي رحمة من ربنا البني ادم ان هو يقدر ينام. يعني بحس ان هي اللي هو نام وسيبها عليا.
1: ما بالظبط.
2: وفي مثل كده عندنا يقول لك ايه، تبات نار تصبح رماد. فانت تقوم تاني يوم كده تقول اكيد ربنا يهونها. لكن انت بقى هتساليني كياسمين، انت بتشوف الضغوط ازاي، بتتعامل معها ازاي؟ وفي الحاله مش عارفه ارد عليك ليه بقى. والله العظيم مش بهزر.
1: هقول لك انا ليه، عشان انت في ضغوط طول الوقت، بتبقى ازاي
2: اما مش عارفه اخرج، عارفه تحت ضغط تحت ضغط، بس انت ما انتيش عارفه.
1: او عارفه ساعات بيبقى ايه، ان انا مش عارفه ان دي مشكله اصلا، دي ميزه في حد ذاتها. عارفه نعيم الجهل ان انا مش عارفه.
2: مش ده حلم الوعي، مش ده حلم الضغط. بس هقول لك على حاجه، طول الوقت مثلا ببقى مستغربه، هو ازاي الوقت بقى بيعدي بسرعه قوي كده، هو اليوم ازاي بيعدي في ثانيه، ازاي ما اعرفش الموقف ده حصل وعدى عليه كام سنه. انا بحس حتى ان الوقت اللي بيعدي بسرعه ده رحمه.
1: طبعا،
2: يعني فكره انه بيعدي بسرعه هو صحيح مع الوقت، يعني بتلاقي نفسك كبرتي فجاه وكلام من ده. ازاي كنت لسه بنت امبارح، لسه ما فيش. انا فاكره كل ذكرياتي، لسه فاكره امي لما كانت قاعده بتسرح لي شعري، لسه فاكره يعني هي مشوا امتى، راحوا امتى، امتى الايام دي كلها عدت. بس مع الوقت بحس ان الايام بيبقى ليها
1: دور. انا مش عايزاكي تغمقي الموضوع يا ياسمين.
2: صح. غم انا لونك مش عاجبني يا ست امين.
1: يعني ايه نروح البحر، ناكل كفته، هنبقى الدنيا تمام، هنخش ننام نصحى مش فاكره.
2: طب هقول لك على حاجه بجد والله. بقى هتقولي بتواجه ضغوط ازاي؟ انا حرفيا لما بقعد مع اصحابي، اصحاب ثانوي واصحاب ابتدائي،
1: طبعا دول
2: الخروجه معاهم، اقسم بالله بروح كده بدخل في سبع نومه.
1: لما بنخرج مع حد بنحبه عموما بنرجع مبسوطين، فبنرجع على الاقل يعني ايه، مش هنفكر في الضغوط.
2: طب هقول لك على حاجه، انا النهارده كنت جايه ومعيطه في الطريق، شفت وشك يا حبيبي. والله مش بهزر.
1: اقول ايه بس يا جماعه،
2: في ناس لما بتقابل
1: حلاوه ياسمين
2: وحياه ربنا شفتك ضحكت. صحيح عيطت تاني بس ضحكت.
1: المهم نوصل بضحك.
2: بالظبط، وديني بضحك معاك اهو. فده اللي انا عايزه اقوله. يعني ف السؤال صعب قوي
1: اللي هو بتعمله ايه، ده سؤال صعب.
2: انا محتاجه اعرف اجابات تانية يا ريت يا جماعه.
1: انا عايزه اقول لك، انا بالنسبه لي بجد شايفه ان نعيم الجهل ده حاجه حلوه، انك ما تعرفيش ان دي مشكله وتتعاملي عادي كده بالكفته.
2: ايوه
1: الدنيا كويس. طب انا هقول لك على موقف، هو قد يبان ان هو موقف تافه بس هو يعني وصل لي حاجه. يعني شفت قطه صغيره في قط كبير بيتخانق معاها، هي يعني من كتر ما هي صغيره وما شافتش قطه، طب هي مش عارفه ان هو كده بيتخانق معاها، فاكره بيلعب. فانا حسيت ان قد ايه نعيم الجهل ده حاجه حلوه.
2: مش مدركه ان في حد حد بيرازيها.
1: فاحنا كده يا جماعه، ما نعيش في نعيم، مش لازم جحيم المعرفه ده ليه. يعني الموضوع ناخده واحده واحده كده. تعالي نشوف الناس بعت لنا ايه على
2: محتاجه اعرف افكار من النبي.
1: عايزين نعرف افكار يا جماعه، احنا النهارده جايين نغش منكم افكار.
2: دي حقيقه، احنا قصدين.
1: ده حقيقي. استاذه الهام بتقول مساء الخير والسعاده وراحه بال يا مي وياسمين، بواجه الضغوط ازاي، باخد نفس عميق وانزل اشتري حاجه تبسطني واتمشى في التراك. الشوبينج بقى،
2: اديني
1: صدقك الشوبينج بقى،
2: ده راح عن بالي فين ده.
1: بس عارفه المشكله الوحيده فين؟ ما بيبقاش معانا فلوس ده. فبنضغط اكتر.
2: ده نفس جديد. بس هقول لك على حاجه، هو النزوله في حد ذاتها انك حتى لو اتمشيتي في مول كده وجبت لنفسك، عزمت نفسك على ايس كريم، على لاتيه، على اي حاجه.
1: بس برضو انا ببقى عايز انزل اشتري، فكون ان انا ما يعني في اخر الشهر ولا حاجه بيبقى بضغط اكتر. صح ولا ايه؟
2: ما للاسف ده صحيح.
1: احنا محتاجين.
2: طب ادينا افكار
1: تانية. محتاجين سبونسر لحياتنا. عارفه زي ايه، سبونسر يفطرني، سبونسر يعشيني، سبونسر يسفرني كده، محتاجين في حياتنا. تعالي نطلع نسمع الاغنيه الجايه. قولي لنا عايز تقولي ايه
2: النهارده يا جماعه، لو خدنا بالنا على ذكر بقى ان بيبقى في ضغوط، لا بس في حاجات كده بتدينا كده نوع من انواع التفاؤل. النهارده مثلا تاريخ مميز، 6/6/2026، فاكيد ده يوم مميز في حياتنا. اكيد في ناس كتير جدا قالت ان اليوم ده انا هعمل مناسبه،
1: نعمل فيه مناسبه مثلا.
2: بالظبط.
1: بقى فرح حاجه.
2: فيا رب يفرح كل واحد حزين، يا رب يكتب السعد والسعادة لكل الناس
1: وما يبقاش فيه اي حد مضغوط يا جماعة، كلنا
2: يا رب
1: فيش كده.
2: يا رب يا رب. فالنهاردة بصراحة بالنسبة يعني
1: تسمعي الاغنية الجاية
2: اه ليه بقى؟ عشان النهاردة بالنسبة لي مميز جدا.
1: أوه.
2: عشان اقرب صديقة ليا بتحتفل يعني باحتفالية أيوة خاصة النهاردة.
1: ايوه بقى نحتفل بيها.
2: عايزة اقول لها الف الف مبروك يا روح قلبي، وربنا يتم عليك بخير يا رب، ويبارك لكم ويبارك عليكم زي ما بيتقال،
1: ويجمع بينكم في خير
2: يا رب. اللهم امين يا رب، اللهم امين.
1: يلا نسمعها ونرجع بقى.
2: يلا بينا ادينا.

راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: ثلاثة العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
1: فين؟ لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90-90.
1: اللي انت شايفه لسه معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب، ولسه بنتكلم عن الضغوط، ازاي بتواجهوا الضغوطات اللي في حياتكم. ده سؤال حلقتنا النهارده. والنبي يا جماعه اللي عنده تجربه، الفنان عمرو شاكر في الاغنيه الجايه بيقول ودوا حبيبي البحر. يعني شوفي، يعني شوفي الراجل قمه المحبه
2: اللي انا واثق في نيته، مش يمكن قصدي بغرقه.
1: انت عندك مشاكل
2: شبيه ولا لا؟
1: عندي تراست ايجنسي. طيب سماح بتقول ايه؟ استني، بتقول ده سماح حسين، مساء الفل عليكم. على قد ما نقدر ما نسيبش نفسنا للضغوط، واللي نقدر نعمله نخفف بينا نخفف بيه على نفسنا، ما نترددش ونحاول نسعد نفسنا. ايوه، بتسعدي نفسك ازاي؟
2: انا هقول لك على حاجه بجد والله عن تجربه ثانيه، فعلا لما بحس ان انا مضغوطه بنزل اتمشى، بشوف ناس. يعني حتى لو انا مش قادره اتكلم مع اي حد، انزل اي مول، اعزم نفسي على الغداء او العشاء اي مكان بقى او الوقت.
1: شوفي الناس، انا عايزه اقول لك على حاجه في حته تشوفي ناس دي. انا زمان ياسمين كنت بلبس نظاره، ماشي، كنت بعمل ايه بقى لما بنزل؟ انا عشان مش عايزه اشوف الناس.
2: لا نظاره،
1: لا الموضوع خلص كده،
2: ما اقصدش لا اشوف ناس بشكل عام، على طول وقت تتفرجي على الناس، تشوفي الناس. ده من احد المتع.
1: انا مش هشوف حد
2: فبقى لا اقول هعزم نفسي، نفسي اجيب حاجه هجيبها حتى لو هفلس، بس خلاص انا بكافئ نفسي بده
1: بالظبط.
2: فانا بعمل ده،
1: نفسي نفسنا دلوقتي. على راي الفنان تامر حسني قال لك اصرف ما في الجيب واشحت بكره عادي.
2: يتيك ما في الغيب، حتى ده مثلا اصيل على فكره، اللي اصرف ما في الجيب يتيك ما في الغيب. فانا بعمل كده، بعزم نفسي على العشاء، بعزم نفسي على
1: مين ياسمين
2: يروح
1: يعني انا عامة كده مش لاقين اي عزومة.
2: يلا بينا. بس انت مضغوطة؟
1: انا يعني على طول مضغوطة.
2: اي حد مضغوط يا جماعة احنا عازمينه على العشاء.
1: ياسمين هي اللي عازماكم يا جماعة، انا من المنوفية. ما يعني
2: ما تقوليش كده،
1: احسن ناس،
2: احسن ناس واجدع
1: ناس، الناس دول انا.
2: يعني مش عايزين. هي اللي قالت
1: انا اصلا من المنوفية،
2: يبقى انت اللي عازماني.
1: اهلي وحبايبي،
2: انت اللي عازماني في الحالة دي. اجدع ناس والله.
1: رقم اخر 55 بيقول بهرب من الضغوط بالنوم. يعني زينا اهو، راجل بينام فيصحى مش فاكر اصلا الضغوط اللي عنده.
2: وهل ده حل؟ هل مش ندمان؟
1: لا ده حل طبعا، هنعمل ايه يعني؟ عايزين نجود. تعالى نطلع نسمع فضل شاكر روح البحر، وهو عايز يودي حبيبه البحر.
2: يا رب
1: ليه انت حنين؟
2: اكيد. مش حنين اصلا.
1: لا فضل شاكر ده في حته تانية.
2: دي حقيقة.
1: يعني
2: دي
1: يلا بينا.
2: يلا بينا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على موقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومستويات التقدم في ميكانتها، بالإضافة إلى تطورات خاصة بالتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة المنيا. وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أكد الرئيس السيسي ضرورة أن تكون كل منشأة طبية جاهزة طبيا وفنيا وإداريا قبل افتتاحها لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين، مشددا على أهمية الإسراع في استكمال تنفيذ أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل. كما وجه الرئيس بأهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء استراتيجيين لتنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي. كذلك تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية، بالإضافة إلى مقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بالعاصمة الجديدة. خلال جولته بمحافظة القاهرة، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على ترميم وإعادة إحياء المساجد القائمة بجانب إنشاء المساجد الجديدة في مختلف مناطق الجمهورية. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء أعمال الترميم وإعادة إحياء مسجد المسبح والمنطقة المحيطة به والمواجهة لمنطقة السيدة عائشة بوسط القاهرة. مصر أدانت بشدة الاعتداء الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف دورية للجيش اللبناني، ما أسفر عن مقتل ضابطين وعسكري. واعتبرت مصر الاعتداء تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا لسيادة لبنان الشقيق وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني، كما شددت على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع الإقليمي. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد 6 فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وأوضحت المصادر أن القصف الإسرائيلي أسفر أيضا عن إصابة 15 فلسطينيا آخرين. اقتصاديا، وزير النقل المهندس كامل الوزير تفقد مشروعات ميناء الإسكندرية والدخيلة الجاري تنفيذها في إطار خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئاسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. رياضيا، ضمن المباريات الودية استعدادا لكأس العالم يلعب المنتخب الوطني أمام نظيره البرازيلي في الواحدة بعد منتصف الليل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90-90.
1: بتعملوا ايه مع الضغوط؟
2: طب قبل بس نروح الضغوط، انت عارفه الاغنيه بتاعت اما براوه دي كنت بسمعها وانا صغيره؟
1: ايه
2: اما تراوه؟
1: طب ما حلو ده.
2: اما تراوه
1: انا كنت بسمع حاجات تانية خالص. في اغنيه للفنان مصطفى عمر كنت بسمعها بحبك وانا كمان، كنت قاعده اسال ليه هو ما كانش اسمه كمان في الفيلم.
2: لا والله
1: إيه؟
2: ايوه ده الفيلم بتاع بحبك.
1: وفي الفنان عمرو دياب وهو بيقول وبقالها ياما شاغله البال، كنت بسمعها وبقالها ياما واكله البان. فلا يعني
2: خلاص احنا دخلنا في الحته دي
1: خلاص الحلقه. طيب يا جماعه احنا لسه بنتكلم عن الضغوط، ماشي. في رقم اخر 91 بيقول بنخرج نغير جو ونسمع حاجه بنحبها. طب ابعت لنا الحاجه اللي بتحبها واحنا نشغلها.
2: بقول لك من ضمن الحاجات كنت بقراها ازاي مثلا انت تواجه ضغوط الحياه او ازاي تهرب من ضغوط الحياه. بيقول لك دايما ابعد عن السوشيال ميديا.
1: طبعا
2: لان اكتر حاجه بتطلعك
1: سلبيه وحاجات حزينه ومأساويه
2: او ثانيه وانت غصب عنك ممكن تلاقي ناس عايشه حياه على حسب ما هي ظهرالك على السوشيال ميديا.
1: ما احنا ما بنصدقش الحاجات دي.
2: لا في ناس ما انت بقى في وقت ضعف وفي وقت مضغوطه فالله اشمعنى، فانت بتبقي عايشه في حاله مقارنه فبالتالي بتضغط على نفسك بزياده.
1: ده موجود
2: بالظبط. الحاجه الثانيه بقى اقول لك يعني اهم حاجه يعني ان انت تمارس التامل.
1: ما مش انت التأمل لوحدك، انا هقعد اكل في الوقت ده هيبقى بالنسبه لي هبسط اكتر.
2: انا عندي ان انا اشرب نسكافيه مع بار شوكولاته.
1: انت روحي اشربي يا حبيبتي، انا عن نفسي هقعد اكل بقى.
2: ما بقولش شوكولاته اهو.
1: لا ما بقى ايه بار ده
2: حاجه
1: يعني كرتونه نقعد عليها نخلصها
2: مثلا
1: عشان
2: يعني
1: نبسط. لكن
2: بس فلس ده بتظبط المود. بس هقول لك على حاجه، انا برضو من الحاجات اللي انا ممكن اعملها اروح اقص شعري، اغير في شكلي يعني بحس ان ده بيغير النفسيه شويه. تشتري نفسك كام فستان جديد مثلا، فدي حاجات برده بتساعد.
1: انا معاكي
2: يعني. عماله بديك بحلول اهو،
1: ادينا في حاجات ومقترحات ياسمين عشان تفرفشوا وتنعنشوا كده
2: بالظبط.
1: بس في نفس الوقت انا عايزه اقول لك بمناسبه موضوع السوشيال ميديا، انا في يا جماعه ظاهره في الموضوع ده بتاعت الناس اللي بتشير حاجات كويسه قوي عن حياتها كده. كده احنا عارفين ان محدش بيشير خيبته، دي حاجه
2: جامده جدا،
1: دي حاجه معروفه.
2: صح
1: ماشي. بس في نفس الوقت اللي بينزلوا دول هم اللي طول الوقت خايفين من الحسد، اللي هو بنزل
2: صوره بينزلها
1: وخمس السرير
2: وخمس عيون جنبها. تمام.
1: طب ما تنزليهاش
2: بالظبط، وخمس كفوف وحاجات كده.
1: حد قال لك نزليها؟ طيب
2: مش عارفه
1: الموضوع.
2: طب انا مش فاهمه بعين ايه شو بقى نزلت وحصل ايه بعد ما نزلت. انت متخيله في حاجه بقى كنت شفتها على السوشيال ميديا؟ لا في حاجه بقى مهمه جدا بقولك. ان انا بقعد مثلا اصور حاجه لمده ساعتين عشان ما كان عايشه حياه لطيفه جدا وانا في نفس الوقت عايشه حياتي، بخرج وبشوف. لكن انت بقى دلوقتي انت قاعده بتتفرجي عليا. لا بقى انت في حاجه مستفزه قوي على ذكر ما انت بتقولي حد بيصور حياته. المشكله ان هو بيدخلوكي اوض نومهم، تمام، وفي الاخر يعني مثلا ايه تعمل لك جيت ريد ويز مي وبحكيت لي بقى صوره الاوضه نوم وراها وحياتها وراها وكلام من ده. وبعد كده يا جماعه ما حدش يتدخل في حياتي. طب ما انت دخلتينا بيتك اصلا ودخلتينا حياتك اصلا وشفنا شكل اوضه نومك اصلا وشفنا الدريس بتاعك حضرتك. انت ما تزعليش لما حد يتدخل في حياتك، انت اوريدي اديتيني الفرصه ان انا اتدخل في حياتك.
1: مظبوط.
2: فما ينفعش ان انتوا تقوموا مدخلنا في حياتكم قوي وبتستعيطوا حياتكم قوي وبتريزمي اللي انا مبقاش فاهمه دي الحقيقه، واللي هو يعني لبست كذا وغيرت كذا وده الاوتفيت بتاعي وما اعرفش ايه، وفي الاخر ما حدش دخل في حياتي. لا ما انت دخلتيني اصلا،
1: دخلتي الناس اصلا
2: بالظبط.
1: احنا بنحب كده اصلا
2: تفاصيل النفس انت تدخلني.
1: نعم. وبعدين معلش معروف ان احنا ما فيش حاجه اسمها خصوصيه، طالما انت عايش معانا وفي وسطنا تبقى دي حياتنا كلنا. ولا ليا حق ادي رايي فيها معلش.
2: بالظبط. مع للاسف احنا ما بقاش فاهمين القصه دي.
1: تعالى نطلع نسمع عمرو دياب ونرجع نكمل
2: حلقه. يلا بينا.

0: اتنين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 12 الدور 9 لتلت بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 إلى 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يواجه البرازيل وديا في الواحدة بعد منتصف الليل استعدادا لنهائيات كأس العالم. منتخب بلجيكا يحقق فوزا كبيرا على نظيره التونسي بخماسية نظيفة وديا استعدادا لخوض منافسات كأس العالم. ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة بالمونديال بجانب كولومبيا مصر وإيران ونيوزيلندا. تحديد العاشر من يونيو موعدا لإجراء قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2027 بألمانيا ومنتخب مصر ضمن التصنيف الأول. منتخب سيدات الطائرة يبدأ معسكره المغلق غدا استعدادا لبطولة أمم إفريقيا التي ستقام في كينيا. وأخيرا اللاعبة المصرية نور الشربيني تتأهل لمواجهة زميلتها أمينة عرفي بنهائي بطولة بريطانيا للإسكواش.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: في حاجات يا جماعه كتير ممكن نخرج بيها عن الضغوطات وتكون غير تقليديه.
2: دي حقيقه.
1: يعني مثلا انا على سبيل المثال
2: أيوة.
1: يعني بحب قوي اقعد اتابع الفيديوهات بتاعه الجرايم. بجد ببسط قوي ببسط جدا.
2: أيوة.
1: يعني ممكن اتسحل في الفيديوهات دي لحد الصبح مثلا, اقعد اتفرج ابقى في منتهى السعاده, اللي هو ايه الجريمه, فكوا ازاي الجريمه, الكلام ده. ياسمين برضو بتحب مسلسلات الجريمه يا جماعه
2: جدا.
1: اه بتحب ايه تاني ياسمين يخرجك على الضغوطات
2: بجد والله؟
1: اه قولي لنا عادي ما تتكسفيش.
2: هو انا عاده قبل ما انام كده بمسك الموبايل بتاعي وبسكرول فين بقى؟
1: اه
2: في البيتش بتاعت وزاره الداخليه,
1: صفحه
2: اقسم بالله الصفحه الرسميه وزاره
1: والله العظيم معايا اهو ياسمين على نفس الخط اهو,
2: وهي ببقى في قمه سعادتي كده مثلا في فيديو لسه شايفاه ما فيش, انا اكمل القبض على على على على
1: الجريمه
2: كبيره جدا ليهم شايفين شغلهم
1: والله.
2: يعني بقولك اسرع من النت, صفحه الداخليه اسرع من النت. فحرفيا انا بدي لهم التحيه
1: ده حقيقي
2: والله بجد. انا عارفه انت
1: مشهورين بيه
2: وش بيقولوا المؤمنين. انا حرفيا ببقى شايفه فيديو مثلا مستفزني جدا وبعيط لما بشوفه وازاي وبتاع, الاقي صفحه الداخليه بصراحه بتكبر بقلبي,
1: واخدين كده بيجيبوا لنا حقنا في ساعتها كده.
2: حقيقي
1: مضربه جدا.
2: ربنا يحفظهم بجد, عاملين شغل.
1: انا اللي عنده تفسير انا ليه بحب النوعيه دي من الفيديو هات وياسمين دي صفحتها المفضله كلنا
2: وبموت في المسلسلات فيها. عارفه انت اللي هو البلوت تويست اللي هو بقى فيه تحقيقات كده وكلام ده, لدرجه ان انا بقيت اتفرج مثلا على مسلسل عربي اقول ايه ده, هو واخد كده شكل التصوير الامريكاني, اللوكيشن ده في حته بقيت من كتر ما بتفرج على الحاجات دي كلها حتى بشكل الاضاءه وكلام من ده. لا هشتغل في النقد الفني بعد كده
1: قريب بقى. هنتطور الخطوه الجايه. انتظروا ياسمين. انتظروني انا مش جايه.
2: في صوره جديده. وبحب اتفرج عليه بقى فيديوهات محمد صلاح.
1: محمد صلاح محمد صلاح بتاع الكوره.
2: ايوه محمد صلاح.
1: محمد صلاح جامد جدا طبعا.
2: بالظبط.
1: انا بحبه يعني فخر العرب طبعا.
2: لكن بخاف اتفرج بقى على الحاجات بتاعتك دي يا استاذه لانه بتطاردني في احلامي.
1: انا بحب اتفرج على نشوف كده فكه, يعني يشوف فكه الجريمه ازاي.
2: ايوه
1: اشوف ازاي في يوم من الايام اتقتلت هعمل ايه
2: عنك,
1: هعمل ايه في الجاني يعرفوا يمسكوه.
2: بعد الشر عنك. ما تقوليش كده,
1: مش هروح كده هدر يعني
2: وخلاص. بعد الشر عنك ان شاء الله.
1: تعالوا نطلع نسمع سمير سعيد ونرجع نكمل الحلقه.
2: يلا بينا.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها.

0: بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: اللي انت شايفه
0: مع مي إيهاب على الراديو 99.90.
2: ياسمين قالت انا عندي مقترح لمواجهه الضغوط.
3: والله العظيم وبجد والله مش كده.
2: ادينا
3: ان انت تسمع مي ايهاب
2: وياسمين محفوظ
3: كل سبت من كل ثانيه وانت بص يعني هتهرب من الضغوط.
2: بالظبط كده.
3: والله بجد احلى مود احلى فايبس بحسها مع
2: ياسمين. اقول لك ايه على الحلاوه دي.
3: اسمعوا عايزه اقول لكم بلاحظ الموضوع ده على فكره يعني بيقول ان
2: كيمياء متظبطه
3: بس انت عشان سالكه انا قلتها
2: لك يا ياسمين.
3: فانت سيادتك بتواجه اي ضغوط من ضغوط الحياه
2: افتح 90.90 واسمعنا على
3: كل سبت من 6 لـ8.
2: وهتوحشونا جدا لحد ما نقابلكم الاسبوع الجاي وان شاء الله يبقى اسبوع كده ما فيهوش ضغوط يبقى فيه حاجات حلوه
3: يا رب.
2: في محشي في مارشميل حاجات كده
3: في كفته
2: في ورق عنب. بحب الكفته. ما بحبش الدخان اللي من غير كفته
3: ده اللي احنا عايشينه الايام دي. ده
2: بقول لك ايه على الفيس بقول لك ايه انا شايف دخان ومش شايف كرز.
3: حاضر يا عم
2: يلا يا جماعه نشوفكم على خير الاسبوع الجاي. باي باي.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على موقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومستويات التقدم في ميكنتها، بالإضافة إلى التطورات الخاصة بالتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة المنيا. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أكد الرئيس السيسي ضرورة أن تكون كل منشأة طبية جاهزة طبيا وفنيا وإداريا قبل افتتاحها، مشددا على أهمية الإسراع في استكمال تنفيذ أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل. كما وجه الرئيس بتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي. كذلك تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية، بالإضافة إلى مقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بالعاصمة الجديدة. خلال جولته بمحافظة القاهرة، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على ترميم وإعادة إحياء المساجد القائمة بجانب إنشاء المساجد الجديدة في مختلف مناطق الجمهورية. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء أعمال ترميم وإعادة إحياء مسجد المسبح والمنطقة المحيطة المواجهة لمنطقة السيدة عائشة بوسط القاهرة. مصر أدانت بشدة الاعتداء الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف دورية للجيش اللبناني، ما أسفر عن مقتل ضابطين وعسكرية. واعتبرت مصر الاعتداء تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا لسيادة لبنان الشقيق وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي، كما شددت على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع الإقليمي. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد 6 فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وأوضحت المصادر أن القصف الإسرائيلي أسفر أيضا عن إصابة 15 فلسطينيا آخرين. اقتصاديا، مصلحة الضرائب أعلنت تخفيض الضريبة على المعدات والأجهزة الطبية ل 5% بدلا من 14% ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. رياضيا، منتخب بلجيكا حقق فوزا كبيرا على نظري التونسي بخماسية نظيفة وديا استعدادا لخوض منافسات كأس العالم. ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة بالمونديال بجانب كل من مصر وإيران ونيوزيلندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: جاي خير مع محمد علي خير من الحد للثلاث من الساعة 2 للساعة 3 العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90.
1: مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. زمان الرئيس السيسي، الرئيس أنور السادات، كان هو بالمناسبة كان رئيس مثقف، كان مثقف بجد حقيقي، يعني هو كان بيتكلم 3 لغات بالمناسبة يعني، وكان قارئ جيد. هو قعد في السجن طبعا سنوات طويلة، وهو متربي ثقافيا ومتربي دينيا تربية كبيرة يعني، ولما دخل السجن اتعلم حتى اللغة الألمانية، وكان ضليع في اللغة الألمانية، وكان معروف وخطبه بمخارج حروفه وثقافته الواسعة والكبيرة. لما حصلت 5 يونيو 1967، دي كانت نكسة كبيرة، اللي هي كان ذكرها كانت أمس يعني، 5 يونيو لما تولى هو الرئاسة، أراد أنه يحول كل يوم هزيمة إلى نصر، زي ما هو قدر أنه يحول الـ يعني هو يجيب الأرض وينتصر على إسرائيل ويعقد اتفاقية سلام ينهي بالصراع مع إسرائيل. فكانت عنده فلسفة كده، أنه هو الأيام الصعبة اللي عدت على المصريين يختار لها مناسبة عظيمة عشان يمحو يوم الهزيمة. مثلا 5 يونيو ده كانت 67، فلما جيك أمام القناة كانت مغلقة، قناة السويس كانت مغلقة، كانت مغلقة نتيجة الحرب و67 والتيران والمشاكل اللي تعرفينها دي. لما جي يفتتح القناة، وده كان حدث اقتصادي ضخم وعظيم وإشارة إلى عودة مصر يعني، افتتح القناة ده كان بعد سنوات من الحرب وما شابه. لما جه افتتح القناة، افتتحها سنة في 50، واختار نفس اليوم، اختار نفس اليوم اللي حصلت فيه هزيمة 67 فيفتتح فيه القناة، فافتتح القناة في 5 يونيو 1975. فكان بيحول الأيام اللي فيها زعل وهزائم إلى أيام عشان يمحو، إلى أيام فيها انتصارات. يونيو بالنسبة لنا احنا برضو من الأيام الأيام الشهر عظيم، رغم أنه فيه مآسي وفيه 5 يونيو، إلا أنه حصلت في حاجة عظيمة وهي ثورة 30 يونيو، وكأن الأقدار هي التي تريد أن تمحي من ذاكرة المصريين كل شيء مر وكل شيء صعب، فاختار المصريون يوم 30 يونيو ليكون هو ذكرى ثورة عظيمة. أنا فاكر

0: الإخوان جم بثقافة متطرفة. المصريين كانوا بيحافظوا على ثقافتهم وعلى إرثهم الحضاري من الثقافة والفنون، فخافوا إن حد يجي يبدل ثقافتهم يبدل حضارتهم. فكانت بالدرجة الأولى الخروج على الإخوان أصلا خروج أصلا بالدرجة الأولى ثقافي عشان يحافظوا على ثقافتهم. أستاذ علي السيد، كل سنة وأنت طيب.
1: أنت طيب، شكرا.
0: أنا سعيد إنك معانا.
1: أنا سعيد جدا. مقدمة جميلة وعظيمة الحياة اللي أنت قلتها، وحديثك عن أنور السادات.
0: أنت بتحب زحالتي؟
1: عظيم.
0: أنا ساداتي
1: يعني هذه التصنيفات أنا بعتقد أنها أحيانا بتكون ظالمة للقائد.
0: بس أنا مش ساداتي، مش مقابل نصرية، لا. أنا يعني أنا
1: خلينا نقول إنه يعني ما صنعه أنور السادات تحت على يعني بلغة السادات على أي مقياس هو إعجاز الحقيقة عسكري وإعجاز سياسي وإعجاز. السادات ده شخصية فلتة من فلتات الزمان، لأنه رجل استطاع أنه مش بس يدير معارك حربية أو يستطيع أنه يحقق نصر، لا، السادات كان أهم أنه كان يدير منظومة سياسية. وانت قلت جملة مهمة جدا، أنه السادات كان يريد أن يأتي بمصر على قطبان طريقها السليم والصحيح، لأن مصر انحرفت في 67. مصر حصل لها يعني كارثة كبرى. 67 ما هيش حاجة عادية،
0: صحيح.
1: ولا تليق أبدا بمصر ولا بجيش مصر أنه 67 دي تحصل. فأنك تأخذ مصر إلى طريقها الصحيح كبلد حضاري صاحب تاريخ وحضارة عظيمة، ده نقاط التحول في التاريخ المصري، هي نقاط قليلة جدا. أحد نقاط التحول هي ما قام به أنور السادات. صناعة أكتوبر دي ليست مسألة عادية، يعني الحقيقة أنه لما تفكر في أكتوبر ده واحد من المعجزات. يعني مشي ديان لما قال أنه مصر عشان تعبر لازم يبقى عندها سلاح المهندسين الأمريكي وسلاح المهندسين السوفيتي والجيش المصري عشان تقدر تعبر قناة السويس وخط بارليف، ده مسألة مستحيلة، والمستحيل هو المصري. يعني المصري دائما وأبدا هو كاسر لهذه المستحيلات. فالأكتوبر ده لازم يعني تقف عنده مش باعتباره معركة حربية انتصرت فيها مصر، لا، معركة غيرت موازين القوى العسكرية وغيرت الاستراتيجيات والنظريات العسكرية. انت خط قناة السويس ده ما اكبر مانع مائي، وزي ما بيقول جمال حمدان انه المانع المائي لما يبقى عندك مانع مائي يساعدك قوي في الدفاع لكنه يتعبك قوي في الهجوم. انت ما تقدرش في الهجوم، صعب يكاد يكون مستحيل. ولذلك جمال حمدان كان في ادانته ل 67 كان بيقول ان احنا كان ينبغي ان نتمسك بوجود قواتنا على الضفة الأخرى ولا ننسحب.
0: الانسحاب ما يكونش يعني حتى الوادي،
1: لا، ما نسيبش سينا، ما نسيبش سينا أبدا. ده كان هيدينا مساحة كبيرة وكنا هنقدر نبقى موجودين في
0: هو بينسحب في 67 كان يوقف قبل القناة.
1: ما هو
0: ما كانش يكمل يعني.
1: لا، بيقول انه ده كان أخطر شيء حدث، انسحاب الجيش من شرق القناة الى غرب القناة. تركت سينا فاضية انت تقريبا، او تركتها استراتيجيا تحت خارج سلطتك، لكن لو فضلت موجود كان ده هيبقى محسوب ان ده ضمن سلطاتك انك وهتقاتل وتقدر تقاتل، وما كنتش هتمكنه من الضفة الاخرى من قناة السويس، وما كنتش هتمكنه من انه يبني خط بارليف. او خط بارليف اتبنى بعد 69، فكل ده استراتيجية.
0: ده كان في استطاعة الجيش ساعتها
1: انا طبعا ولا كان انت
0: الانسحاب ما يجيش حتى خلف القناة.
1: بص، السادات
0: ولا الانسحاب كان عشوائي زي ما
1: لا كان طبعا الانسحاب عشوائي جدا جدا،
0: ما كانش في خطط.
1: ما فيش خطط،
0: هو معروف انه دايما بس اللي بسمعنا انه زي ما في خطط للهجوم في خطط للانسحاب.
1: الله ينور عليك.
0: بالظبط، عسكريا يعني.
1: مين قال القصه دي فيما يتعلق بالسادات؟
0: يعني حتى الانسحاب بيكون مخطط له يعني.
1: الله ينور عليك. الرئيس الراحل حسني مبارك
0: رحمه الله عليه وسلم
1: اخر كلمه قالها، اخر كلمه كان يتكلم في قصه انه لما فريق سعد الدين
0: شاذلي،
1: فريق سعد الدين شاذلي بيقول له ايه رايك في ان احنا نسحب فرقتين عشان
0: في الثغره،
1: اسعد الثغره،
0: في الثغره.
1: فقال له أنا

0: ديش
1: احنا
0: خطة
1: خطتي مبنية كلها خطة هجومية. هو شرح الحقيقة قال احنا خطتنا طريق واحد، اما ان ننتصر او ان نموت. نحن لا نستطيع ان نعود، وقال كده، لا نستطيع ان نعود الى الشعب المصري باي نوع من انواع الهزيمة. نحن ذاهبون الى الانتصار.
0: زي طارق بن زياد لما عبر البحر،
1: صحيح،
0: قال الجنود حرق المراكب،
1: صحيح،
0: فقال لهم البحر امامكم،
1: العدو امامكم،
0: يعني انا يا انتصر يا موت، مفيش
1: انت مش هتقدر، لازم تكمل. وده الطريق. احنا ما قال لك هنرجع نقول للشعب المصري ده ايه؟
0: صحيح،
1: مبارك يعني في الكلمة الحقيقة،
0: كان حاسم
1: العظيمة. هو كان قال له انا خطتي ما عنديش خطة انسحاب، انا خطتي كلها خطة هجومية. فايه الخطة الانسحاب؟ لما يعني انا بغطي مساحات زي ما يعني المشير ابو غزالة كان بيتكلم عن في حوار تلفزيوني شهير موجود الجزء ده، وخاص بسينا، وانه كانوا متفقين مع القوات السورية انه هم عمقهم اكبر بسبب الجغرافيا والحدود، هم عمقهم اكبر من العمق اللي احنا نقدر نوصل له.
0: عمق اقل لاسرائيل، عمق اقل،
1: ابي اقل فهم طيران هو يستطيع ان يصل الى عمق اكبر.
0: يصل الى عمق اسرائيل،
1: ايوه، يصل الى العمق الاسرائيلي الاكبر. ومترتبه الضربه الجويه انه هنطلع مع بعض. فاللي حصل ان الطيران المصري هو اللي طلع والطيران السوري ما طلعش. ودي نقطه مهمه جدا الحقيقه، لم ينتبه اليها احد طبعا، لانه انا رايي وتقديري الشخصي بعيدا عن اي حاجه، انه حافظ الاسد او كل اسره الاسد لم تكن يعني في الوضع اللي تقدر تقول عليه يقرخ ليه انهم اسره وطنيه يعني او كده. هو كان زي ما كان بيقول السادات بالظبط.
0: انت عارف ان في روايه للسادات، الرئيس السادات بيقول انه الجولان دي بيعت بيعت وقبض فيها ثمنا 50 مليون دولار.
1: لا وطبعا قيل هذا الكلام،
0: ذكرت دكتور محمود جامع في مذكرات،
1: مظبوط،
0: صحيح.
1: واللي ذكر اكتر على لسان السادات، والحقيقه اكدوا عدد كبير جدا من الباحثين الغربيين والعرب، هو انه النظام الحاكم ده في سوريا كان الهدف الاساسي من وجوده هو بقاء، زي ما قال السادات باللفظ، بقاء الطائفه
0: العلوية.
1: هي طائفه قليله، معروفه الطائفه العلويه، طائفه كانت طائفه قليله وكانت مهمشه جدا في المجتمع السوري، وكانت يعني حتى بتعمل في دائما ابدا في اعمال هامشيه. هو لما تولى حافظ الاسد، هو اللي جاب بعد كده يعني التمرد اللي حصل في حماه بعد كده في مرحله
0: 82
1: ابدوها كانت بدأ قبل كده، وكان في يعني اعتقالات وقتل وسجن وحاجات كده، لكن كانت البلد
0: دي مدينه شهيره في سوريا، بس عشان بسمعنا مدينه شهيره حصل فيها
1: محافظه كبيره وشهيره. وكان هقول لك عشان اشرحها بشكل اوضح شويه
0: عشان اللي بيسمعنا،
1: هو حافظ الاسد لما تولى السلطه بدا يمكن العلويين من مفاصل الدوله السوريه، خصوصا الجيش، وبدا يقلل من القيادات اللي في الجيش. طبعا السنه هم الاغلبيه الغالبه، مش الاغلبيه العاديه، يعني مش 60% و70%، لا، اللي هم فوق 90%
0: الباقي مسيحيين،
1: ويمكن يكون اقل الناس هم العلويين، يعني اقل فئه موجوده في المجتمع او طائفه موجوده هم العلويين. الفئه الاكبر هي السنه. اللي حصل انه السنه بداوا يحصل عندهم نوع من انواع الـ يعني الاحساس بالظلم، وبداوا يتمردوا عليه، وبدات تتكون مجموعات، ومنها حتى مجموعات تابعه للاخوان ضد، وطبعا المصريين برضو في جزء كمان كان مصري بعد كده بقى ضد الاسد والنظام الحكم. في 82 كان تمرد واسع جدا، وبدأته الحكومة، مش بدأته السلطة. كان في أحد السجون 500 واحد من هذه المدينة مسجونين، قتلوهم جميعا. فحصل نوع من أنواع
0: التمرد،
1: مظاهرات عارمة. فنزل أخو حافظ الأسد
0: رفعت
1: وراح بنفسه
0: أبادل هذه
1: المدينة، أبادل تمني، حتى لو حد فر للزراعات كانوا بيجيبوه يقتلوه. كانوا بيقتلوا ناس امام، والحقيقه كانوا بيتبعوا اسلوب اقرب ما يكون الى الاسلوب الصهيوني،
0: الصهيوني في الدخول لفلسطين. الهجنه
1: الهجنه مظبوط. الهجنه دول كانوا ايه، تقتل الذكور كلهم اطفال وبتاع مش عارف ايه، وممكن تسيب النساء العاديات لكن الحوامل تقتلهم يعني، او تبقر البطون وحاجات بالشكل ده. فاللي حصل فيها لا شيء مروع، ولذلك كانت المقاومه للنظام ده بعد كده وبعد 2011 في نقطه مهمه جدا، انه كل انواع المجموعات اللي وقفت ضد النظام حاولت تكون كتل ذات مرجعيات دينية، وما كانش في حل تاني. يعني اليسار ما يقدرش يمشي، لأنه العلوي ده اللي هناك بيدعمه شيخ في لبنان اللي هو حسن نصر الله،
0: صحيح.
1: فلازم يطلع له واحد تاني جاي بمرجعية دينية أخرى عشان يقدر يلم الآخرين في الدفاع عن المسألة. الطائفية بتتخلق ساعات تحت زرائع معينة، منها فكرة انك عايز تجمع الناس فانت هتجيبهم تبع فكرة، يعني زي ما حصل في العراق سريعا برضو لما مقتدى الصدر كون مجموعات مقاومة، دي كانت من السنة والشيعة، لم تكن لم تكن شيعة فقط. لكن لما حصلت الفتن بعد كده بالدخول الإيراني طبعا بقت في فتنة بين الشيعة والسنة، فانقسمت الأمور وما بقتش مقاومة، السنة راحوا لوحدهم والشيعة راحوا لوحدهم ودخلوا في حرب،
0: لأنه صراع طائفي في الأساس هو.
1: طبعا دخلوا في صراع مرير طائفي، ورأي اللي خلق هذا الصراع الطائفي اللي كان موجود في العراق، لأنه رحت العراق كتير، اللي خلق هذا الصراع إيران، الأمريكان ممكن يكون ساعده لكن الأصل في دخول مجموعات كانت موجودة في إيران، مجموعات عراقية كانت موجودة في إيران، دخلت بعد 2003 والمجموعات دي كانت كلها مسلحة، فاشتغلت على الفكرة دي وبدأ يحصل تهجير وقتل على الهوية، كل ده مسجل على
0: الجرائد. هات الجرائد، ده موضوع منتهي
1: يعني. مش
0: دي دي دي, دي جرائم يعني، صوت صوت المصورة
1: بالضبط، بالصوت وبالصورة بالفعل، تجيبها هتلاقيها منشورة كل الجرائد لسه يعني، من ذاكرة مش بعيدة 2003 ده بكلم 23 سنة وما تلاها يعني، استمر الوضع ده. وده أحد أهم أسباب تقوية الجماعة الإرهابية داعش. ليه؟ داعش يجي لها منين الناس
0: دي كلها؟ ده كانت بيئة،
1: الله منور،
0: بيئة بنت فيها،
1: أنت أستاذ كبير في هذا المجال. الحاضنة هي الأصل، هو في مجموعة إرهابية مكونة من 1000 2000 3000، لكن مين اللي يعمل لهم الأجواء اللي تساعدهم أنه يكون في عند ناس نوع من أنواع المظلمة فيقدروا يحموهم أو يساعدوهم؟
0: هو التيار الديني كله والطائفة زي ما تفضلت يا أستاذ علي قلت، هو بيبني
1: بيضخم المظالم،
0: بالذات هو طول الوقت بيشتغل على فكرة المظلومية دي. فكرة مظلومية. يعني فكرة شهيرة عند التيار الديني كلها، صحيح. انه يبني على مظلومية ويضخمها ويعظمها ويستطيع من خلالها يجمع انصار،
1: صحيح.
0: ودي فكرة بتلقى قبول يعني
1: جدا. جد ما هو المظلوم ده في ساعات جاي له واحد بيقول له انا هجيب لك حقك بطريقة ربنا
0: يقرب مظلوميته فيجيب يغنيده
1: يعني ده المظلومية في العراق كانت فوق الخيال. لأنه كل القرارات التي اتخذت في ذلك الوقت اللي هما ثلاث قرارات اللي اتخذهم بول بريمر
0: ده في أول حاجة الجيش العراقي، ده كان أخطر قرار
1: طبعا، ده قرار مروع،
0: أخطر قرار بتعاني منه العراق حتى الآن،
1: مظبوط 100%. حل الجيش العراقي واعتبار أن الجيش العراقي لم يكن جيشا طائفيا، الجيش العراقي كان فيه سنة،
0: كان جيش شيعة علماني يعني،
1: وعلماني تماما، علماني تماما، كان كل الطوائف ممثلة فيه،
0: صحيح.
1: والعراق نفسه كان بلد علماني رغم صدام حسين،
0: صح.
1: انت اللي كانوا نواب صدام حسين كانوا شيعة واكراد ومسيحيين، ما كانش فيه يعني،
0: صحيح صحيح. طارق عزيز كان مسيحي يعني، بالظبط كده،
1: وعزة الدوري والتاني كانوا واحد كردي واحد بالزبط. شيعي
0: بالظبط.
1: فكل بايسير رمضان كان كردي ومعزة الدوري كان شيعي
0: بالظبط،
1: فما كانش فيه النمط ده اللي في العراق. وانت صحيح. في العراق بالذات ده كان مثال،
0: زي التيار القومي بيحكم يعني.
1: العراق كان في مصاهره ونسب وعائلات متداخله بين الشيعة
0: والسنة. والعراق هو الجيش العراقي حارب ايران يعني
1: طبعا
0: 8 سنين يعني
1: طبعا هو ده الاساس في المساله في حل الجيش. هم حلوا الجيش ضيعوا البلد زي ما انت قلت. صحيح. وعملوا النقطه الثانيه اكتساس البعث. فكره اكتساس البعث تحولت الى اكتساس السنه.
0: طبعا.
1: وبعدين المحاصصه ان كل طائفه لها حصه في الدوله
0: لبنان كده.
1: فده خلق مناخ فاسد منتشر فيه وخلق صراع.
0: ما كانش اساسا موجود المحاصصه كانت موجوده اساسا.
1: العراق بلد
0: حضاري
1: طوائف فيه بالزبط. متعايشة جدا
0: بالظبط. صحيح.
1: كل الناس
0: في تنوع
1: جدا. وانت ممكن الشيعي متجوز سنية والسني متجوز شيعي. وعايز اقول لحضرتك انت لما تروح تزور سني كان قبل 2003 الكلام ده عشان يسعدك ويكرمك زي ابناء القاهرة بالظبط. ياخدك ويوديك الحسين.
0: صحيح.
1: ويوديك مرقد الحسين مرقد. صحيح. الامام. صحيح. علي. فكان ده حالة في العراق.
0: انت ذهبت العراق ايام صدام يا استاذ علي؟
1: ذهبت لغايه يعني قبل الحرب بشهرين انا رحت. يعني رحت وحاولت معظم قيادات النظام السابق والتقيتهم وكانوا ناس يعني بسيطه. من المذهل جدا انه كل المحاكمات اللي تمت ما فيهاش قضيه واحده ليها علاقه بالفساد.
0: رغم ان هي الفساد فيها يعني
1: دلوقتي
0: لا هو يعني من سنوات طويله الفساد
1: دلوقتي
0: يعني
1: انت من 2003 الفساد مروع. لكن صدام ما عندوش قضيه فساد واحده. ما فيش وزير لما جم يحاسبه مثلا
0: اللي هو حاسبه على القتل العمليات القديمه
1: اللي يعني ما جم عزيز من ضمن الاشياء لقوه قاعد في بيت بالايجار. عمره ده كله في كل الوزراء قاعدين في بيوت بالايجار. ايجار من الدوله.
0: ايوه
1: والدوله بيدفعوا لها ايجار للدوله. ما لقوش عند صدام حسين يعني خزائن الفضة والبتاع. صحيح أنا بتقديري أنه أولاد صدام حسين كانوا مش كويسين وممكن يكون كان عندهم لكن ما فيش حاجة اتمسكت عليهم. يعني ما فيش قضية من قضايا الفساد المالي اتمسكت. لما حصل من 91 اتعمل حصار على العراق. أبشع حصار حصل في التاريخ الإنساني والبشري. لا مثيل له.
0: صحيح.
1: ده اتمنع فيه كل شيء.
0: صحيح.
1: كل شيء. أقلام الرصاص كانت ممنوعة. الكراسات ممنوعة. البنج ممنوع. خيوط العمليات الجراحية ممنوعة. كل شيء تقريبا اتمنع في العراق في الوقت ده.
0: إيه المسارات اللي أدت لخمسة يونيو في مصر يا أستاذ علي؟
1: ده مهم.
0: أنا كده قفزت بيه قفزة كبيرة.
1: كل دي نكسات كبيرة جدا. وممكن تكون خمسة يونيو دي أيضا
0: خمسة يونيو دي ما كانتش مجرد هزيمة.
1: لا مش هزيمة.
0: هي كانت نتيجة.
1: لا هي حالة
0: كانت نتيجة. صح كده.
1: طبعا
0: كانت
1: طبعاً
0: نتيجة.
1: طبعا نتيجة لأشياء كتيرة ليست جيدة في هذا الوقت.
0: يعني خمسة يونيو ده في تقديري يا أستاذ علي كان المشهد الأخير. لكن كانت هناك مشاهد.
1: جمال عبد الناصر مات في 5 يونيو.
0: ودفن سنة 77.
1: مظبوط. جمال بالزبط. مات في 5 يونيو.
0: ودفن سنة 77.
1: مظبوط. لا بالزبط. لا جمال عبد الناصر قتلته هذه الهزيمة والنكسة. لا مصر ما ينفعش تتعمل فيها كده. لا يجوز ابدا لمصر انه يتعمل فيها كده. مصر دولة عظيمة تاريخها العسكري وتاريخها السياسي وتاريخها النضالي وتاريخها العلمي. يا سيد الفاضل في مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي من 67 قعدوا يقولوا ليه تهزمنا. يعني الجيش المصري قعد يعمل ليه؟ هم عندهم ايه واحنا عندنا ايه؟ فبدأوا يعملوا مناورة.
0: بس انا في تقديري هي مش هزيمة عسكرية.
1: لا طبعا هي في بص هي الجيش انا اقول لحضرتك لا احنا محاربناش في 67
0: بالظبط.
1: اسرائيل من الاخر لم تحارب طوال تاريخها سوى حرب واحدة. هذا على مسؤوليتي الشخصية. لم تدخل إسرائيل طوال تاريخها وحتى هذه اللحظة حربا حقيقية سوى حرب أكتوبر 73. جميع الحروب الأخرى إسرائيل بتضرب إما أن تضرب ضعفاء أو أن تبادر
0: بما تختلس النصر. يعني
1: بما يسمى الحرب الخاطفة أو الاستباقية.
0: بالضبط كده. بالضبط.
1: يعني إسرائيل لم تحارب والحرب قصاد حرب. يعني 73 جندي قصاد جندي ودبابة قصاد دبابة. لا إسرائيل ما يبقى لهاش وجود لو كملنا. احنا
0: هسألك السؤال مرة تانية عشان ده سؤال عميق.
1: اتفضل.
0: احنا ايه اللي حصل في 5 يونيو قبل 5 يونيو؟ ما هي المسارات التي ادت الى 5 يونيو قبل بس بعد الفاصل؟
1: اوكي.
0: مع الكاتب الصحفي الكبير والقدير الاستاذ علي السيد مدير تحرير الاهرام، متحدثا عن شهر يونيو، شهر عظيم اللي فيه ثورة 30 يونيو العظيمة، بعد الفاصل.
2: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ ويانا النهاردة بتقول إنه رغم اختلاف الحقب التاريخية اللي مرت على مصر من فرعونية وقبطية وإسلامية، إلا إن الإنسان المصري ما زال مستمر في توريث العادات الفرعونية القديمة زي عادة السبوع. قدماء المصريين كانوا بيقدسوا الرقم 7 وبيعتبروه رمز الخير والسلام والصحة والحياة. والحقيقة إنه فترة المصري القديم كانت نسبة وفاة المواليد في الوقت ده كبيرة، عشان كده اعتبروا ان المولود صاحب الحظ في الحياة لحد اليوم السابع يستحق الاحتفال بيه، لان كان المصري القديم بيعتقد انه طفل بكامل الصحة والعافية. الحقيقة ان المصري القديم كان بيعتقد في المعبودة البقرة حتحور، واللي هي بتمثل عند المصري القديم ربة الامومة اللي بترعى الام بعد الانجاب مع الربات الاخريات، وده لمدة برضو 7 ايام. الربات السبعة تتولى كل منهم الرعاية ليوم واحد حتى نهاية الأيام السبعة، عشان كده الاحتفال بالسبوع عادة فرعونية قديمة ما زالت مستمرة حتى الآن. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق ورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: هواها مصري.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90. مساء الخير. الكاتب الصحفي الكبير والقدير الأستاذ علي السيد هو ضيفي النهاردة في حوار مهم جدا، حوار ثقافي على درجة عالية، حوار ثقافي سياسي. كان ليه مصطلح شهير قاله لي في وصف ثورة 30 يونيو اللي احنا بنعيش في حضرتها الآن. شهر 30 يونيو، شهر يونيو الآن هو شهر ثورة 30 يونيو. قال لي انه ثورة 30 يونيو دي بالدرجة الأولى هي ثورة ثقافية، بالدرجة الأولى، ليست مجرد ثورة لتغيير نظام فقط أو لتعديل أوضاع سياسية أو جيوسياسية فقط، لا، لأن هي الشعب المصري ثورته آنذاك كان بيدافع عن ثقافته وعن حضرته. صح كده يا استاذ علي؟
1: صح. يعني الحقيقه اللي عايز دليل قوي على المساله دي، بص، الاوضاع زي ما انت قلت كده، الاوضاع الجيوسياسيه في المنطقه كلها دلوقتي، كيف كان يمكن ان تكون مصر في هذه الحاله؟ اما ان تكون طالبان واما ان تكون ايران، في الحالتين كارثه. يعني انت ما كنتش هتبقى حاجه تانية، انت كنت هتبقى ايه؟
0: تعرف مين قال الكلام ده؟ شبه الكلام ده بالظبط، الوزير عمر سليمان. قال نفس الكلام، قال احنا، قال بس بعد رحيل الرئيس مبارك، قال احنا انا متخوف انه نبقى حكم ديني ونصنف تبقى دولة شبه ايران كده.
1: وانت مش هتبقى غير كده، ممكن يعني انت كنت هتدخل في هذا النفق، اما ان تكون طلبان، كل شيء محرم،
0: دولة دينية سنية متطرفة، يعني
1: البنات ما بتتعلمش، ما فيش حياة، ما فيش
0: فنون، ما فيش ثقافة، ما
1: فيش أي حاجة، ما فيش بلد، يعني ما فيش بني أدمين، ما فيش حياة خلاص لغت. أو تكون إيران بالشكل اللي احنا بنشوفه ده،
0: نظام ديني،
1: فتدخل في صدمات عنيفة تدمر بها مقدرات الأمة، وتدخل في معارك طاحنة تؤدي إلى
0: 48 سنة إيران محاصرة، بلد محاصرة، بلد فيها موارد وفيها ثروات عملاقة، وهي بلد عملاق بالمناسبة، دولة إقليمية تصلح أن تكون دولة إقليمية عظيمة،
1: مظبوط،
0: لكن نتيجة الحكم السياسي عظيم. نتيجة الحكم السياسي،
1: تاريخ عظيم،
0: من سنة 79 يعني تحولت لدولة دينية، وهي الآن تعاني.
1: يعني هو إيران وريثة أعظم إمبراطوريات الأرض،
0: صحيح،
1: الإمبراطورية الفارسية، وكانت بتحتل يعني كانت أكبر إمبراطورية في تاريخها مساحة وسيطرة، وكانت معظم البلدان المحيطة وآسيا كلها تقريبا كانت أيام قورش، وكانت فارسية، وسيطروا سيطرة كبيرة. على إحنا اكتشفنا مع العقوبات اللي عملتها، مع الحصار اللي اتعمل على الموانئ الإيرانية، انه ايران حتى في الظروف الصعبه كانت بتصدر ب 500 مليون دولار كل يوم.
0: يعني 5 مليار دولار في الشهر،
1: يعني انت 500 مليون دولار
0: لو بسعر اقل من سعره الحقيقي، يعني 500 مليون دولار دول يعني بعيد عن اسعاره الحقيقي،
1: يعني انت ممكن الدوله تبقى في مكان تاني خالص، مجتمع يبقى في مكان تاني خالص. وبعدين عندهم اعظم سينمائيين واعظم روائيين واعظم موسيقيين،
0: عملوا مسلسل سيدنا يوسف من اعظم ما يكون
1: كل العالم،
0: بس هم لكن نظام الحكم، النظام السياسي هو قمص كل معالم القوه عند هذه البلد.
1: مظبوط. اخطر ما يواجه اي امه حقيقه يعني هو ان تقضي على قوتها الذكيه، او ان تخندق قوتها الذكيه، يعني تجعل قوتها الذكيه كلها في ماسوره واحده. القوى الذكيه هي اللي بتدي المساحه الكبيره للامه فانها تبقى لها حضورها الكبير على المحيطين بيها. الاشعاع الثقافي المصري اللي كان منتشر في كل انحاء المنطقه، مش بس العربيه، وحوالينا وفي افريقيا وفي غيره، كان له بالغ الاثر، حتى في انك تقدر من خلاله تحل اعظم المشكلات والتعقيدات. لانه زي دور الازهر، وانت عارف كويس جدا ده واحد من اهم الادوار، القوى الذكيه.
0: صحيح.
1: انا ليه بقول لك بسميها قوى ذكيه مش قوى ناعمه؟
0: اللي المصطلح صحيح، اللي هو المصطلح الشائع، القوى الناعمه،
1: لانه كلمه القوى الناعمه اتخذت على اساس الفنون، الغناء، التمثيل،
0: والنعم، كل
1: والنعم
0: القوة الذكية بكل أشكالها،
1: كل أشكال القوة الذكية،
0: الرياضة حتى الرياضة،
1: الرياضة قوة ذكية، الأزهر قوة ذكية،
0: صحيح، الكنيسة، الكنيسة المصرية، البابا، كرسي البابا،
1: وكانت بتلعب دور مهم جدا على فكرة مثلا في أفريقيا وحتى في أثيوبيا الكنيسة المصرية، زي ما الأزهر كان وما زال بيلعب دور مهم جدا في كتير جدا من بلدان العالم وخصوصا في أفريقيا وآسيا. وله يعني الشيخ الأزهر لما بيسافر له مقام
0: رفيع،
1: رفيع لدى
0: في العالم كله.
1: طبعا طبعا ده مهم جدا، ده القوة الذكية اللي هي أهم أسلحة في العصر الحالي. مصر كانت الحقيقة بتمتلكها بقوة شديدة جدا، وكان لنا حضور أكبر بكتير جدا في سنوات
0: خلت
1: لأنه انت ما يعني ما ظهرش عندك يعني ام كلثوم تانية، او يطلع عندك صلاح وسيف تاني، او يوسف شاهين،
0: او عادل امام تاني،
1: او عادل امام، او
0: محمود الخطيب،
1: او الخطيب، او
0: نجيب محفوظ،
1: انت حتى يعني احنا واقفين عند مثلا في الغنى احنا واقفين كتير جدا عند محمد منير وعمرو دياب وانغام، يعني كل اللي جم بعدهم تربتهم لسه قوي قوي، يعني محدش عمل اللي وصل له عمرو دياب كاسم،
0: رغم ان دول استلموا من عبد الحليم،
1: استلموا من عبد الحليم، بس قدر واحد زي عمرو دياب قدر يحافظ على مكانته طول السنين دي كلها، وقدر يعمل مشروع كبير جدا في اي مكان عمرو دياب،
0: منير
1: في اي مكان محمد منير عمل تاريخ الحقيقة في المزيكا والغنى. محمد صنع حالة، منير صنع حالة فنية متكاملة.
0: بس انت بيعجبني في الفن محمد انه مثقف، انه فنان مثقف، يعني قارئ وجيد ومطلع.
1: منير ابن النهضة المصرية، ابن الحضارة المصرية، ولذلك تلاقي فيه موجودة طعم الحضارة المصرية في مزيكة منير،
0: صحيح صحيح،
1: موجودة في كلمة منير، منير يجري على الأغنية يسافر لها. يعني مرة كان عايز ياخد أغنية من عبد الرحمن الأبنودي، وكان في بينهم زعلة كده، فكلمني قال لي بقولك ايه، تعالى نروح أنا وانت الإسماعيلية للخال عشان هو زعلان مني، فانت تبقى رايح معايا عشان تفض الإشكالية دي. فأنا قلت للأبنودي قال لي بقولك ايه، هو عايز يجي عشان هو في أغنية عايز ياخدها، وأنا كنت زعلان منه، قول له خلاص أنا هديله الأغنية، عايز يجي بقى جيجي خلاص براحتكم. يعني
0: كانت الأغنية
1: مش فاكر الحقيقة، بس كانوا أغنيتين مش أغنية واحدة.
0: لا ازاي يا أستاذ،
1: مش فاكر الحقيقة، بس هفتكر لك.
0: أنا من جمهورية منير،
1: ما كلنا ده منير، ده بقول لك منير حالة إبداعية فنية مصرية، علامة من العلامات، لأنه منير مش بس صوت وتقول إنه صوت حلو، لا، منير حالة كاملة فيها المزيكا الحلوة اللي الفريدة من نوعها. مزيكة منير ملهاش مش هتلاقيها عند حد تاني.
0: نقل عنه واللي قال لي كده صديقي الكاتب الصحفي الراحل الكبير، صديقي وصديقك، هو أستاذي الأستاذ محمود الكردوسي
1: رحمة الله عليه،
0: قال لنا إنه منير قال له أنا ماليش شبه.
1: أي
0: قال له أنا ماليش شبه.
1: أي
0: يعني حتى اللي شبهوه بانه مايكل جاكسون العرب،
1: لا،
0: هو ملوش، يعني مفيش حد، يعني هاني شاكر شبه عبد الحليم حافظ مثلا،
1: صحيح صحيح صحيح صحيح
0: مثلا، واخد بالك، لكن منير ملوش شبه، هو لا. متفرد، هو بدأ مزبوط. متفردا،
1: لا، منير حالة فريدة في الغنى في الحقيقة، لأنه عمل مزيكا مش موجودة عند حد تاني، عمل اختار كلمات هو اللي جابها، يعني هو راح لكل الأسماء الكبيرة في عالم الشعر وأخذ منهم وقعد على أيديهم، وكانت العلاقة بينه وبين كل الأسماء التقيلة من الأبنودي لعبد الرحيم منصور، كل الأسماء لمنير، كل الأسماء اللي أخذ منها منير كانت أسماء تقيلة جدا، وكان تعرف هو أقرب ما يكون بالحالة التي صنعها بليغ حمدي في المزيكا. يعني هو لو كان ملحن كان ممكن يعمل الحالة بليغ. بليغ أخذ الموسيقى في منطقة تانية خالص مختلفة عن المنطقة، يعني
0: اللي هو نقطة التحول في الموسيقى.
1: طبعا بليغ عمل شيء إعجازي، غير خالص المفاهيم وحط محطة جديدة.
0: نكمل بعد الفاصل مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ علي السيد مدير تحرير الأهرام بعد الفاصل، متحدثا عن ثورة 30 يونيو الثقافية. نحن نتحدث عن الثورة الثقافية بعد الفاصل.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية الإسراع في استكمال تنفيذ أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، كما وجه بتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي. توجهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، حيث تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومستويات التقدم في ميكنتها، بالإضافة إلى التطورات الخاصة بالتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة المنيا. كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة المنيا الطبية، بالإضافة إلى مقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بالعاصمة الجديدة. مصر أدانت بشدة الاعتداء الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف دورية للجيش اللبناني، ما أسفر عن مقتل ضابطين وعسكري. واعتبرت مصر الاعتداء تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا لسيادة لبنان الشقيق وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي، كما شددت على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع الإقليمي. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد 6 فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، وأوضحت المصادر أن القصف الإسرائيلي أسفر أيضا عن إصابة 15 فلسطينيا آخرين. حلف شمال الأطلسي الناتو أعلن اليوم بدء تشغيل قوة برية متقدمة في فنلندا، بما في ذلك أحدث مجموعة قتالية متعددة الجنسيات يقودها الجيش السويدي، وذلك في فنلندا والسويد أحدث دولتين انضمتا إلى الحلف. تستهدف هذه الخطوة تعزيز الأراضي والدفاع على الجناح الشمالي الشرقي للناتو. اقتصاديا، مصلحة الضرائب أعلنت تخفيض الضريبة على المعدات والأجهزة الطبية ل5% بدلا من 14% ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. رياضيا، منتخب بلجيكا حقق فوزا كبيرا على نظرية التونسي بخماسية نظيفة وديا استعدادا لخوض منافسات كأس العالم. ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة بالمونديال بجانب كولومبيا، مصر وإيران ونيوزيلندا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99.90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ولد لا يقول لعب كرة زي ما انا بقول
2: فتاح الثاني حلوة وسحبها سحب السميع
3: ودي كوربا بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ
2: على مالك
3: بقى بعيدة بعيدة الحمد لله بعيدة عن التلفزيون سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
4: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: رواها مصري. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90.
1: مساء الخير، عودة مرة أخرى للحديث مع الكاتب الصحفي القدير والكبير الأستاذ علي السيد، مدير تحرير الأهرام. في طريق أدى إلى 5 يونيو 1967، وطريق آخر أدى إلى 30 يونيو 2013. كلمني عن الطريقين.
2: خلينا نقول الطريق الأول بتاع 5 يونيو،
1: احنا على اعتبرنا امبارح كان 5 يونيو، يعني
2: 5 يونيو 67.
1: دروس وعبر يعني
2: 67. الحقيقة كان في افراط في الزهو، كان زهو الثورة لسه ممتد،
1: ثورة اليوم.
2: وكان في إرهاصات كثيرة جدا الحقيقة غطت على الثقوب، وأحد أهم وأكبر الثقوب هو استمرار عبد الحكيم عامر في
1: شاب صغير 36 سنة يتولى قائد جيش عظيم. يعني الخبرة، احنا نتكلم عن الخبرة.
2: الخبرة واللي موجودين في جزء كبير جدا منهم أكثر خبرة منه وأكثر أقدم منه، وأخذ مناصب ورتب ومسميات ليس لها الحقيقة معنى. مشير بمناسبة إيه يعني؟
1: مشير وهو عنده 36 سنة، وبعدين مشير وهزم في أكثر المعركة.
2: ده هو مشير قبل ما يتهزم.
1: قبل ما يتهزم إيه؟ هو خد مشير بعد الهزيمة؟
2: لا، ما خدش مشير بعد الهزيمة، خلاص مات. أو سم.
1: لا لا، أقصد المشير، درجة المشير دي
2: قبل الهزيمة.
1: قبل الهزيمة.
2: لا، ما فيش شيء يقول إنه أحد أهم أو أسوأ أخطاء جمال عبد الناصر هو بقاء عبد الحكيم عامر على رأس قيادة الجيش. أنا رأيي إن هو كان بيحبه جدا وكان صادق في حبه، كان يمكن أن يتولى منصب سياسي
3: ويبقى راجل تاني في الدولة وكل حاجة، لكن الجيش أهم ما في الدولة. واللي عارف كده كويس جدا، وما يقدرش للجيش اللي من أول دقيقة تولى فيها الحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه الجيش ده هو حائط الصد اللي بدونه ممكن تفقد أشياء كثيرة جدا. أنت في منطقة مشتعلة، منطقة النار تحت الرماد، ما تقدرش تهدأ كده وترتكن لأي شيء إلا إذا كان الزعيم والقائد الأعلى للقوات المسلحة لديه خريطة متكاملة لقوات المسلحة أنها قادرة على أن تحمي وأن تصون وأن تردع وتقف. ده كان مهم جدا. التخطيط العميق والاستراتيجي ما كانش فيه ذكاء، انك تقفل المضايق ده اعلان حرب.
1: لا، ده قصدك على مضيق تيران.
3: طبعا
1: خمسة.
3: انت اعلنت الحرب ومش مستعد يعني.
1: ده تتكبس على المسار العسكري والسياسي، صح كده؟
3: يعني انت اعلنت وانت طيب، يعني احنا اما تقول حاجه تبقى عارف انه هيحصل لها حاجه.
1: طبعا عندك تقدير.
3: فده ببساطه شديده جدا ايه اللي هيحصل. كويس، ما كان وقتها يعني قيل كلام كتير جدا، وانه السوفييت قالوا لنا ما تبقوش انتوا البادئين وما تبقوش انتوا. لا، 67 دي جريمه في حق الوطن، مش مساله عسكريه، لان احنا ما حاربناش. الجيش المصري لم يحارب في 67. حسني مبارك في هذه الكلمه اللي حضرتك بتقول استمعت اليها بيقول ايه؟ بيقول انه يوم 5 يونيو 67 هو طلع بالطيارة يعني تدريب، فجاي ينزل
1: ملقاش مكان
3: ينزل فيه،
1: راح الأقصر.
3: فأيوه بالظبط، راح كل ما يجي مطار يكلمهم ما فيش مطار ينزل فيه. هل ده كلام؟ هو لما طلع أساسا كان في مطارات مضروبة. يعني طلع إزاي لتدريب وإحنا بنتدرب؟ إزاي هو ما يعرفش؟ يعني شوف الفرق بين 67 وبين 73، إنه حسني مبارك في الساعة 1:30 ظهرا طلع طيارة بشكل سري تماما لا يعلمه إلا هو الطيار اللي طلع، محملة بصاروخين ضربوا مركز الاتصالات اللوجستي للجيش الإسرائيلي في سيناء، عايز يقطع خطوط الاتصالات بينه وبين هناك.
1: بنفسه قائد القوات الجوية،
3: قائد القوات الجوية طلع واحد طيارة، يعني هو ما يعرفش اللي هو طيار محملة بصاروخين، الصاروخين موجهين وجاهزين وعلى مسافة معينة، هم مش هيقدروا يعملوا لهم حاجة، يعني مش هيقدروا يوقفوا هذه المسألة. فبيضربوا المركز، يدمروه تماما. بيجيله المسؤول عن الاتصالات، بيقول له الاتصالات بيننا وبين الإسرائيليين مشوشة مقطوعة، مش عارفين يعني نشوف حاجة ولا نسمع، ما فيش حاجة.
1: ده يوم 6 اكتوبر،
3: يوم 6 اكتوبر الساعة 2:15.
1: حسني
3: مبارك بيرد عليه ويقول له معرفش، هسأل واقول لك. 2:15 يعني باقي ربع ساعة والطائرات هتطير. انا ما يعني معرفش، مش بقى وظابط مع بس الرتب.
1: وحكت السيدة سوزان برضو، حكت ان هي لم تكن تعلم شيء.
3: لا لا خالص، هو قال انه مش حد يعلم على الاطلاق، ولا بيتك ولا مراتك ولا اي. هو حسني مبارك قال في الفيديو الصغير ده
1: بالظبط كده،
3: الختام ده فيديو تاريخي لازم
1: صحيح
3: نهتم جدا به، لانه هو بيقدم شهادته على 67 وعلى 73 وعلى الدور اللي هو ده. بس الفيديو مفيش حاجه تانية، ما اتكلمش عن حكمه ولا عن نظام. هو كان في يوم عيد الطيران المصري، فهو بيحتفل فيه، فبيقول على بيحكي قصه من 5 يونيو، بدأها ب 5 يونيو 67 وانهاها باكتوبر 73، ملخص ما دار في الدولة المصرية من من عبد الناصر إلى السادات. دي أحد الأخطاء الخطيرة في 67، أنه بقي ظل عبد الحكيم عامر، وده كان بيثير يعني الحقيقة كثير من الغضب. وهرجع لك لمذكرات الفريق سعد الشاذلي في بدايتها، بيقول أنه بعد 67 يعني بعد 67 بيوم جلسنا، ماذا سنفعل؟ نحن لا يمكن أن نصمت، مصر ما تصمتش. الجيش عارف كده كويس إنه جيش لحمة الشعب المصري، فهي قالوا إحنا هنحارب، إمتى مش عارفين، بس هنعمل مناورة حرب كل سنة نشوف قوتنا لقوة العدو. فعملوا أول مناورة، لقوا المسافة كبيرة بيننا وبين العدو، بقوا يتخيلوا أنه اللي مش موجود عندنا لا موجود، ونحارب على أساسه، على أساس أنه ما هيجي لغاية ما نقدر نكمله. بس خطتنا مبنية على كده، مبنية على أن عندنا الأسلحة دي وعندنا الأدوات دي وعندنا القوة دي. اللي بيشتغل من بعد كده، كان اشتغل من بعد 67 عشان برضو ما نظلمش هذه الفترة، بعد 67 كان الشغل كله على علمي.

0: احنا كنت المسافة بيننا وبينهم هم يعني كأنه احنا لو بنقسم الدرجات احنا 30 هم 70، فانت عايز توصل لمنطقة قريبة انك تبقى 45 55 مثلا، فكل سنة انت بتزود ايه اللي ناقصك بشكل علمي مدروس منهجي، انت بتجيب معلومات من الطرف الاخر وبتيجي هنا تشتغل عليها. انا هعمله ازاي؟ انت لما تيجي تفكر في 73 تقول انه عندك مانع مائي ملغم والنبال مع الضفة الاخرى يحرق اي محاولة للعبور، النبال موجود في كل على طول الخط بارليف، ثم خط بارليف ده هنطلعه ازاي اللي هو جبل شاهق هنصعد عليه ازاي، كل دي افكار صعبة. ثم لما نصعد احنا هنبقى دفاعاتنا الجوية مأمنانا ازاي لغاية ما نطلع نمشي للمنطقة دي او الطيران يروح لأي عمق.
1: صحيح.
0: كل ده كان علم مدروس وفق الامكانيات المتاحة. يعني هي فكرة خراطيم المية دي فكرة مسلحة عبقرية عبقرية بس هي ادوات بسيطة،
1: ادوات بسيطة،
0: فكرة بسيطة لواحد عايز ينتصر، لواحد رايح هناك مش رايح يرجع تاني، يا ارجع منتصر يا ما ارجع
1: زي ما قرس مبارك.
0: فالمهندس اللي اخترع الخراطيم ده مصري، اللي فكر انه يسد فتحات النبالم مصري، ده فكر علمي. انك حتى لو شغلت الفتحات احنا سديناها، هما الضفادع البشرية قفلت كل فتحات النبالم، فانت مش هتقدر تمنع عبور القوات، لان الطيران بتاعك لما هيجي احنا عندنا دفاع جوي موجود هيقدر يصطاد الطيران. وخلال احنا في اول 24 ساعة كنا يعني حققنا كل شيء باقل قدر من الخسائر لم يتوقعه لا العسكرية الامريكية ولا العسكرية السوفيتية في ذلك الوقت. قدرنا نعمل انجاز عظيم، عشان كده 73 دي انجاز مهول. 67 احد اهم اسبابها انه عبد الحكيم عامر لم يكن الرجل المناسب في المكان المناسب. هذه
1: ده بس كان عنوان كبير للمرحلة بقى.
0: مظبوط،
1: ده صح كده،
0: يعني بس كان في ناس موجودة في اماكن جيدة، يعني في ناس عبد الناصر كان متكلم عن اخطر مكان
1: طبعا
0: بالنسبة للدولة هو الجيش، لكن انت كان في اسماء اخرى موجودة في الصناعة في الزراعة في اسماء يعني ناس على مستوى عالي جدا. اما تقول انه كان موجود واحد زي ثروت عكاشة
1: طبعا،
0: يعني في اسماء، في اسماء تقيلة جدا في الصناعة وفي الزراعة،
1: لكن برضو هذا الوقت برضو انتشرت فيه المظالم والقوانين الجائرة يا استاذ علي. يعني انا بكلمك على الفاينل،
0: خلي اقول لك حاجة يعني في كل الثورات
1: على فكرة التحقيقات التي اجريت بعد 67 ذكرت كل ذلك.
0: صحيح.
1: يعني اجريت تحقيقات كبيره لماذا هزمنا، صح كده، لماذا 5 يونيو. ذكرت عدد كبير جدا من المظالم ومن الالام ومن التصرفات ومن السياسات اللي ادت ل 5 يونيو.
0: انا موافق. بص يعني كل الثورات على مر التاريخ كان ليها الحقيقه ضحايا كسر وضحايا ابرياء ومظالم كثيرة جدا. يعني أما تقرأ قصة مدينتين مثلا رواية عمل روائي عظيم وكلم عن الثورة الفرنسية ومظالم كانت بين يعني لندن وباريس، ومكلم بيوصف ما حدث في سجن الباستيل، يعني إعدامات مروعة، العربيات اللي كانت لا تتوقف عن نقل الاعدامات اللي كانت بتتم قدام السجن. وقصة بتتكلم عن شخص بريء لا علاقة له بأي شيء، لكنه يعني بيتعرض زي وشاية، وازاي تقول انت ثورة الفرنسية، ثورة عظيمة، وعلى فكرة الثورة الفرنسية ثورة ثقافية
1: بالضبط، ثورة،
0: لكن المشكلة انه كان في بدايتها السنوات الاولى من تاريخها كان في من ركب هذه الثورة تحت ادعاءات كثيرة وظلم ناس كثيرة جدا.
1: نطلع فاصل عشان الأذان بعد إذنك. الكاتب الصحفي الكبير والقدير الأستاذ علي السيد مدير تحرير الأهرام متحدثا عن ثورة 30 يونيو الثقافية بعد الفاصل.
2: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
2: منتخب مصر الأول لكرة القدم يواجه البرازيل وديا في الواحدة بعد منتصف الليل استعدادا لنهائيات كأس العالم. منتخب بلجيكا يحقق فوزا كبيرا على نظيره التونسي بخماسية نظيفة وديا استعدادا لخوض منافسات كأس العالم. ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة بالمونديال بجانب كل من مصر وإيران ونيوزيلندا. تقارير صحفية تكشف عن تقدم الهلال السعودي بعرض من رسمي لضم عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان. تحديد العاشر من يونيو موعدا لإجراء قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2027 بألمانيا، ومنتخب مصر ضمن التصنيف الأول. وأخيرا اللاعب المصري مصطفى عسل يتأهل إلى الدور النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش.
1: صوت الملعب على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90.
1: مساء الخير. حديثنا قبل الفاصل كان مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ علي السيد مدير تحرير الأهرام. كنا بنتكلم عن الطريق إلى 5 يونيو والطريق إلى 30 يونيو. كنا بنتكلم على السياسات اللي أدت ل 5 يونيو والسياسات اللي أدت 30 يونيو.
2: تمام.
1: الشبه فين؟
2: الحقيقة برضو إنه تقدر تقول إنه في
1: هنا سياسات أدت للهزيمة في 5 يونيو. وهنا سياسات أدت للانتصار في 30 يونيو.
2: يعني أولاً عدم كفاءة الأشخاص اللي كانوا موجودين في 5 يونيو تقريبا، كان عندنا عدم كفاءة أيضا في الجماعة.
1: صحيح.
2: وجود فشل في الإدارة، كان عندنا وجود فشل في الإدارة. لكن 67 ما كانش ممكن تغير في النخاع الشوكي للشعب المصري، إنما 30-6 إن لم تأتي كان ممكن يتغير النخاع الشوكي.
1: أخطر أسول إن أخطر.
2: مظبوط. لأنه الهوية المصرية هي التي حافظت على البنيان الاجتماعي المصري بمكوناته البشرية. بحبش أقول كلمة طوائف دي خالص في مصر. مصر مش
1: طوائف. احنا ما عندناش أساس طوائف.
2: المكونات
1: احنا ما عندناش طوائف أساس.
2: لا ما عندناش خالص. احنا نسيج واحد.
1: ولا عندنا جهوية حتى.
2: لا احنا عندنا.
1: صح كده؟
2: احنا نسيج واحد وبلد. ما فيش ولا جهوية ولا قبلية.
1: صحيح.
2: ولا مناطقية.
1: صحيح حتى. صحيح كده.
2: يعني احنا ممكن نهزر نقول الصعايدة البحار والمعرفة،
1: بس ده في نظر
2: الشغل جغرافي اكتر منه واقعية شوية. يعني لانه احنا ما عندكش، ممكن حضرتك تبقى صعيدي وتروح تتجوز من اسكندرية.
1: صحيح. والعكس.
2: والعكس. وده فاحنا مجتمع جغرافيته
1: متجانس.
2: وطقسه مش مختلف حتى. جغرافيته واحدة، مش متباينة بشكل فج بينه وبين زي ما.
1: حتى المسلمين والمسيحيين برضو المشتركات بينهم في كل شيء ما عدا الشعائر الدينية. صح كده؟
2: ما عدا
1: الأكل والشرب والأفراح والعادات كله واحد. صح كده؟
2: أنت لو طريق صعيدي لو نزلت أي قرية في الصعيد هتلاقي المسيح بيلبس عمة وجلابية والمسلم بيلبس علبة وجملة.
1: صح كده. صح.
2: الست المسيحية بتلبس نفس اللي بتلبسه الست المسلمة.
1: أنا أقصد حتى في
2: العادات ملوش علاقة بالدين.
1: ملوش علاقة
2: بالدين. له علاقة بالطبيعة الإنسانية اللي موجودة. احنا كلنا شبه بعض. يعني مفيش
1: الأسبوع اللي فات يا أستاذ علي، أسرة مسيحية، عائلة مسيحية في الصعيد قبلت الصلح بناء على دخول الأزهر طرف في المسألة. أيوة. لجنة المصالحات.
2: أيوة.
1: وأعلنت هذه الأسرة المسيحية القبول ب التنازل على الثأر مكرمة لجنة المصالحات وشيخ الأزهر.
2: أيوة.
1: عشان الناس تبقى فاهمة بس أن الأزهر لديه لجنة اسمها لجنة المصالحات.
2: أيوة. معروف.
1: بتقوم على هذه اللجنة برئاسها الأستاذ الدكتور عباس شومان، وده رجل عظيم.
2: أيوة.
1: ودي لجنة كبيرة جدا، ولجنة من وجهاء البلاد.
2: طبعا.
1: وبرعاية الأزهر، لأن الأزهر لديه ثقة لدى الناس كبيرة جدا. بتجوب البلدان هذه اللجنة وبتصفي كل الخلافات الثأرية وتصل إلى نتائج. الأسبوع اللي فات أعلنت، وهي عائلة مسيحية. صح كده؟
2: صحيح. أنا يعني تابعت
1: على سبيل الذكر.
2: يعني. هو في يعني في مجتمع زي الصعيد أحيانا تقرأ بعض العناوين الخارج عن الطبيعة اللي موجودة في الصعيد. يعني الصعيد يتقال كتير على كلمة فتنة طائفية. أنا برأيي الشخصي ومدى حياتي وعمري والصعيد، أنا مش بس صعيدي، لا يوجد شبر في الصعيد أنا ما زرتوش. لا يوجد في الصعيد لا اليوم ولا أمس ولا بكرة ولا بعد أي وقت شيء اسمه فتنة طائفية. يوجد في الصعيد صراع. الصراع بين فئة غالبة وفئة يعني
1: مستضعفة.
2: فأيا كانت هذه الفئة، لو كانوا مسيحيين والبلد فيها مسلمين.
1: هو تعريف الفتنة الطائفية هو أن الخلاف مش طائفي.
2: يعني فيش خلاف.
1: يعني هو فيش خلاف طائفي. هو قد يأخذ من الخصوم شكل طائفي ليرجح أحد حجته على الآخر.
2: هو في الصعيد بص، لو قرية كلها مسلمين الأقوياء فيها بيبقى لهم تحكم في الضعفاء. لو قرية كلها مسيحيين نفس الحكاية، الصعيدة المسيحيين الأقوياء يعني هيبسطوا نفوذهم على المسيحيين الأضعف ماليا أو غيره يعني. نفس الحكاية،
1: حسابات القوة والأرض يعني.
2: بالضبط، هي الحسابات دي موجودة من قديم بسبب أنه المجتمع نفسه مجتمع قائم على في قسوة، الجبل والنيل، في حدة في الصحراء، في حدة في الحياة، الحياة ناشفة في الصعيد قاسية.
1: بس بعد احنا في أسوان،
2: لا أسوان دي جالها نعمة من عند ربنا انه فيها قدر عالي من كمان حمدان بي لما اتكلم عن أسوان اتكلم عن استقامة الخلق.
1: استقامة الخلق
2: عارف جاي منين؟ من الطبيعة، انك انت لما تشوف الجرانيت في أسوان تلاقيه مستقيم قوي، النيل أيضا مستقيم في أسوان وجريانه أعلى يعني تلاقيه سريع الجريان.
1: صحيح.
2: ده توصيف
1: بنشرب النيل هناك في أسوان.
2: ما هو لك النيل سريع الجريان وما هو أنت ما واخد النقاوة كلها لسه لما بيعدي شوية على جوه يبدأ يحصل له التلوث وحاجات دي. فالنيل جريانه كبير جدا، استقامته وفي تشبيه بين استقامة النيل واستقامة الصخور الجرانيت واستقامة الأسواني. شخص الأسواني شخص تلاقيه نقي وطيب،
1: هو يميل إلى السلام أكثر يعني.
2: نقي وطيب وحتى في الضواحي أو المناطق اللي حوالين أسوان خصوصا المناطق الصحراوية كتير جدا مشاكلهم بتحل بسهولة
1: جدا
2: يعني، من يعني حتى في مناطق زي العبابدة والبشرية اللي موجودة
1: طبعا
2: بتحل بطريقة اسهل من الطريقه اللي في عمق الصعيد.
1: لا لا احنا مختلفين تماما.
2: بقولك
1: احنا ادخن خلاف هناك يقعد 10 دقائق
2: يعني
1: 10 دقائق يقعد.
2: ناس بتدخل فيه
1: ده حتى في لا لا نسأل الله العفو والعافيه حتى في حوادث القتل بتنتهي فعلا يعني حقيقه يعني.
2: بقول لك تكوين مكون الصعيد هو مكون مرتبط بطباع البشر بتركيبه البني ادمين، مش مرتبطه بالدين البني ادمين.
1: لا خالص، أو خالص.
2: هي تركيبه كده. ولذلك هتلاقي مثلا في عائلات تاريخيا في الصعيد مسيحيه تاريخيا زي بيت عبد النور مثلا
1: صحيح في صحيح اللي منهم الوزير
2: سعد فخري عبد النور
1: بالظبط كده،
2: مكرم عبيد في قنا
1: صحيح،
2: في المراغه مثلا بيت سليمان. هذه العائلات تاريخيا عائلات دي عائلات لها وزن ثقيل وكبير. بيت العمدة في الأقصر، بيت العمدة اللي كان منهم أمال العمدة
1: النائب،
2: لا أمال العمدة حرم مفيد فوزي الله يرحمه
1: رحمة الله عليه، الأستاذ الكاتب الكبير والأستاذ القدير
2: يعني. وأمال أيضا توفت أم حنان
1: رحمة الله عليها
2: وزوجتنا العزيزة يعني. بيت العمدة دول عيلة عريقة قوي قوي وعمد وبشوات يعني، ومنهم ناس أصدقائي وكنت بزورهم مع الراحل العظيم عبد الرحمن الأبنودي، أصدقائه كانوا جدا. لا بيت العمدة دول لما تروح تلاقي البيت فيه اللي بيشتغلوا في البيت ده خليط مسلمين ومسيحيين يعني، ما مفيش عندهم جوه البيت الكلام اللي موجود.
1: شاهد في كلامك يا استاذ علي ما ما ما, ما تود ان تقوله، احنا في مصر ما عندناش في
2: الانتخابات، الناس بيقول حاجه
1: ما عندناش خلافات على الدين.
2: الناس اللي كانوا بينجحوا في الانتخابات ايام الانتخابات قديما ولغايه فترات قريبه كانوا بينجحوا، الاسماء اللي انا ذكرتها دي كلهم كانوا اعضاء في البرلمان، اغلب ناخبيهم مسلمين يعني اغلب الناخبين كانوا
1: صحيح
2: مسلمين ولغايه وقت قريب يعني يمكن لغايه حتى منتصف التسعينات كانت الناس دي بتترشح في الاماكن دي، وبيت عبد النور كانوا بيترشحوا في الاماكن وكانوا بيحققوا يعني نجاحات.
1: سوارسة سويرس من سوهاج
2: بس انا بكلمك عن
1: العائلات الانتخابية
2: القديمة. العائلات اللي ليها عمق قديم جدا وعائلات تاريخيا أصحاب سلالة من النفوذ في المناطق اللي هم والسراء والعراقة، ويعني ما تشوف بيوت عبد النور مثلا في جيريا قصور بيوت فخمة وما زالت موجودة. صحيح هم بقوا كلهم موجودين في غالبا في القاهرة وكذلك عبيد بيت مكرم عبيد أصول موجودة، الناس دي موجودة يعني أقصد. ففي عراقة عند العائلات دي، عراقة كبيرة وعراقة ممتدة زي مقابل عائلات مسلمة عندها نفس العراقة، وتلاقي بينهم شركات وبينهم صداقات
1: ومشاحنات
2: ومشاحنات
1: يعني كل فنون الحياة الإنسانية.
2: على فكرة في مشاحنات طار بين مسيحيين ومسيحيين في الصعيد.
1: مسيحيين ومسيحيين
2: قولك هو بيلبس العمة زيه زي المسلم.
1: صحيح.
2: وعنده نفس الأخلاق وعنده نفس
1: وعنده نفس القيم
2: وعنده قيم وده عيب وده ما يصحش وده ما كده كل الفرق. ده بيروح جامع وده بيروح كنيسة أو ده بيصلي بطريقة معينة.
1: أحكي لك حكاية.
2: فضل.
1: احنا من ضمن كان عندنا مسجد في عائلتي انا. المسجد ده كان مسجد كبير يعني ومسجد العائلة يعني. واهلي طلبوا مني انه يفتتحوا وزير الاوقاف. يعني يبقى في حضور يعني كبير يعني. وهذه حقيقة وطن والله انا اول مرة اذكر الحكاية دي.
2: صادق.
1: ودعيت السيد الوزير والوزير فعلا جه افتتح المسجد. الوزير هو داخل القرية أول ما دخل القرية وأول ما اقترب على المسجد ففي سيدة أطلقت زغروطة كبيرة كبيرة جدا كبيرة جدا. فمعايا ابن عم أنا مقتدر ماليا من فرحته قال مين الست اللي أطلقت الزغروطة دي ليها عندي 20,000 جنيه من فرحته باللي بتاعتها. اتضح ان دي سيده جارتنا مسيحيه
2: ما شاء الله
1: والله وقد 20,000 جنيه. احكي لك حكايه
2: حلو.
1: والله حقيقه
2: مكافاه مبهجه. انا
1: هو الراجل داخل عادي فعادي يعني عادي مفيش حاجه. فهي من فرحتها اعتقد زغروطه هو يعني ما حدش عارف مين زغروطه
2: ما نعرفش.
1: فهو فرح بالزغروطه فرح بالزغروطه فقال مين فاكرها واحده من سيدتنا من العائله من قال مين اللي زغردت لما دخل الوزير قالوا له ام فلان سيدة مسيحية جارتنا أداها 20,000 جنيه
2: طبعاً.
1: والله والله والله دي واقعة حصلت.
2: لا أنا كنت باخد دروس كده أيام المدارس جزء من الدروس كنت باخده في الكنيسة. الكنيسة كانت زي ما هي يعني دار للمسيحيين كمان دار لينا كنا بنخش ونطلع ونروح مع زمايلنا ولا كانت الأجواء أو ما زالت يعني. أنا كنت بروح مثلا الكنيسة في الكشح اللي حصل فيها
1: المشاكل
2: الكشح بالمناسبة الغالبية الكبيرة فيها مسيحيين يعني العدد الأكبر في الكشح مسيحيين والناس اللي قتلوا في الكشح كانوا من فقراء المسيحيين في الكشح مش من الأغنياء. في الكشح فيها أغنياء وعائلات وناس عريقة وناس كانت مسالمة كانوا في المزارع يعني ما كانوش دخلوش معارك.
1: فأنت عايز تقول لي 30 يونيو لما جت
2: مظبوط
1: اراد الاخوان ان يعني يلعبوا في
2: النهاوي المصري في العقل المصري في الذهنيه المصريه
1: ان التاريخ ولعبوا على فكره هم على الطائفيه على فكره هم لعبوا عليها واحنا شفنا لاول مره بيروحوا يتظاهروا امام الكنيسه لاول مره لم يحدث من قبل ان تظهر مسلمين امام الكنيسه.
2: لو في المحاضر اللي سجلتها الشرطه المصريه في الانتخابات انه كانوا بيمنعوا مسيحيين من انهم يشاركوا.
1: صحيح صحيح
2: مسجله موجوده المحاضر دي انه في مناطق كثيره
1: وروعوا وقوموا بالترويع وقوموا باللعب على الدين في المساله
2: طبعا. لا لا لا لا, لا هم ما كانوش يعني مدركين للخصوصيه المصريه او للثقافه والتاريخ المصري بمعناه الواسع والشامل. مصر ليها حضور ثقافي وفكري منذ قدماء المصريين. مصر مش بس فترات معينة تقدر تقول عليها انه
1: ذكي بلد ذات تأثير كبير حولها
2: بلا شك. انت شفت ترامب لما بيكلمه الرئيس الصيني عن التاريخ الصيني بيقول له بس التاريخ المصري اكبر.
1: بالظبط.
2: يعني كله بس التاريخ المصري اكبر يعني انه في حضارة العالم كله أو المصري أينما. على فكرة لما بيذهب أنا ابني بيدرس في أحد الجامعات في أوروبا والجامعة دي فيها الكلية اللي بيدرس فيها طلبة تقريبا من كل أوروبا ومن دول يعني متنوعة. الأساتذة بيحتفوا بيه الدكاترة الكبار باعتباره المصري يعني الوحيد اللي وسط المجموعة دي بيحتفوا بيه احتفاء مختلف خالص لأنه ده ابن حضارة كبيرة وابن حضارة عريقة. ولما لقى ابن الحاجات دي بقى يهتم بدراسة التاريخ المصري
1: وأدرك قيمته
2: لأنه ما ينفعش حد يسأله عن حاجة مبقاش عارف. يعني ده من ضمن الحاجات اللي فتحت مداركه بقى يسألنا عن حاجات في التاريخ المصري القديم.
1: يعني أدرك قيمته يعني
2: طبعا بدأ بقولك يحس انه لا ان هو لازم يبقى فاهم وعارف. هم بيدرسوها في المدارس الحضارة المصرية.
1: لذلك كانت ثورة 30 يونيو
2: صحيح.
1: كما تفضلت
2: الله يكرمك
1: هنا
2: الله ينور.
1: قبل عام وقلت لي بشكل واضح ثورة 30 يونيو كانت ثورة ثقافية بالدرجة الأولى.
2: صحيح
1: صح
2: كده؟ حافظت على الثوابت المصرية منذ القدم واللي ترسخت عبر آلاف السنين.
1: أستاذ علي أنا سعدت بحضرتك جدا.
2: أنا اللي بسعد
1: تعرف أستاذي وصديقي وصاحب فضل وإحنا بنحبك جدا جدا يعني والحوار معك ممتع ممتع ممتع عدت الساعتين يعني مرور الكرام. يعني حضرتك أضفت إلينا عدد من المعلومات والرؤى الكبيرة والمهمة وأعتقد أن السادة المستمعين اللي بيسمعنا هيكون لعله يكون يعني أدرك أنه أمام كاتب كبير بيقدم رؤية ثقافية كبيرة جدا.
2: أشكرك جدا طيب. ممتن لحضرتك جدا. أنت طيب.
1: الكاتب الصحفي الكبير الصديق العزيز الأستاذ علي السيد مدير تحرير الأهرام كان متحدثا عن ثورة 30 يونيو الثقافية. شكرا جزيلا وتصبح على خير.
3: يا صاحبي هات السيدة هبلتني.
4: هذه السيدة جننتني أنا.
3: ليه أنت تعرفها؟
4: والله العظيم لن أعرفها.
3: هذه تاعي أنا مسكزول.
4: هذه لي أنا.
3: والو كاظم كاظم هذه تاعي.
4: مامي هذه لي أنا.
3: والو
4: إيه
3: ما تقولش
4: أنا.
3: والو
4: والله العظيم أبد.

0: مامي خلينا عزاب أحسن.
1: والله اللي عندك الحق يا كاظم، الحب عذاب.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
3: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية الإصرار في استكمال ماكينة منظومة التأمين الصحي الشامل، كما وجه بتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي. توجهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، حيث تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومستويات التقدم في ميكنتها، بالإضافة إلى التطورات الخاصة بالتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة المنيا. كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية، بالإضافة إلى مقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بالعاصمة الجديدة. الخارجية الفلسطينية أدانت جريمة إطلاق النار المتعمد التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، ما أسفر عن استشهاد طفل رضيع، وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين عنها ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تقوض العدالة الدولية. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد 6 فلسطينيين في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، وأوضحت المصادر أن القصف الإسرائيلي أسفر أيضا عن إصابة 15 فلسطينيا آخرين. وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يتوجه خلال ساعات إلى طهران في زيارة تأتي وسط تحركات دبلوماسية لإحياء المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني. كان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد عقد اجتماعا مع نقوي لبحث تفاصيل الزيارة المترقبة إلى العاصمة الإيرانية. الجيش الأوكراني شن هجوما لطائرات مسيرة استهدف مناطق قرب مدينة سانت بطرسبرغ الروسية في تصعيد جديد قبيل اختتام المنتدى الاقتصادي المنعقد بالمدينة. يأتي الهجوم بعد ساعات من تصريح الرئيس الروسي بأنه لا يرى جدوى من عقد لقاء مع نظيره الأوكراني الذي دعا إلى إجراء محادثات سلام مباشرة بين الجانبين. حلف شمال الأطلسي ناتو أعلن بدء تشغيل قوة برية متقدمة في فنلندا، بما في ذلك أحدث مجموعة قتالية متعددة الجنسيات يقودها الجيش السويدي، وذلك في فنلندا والسويد أحدث دولتين انضمتا إلى الحلف. تستهدف هذه الخطوة تعزيز الردع والدفاع على الجناح الشمالي الشرقي للناتو. اقتصاديا، مصلحة الضرائب أعلنت تخفيض الضريبة على المعدات والأجهزة الطبية ل 5% بدلا من 14% ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. رياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواجه البرازيل وديا في الواحدة بعد منتصف الليل استعدادا لنهائيات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
2: الدقيقة الأولى.

0: على التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة معلش.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا إكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
3: يا مساء الفل، حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90 90. برنامجنا دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11، وزي ما تعودنا برنامجنا بيهتم بالكورة العالمية بكل تفاصيلها، واتفقنا ان خلاص برنامجنا مع خلاص قرب انطلاق بطولة كأس العالم 2026 أمريكا وكندا والمكسيك، برنامجنا بكل تفاصيله هيكون مسخر لكأس العالم ولمنتخبنا الوطني اللي بإذن الله يشرفنا ويقدم أداء يرضي طموح الملايين من عشاق كرة القدم المصرية. يلا نبدأ حلقة النهاردة، وبالتأكيد هنبدأ مع منتخبنا الوطني. منتخبنا الوطني الليلة الساعة 1 بالليل، يبقى صباح الأحد في السهرة النهاردة إن شاء الله هنواجه العملاق البرازيلي في مباراة ودية من العيار التقيل جدا جدا جدا. هي خلاص الاختبار والتجربة الأخيرة قبل انطلاق المونديال اللي هيبدأ إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي الساعة 10 بالليل، مباراة الافتتاح المكسيك مع جنوب إفريقيا، وإحنا هنلعب يوم 15 يوم الحد إن شاء الله الساعة 10 بالليل أمام منتخب بلجيكا القوي اللي إحنا لينا معاه كلام كتير جدا النهاردة في حلقة ملوك الكرة. مواجهة السامبا النهاردة مش زي أي مواجهة، هي اختبار حقيقي، اختبار مهم جدا لمنتخبنا الوطني قبل الدخول في معمعة المونديال. مجموعتنا فيها بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، وبنطمح كلنا بإذن الله في الفوز الأول للفراعنة في المونديال. على مر تاريخنا ما كسبناش ولا مباراة في المونديال، بنطمح في هذه المشاركة إن شاء الله بفوز، ونطمح كمان بالتأهل 32 16. كل حاجة نقدر نعملها بإذن الله. أعتقد أن لاعبتنا وجهازنا الفني مش هيدخلوا أبدا أي جهد أو أي حاجة يقدروا يقدموها لكرة القدم المصرية بإذن الله في المونديال. إزاي هنتعامل في المباراة النهاردة أمام العملاق البرازيلي بقيادة المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي؟ ناس كتير يقولك إيه اختيارنا ان احنا نواجه البرازيل قبل ايام خلاص من انطلاق كأس العالم، ده خطر جدا. يقولك هي نعاني من الارهاق، اعتقد ان النقطة دي محلولة من قبل الكابتن حسام حسن، ان احنا عندنا النهاردة المباراة الودية دي فيها 11 تغيير، مفيش لعيب هيكمل التسعين دقيقة علشان لقدر الله مفيش لعيب يعاني من الارهاق، ده رقم واحد. رقم اتنين يقولك المغرب وهي رابع العالم في المونديال اللي فات لعبت مدغشقر، لعبت فرق ضعيفة شوية بحيث ان هي تجرب خطط وما تبقاش بتلعب تحت ضغط كبير زي ما تونس عملت كده النهاردة امام بلجيكا، وللأسف بلجيكا فازت بخماسية بنتيجة كبيرة جدا على تونس 5-0. فيقولك ليه ما لعبناش مباراة سهلة كده شوية قبل انطلاق كأس العالم، نجرب اللعيبة ونجرب الخطط. لكن في رأيي المتواضع ان مباراة البرازيل دي هتخلي لاعبتنا بتدخل الاجواء بشكل كبير جدا. المباراة في امريكا في الطقس اللي هنتكلم برضو عنه النهاردة، اللي شفنا امبارح مباراة السعودية في السهرة في الفجر استمرت لاكتر من 3 ساعات ونص بسبب توقفها بسبب العواصف والرياح وهكذا، احكي لك تفاصيلها كلها بعد شوية. فانا في رأيي المتواضع ان مباراة البرازيل هتدخلنا الأجواء بشكل كبير، منافس قوي يخليك تحت ضغط، وده نفس الضغط اللي انت هتتعرض ليه في مباراة يوم الحد 15 ان شاء الله أمام منتخب بلجيكا القوي جدا. فإزاي كابتن حسام هيتعامل النهاردة أمام البرازيل؟ إيه اللي هيفكر فيه؟ هل هنلعب بثلاثة في قلوب الدفاع، حمدي فتحي وليكن مثلا على يمين ياسر إبراهيم وعلى شماله رامي ربيعة أو محمد عبد المنعم أو حسام عبد المجيد؟ هل هيلعب بأربعة بس زي مباراة أسبانيا كان حمدي فتحي وياسر إبراهيم لوحدهم من ناحية اليمين محمد هاني والشمال أحمد فتوح؟ هل كابتن حسام هيلعب بثلاثة ولا اتنين؟ ده برضو سؤال مهم. هل محمد صلاح هنشوفه زي ما شفناه كده في كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب في مركز المهاجم مش جناح أيمن؟ ده برضو سؤال مهم جدا. كلها أفكار هيفكر فيها الكابتن حسام حسن النهاردة وهيجربها بكل تأكيد، هيغير الخطة أكتر من مرة، وبكل تأكيد هيجرب كل اللعيبة اللي موجودين، هيلعب بتشكيلين في خلال المباراة. لكن على عهدة موقع يلا كورة قالك ان التشكيل الأقرب اللي هيبدأ بيه كابتن حسام النهاردة هو كالتالي: في حراسة المرمى مصطفى شوبير، هو اللي بدأ برضو في مباراة روسيا وبدأ في مباراة أسبانيا وبدأ في مباراة المملكة العربية السعودية، هو كمان هيبدأ النهاردة. فمن الواضح ان مصطفى شوبير هو حارس مرمى منتخب مصر في المونديال ان شاء الله. خط الدفاع أحمد فتوح، بدأنا من ناحية الشمال: أحمد فتوح، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أربعة في خط الدفاع. اتنين في وسط الملعب بصبغة دفاعية بحتة: مروان عطية ومهند لاشين، وقدامهم محمود حسن تريزيجيه مايل ناحية الشمال علشان يكون مساند لمين؟ لفتوح. خط الهجوم، وبرضو زي ما بقولك التشكيل ده على عهدة موقع يلا كورة، خط الهجوم هيثم حسن ناحية اليمين اللي هتكون برضو ليه أدوار دفاعية مع محمد هاني في مواجهة الحريف قوي فينيسيوس جونيور وعمر مرموش وزيكو اللي أحرز هدف الفوز لمصر أمام روسيا لاعب نادي بيراميدز. ومعانا بقى على الدكة برضو أسماء تقيلة جدا تكون موجودة مع المنتخب في الشوط الثاني إن شاء الله، أبرزهم وأهمهم طبعا على الإطلاق الأسطورة محمد صلاح، عندك كمان إمام عاشور، عندك زيزو، عندك أسماء كتيرة جدا هتشارك في خلال المباراة من ضمن بقى التجارب اللي هيجربها الكابتن حسام النهاردة عشان في النهاية يستقر ويجهز نفسه ويحضر لمباراة بلجيكا اللي إن شاء الله هتكون يوم 15 في افتتاحية مباريات منتخب مصر في المونديال. تعالى كمان أقول لك كده أنشيلوتي وتشكيله النهاردة لمنتخب البرازيل في مواجهة مصر: أليسون طبعا في حراسة المرمى، الراجل اللي عارفينه وحافظينه طبعا حارس مرمى ليفربول. خط الدفاع من ناحية اليمين: ويسلي لاعب إس روما، وماركينيوس باريس سان جيرمان طبعا لسه منتشي بفرحة الفوز بدوري الأبطال، وبريرا لاعب فلامينجو البرازيلي، أو جابرييل لاعب الأرسنال، بس الأقرب بشكل كبير هو بريرا. ناحية الشمال سانتوس، دوغلاس سانتوس بيلعب في روسيا، خلي بالكو دوغلاس سانتوس ده في زينت سان بطرسبورغ. في خط الوسط كازيميرو طبعا المخضرم، وجنبه جاميرش لاعب نيوكاسل احد نجوم الدوري الانجليزي الموسم اللي فات جاميرش. وثلاثة تحت المهاجم: فينيسيوس جونيور طبعا ناحية الشمال، رافينيا لاعب برشلونة ناحية اليمين ناحية فتوح، ومركز رقم 10 باكيتا فاكرينه وعارفينه طبعا كان بيلعب في ويست هام وانتقل مؤخرا لفلامينجو، والمهاجم الدبابة تياجو اللي شفناه طبعا كان مكسر الدنيا في الدوري الانجليزي مع برينتفورد. هو ده تشكيل البرازيل النهاردة لمواجهة منتخبنا إن شاء الله في المباراة اللي هتكون في السهرة النهاردة. نيمار غايب بسبب الإصابة وممكن كمان ما يلحقش مباراة المغرب، مباراة الافتتاحية للبرازيل في المونديال، ممكن يرجع من المباراة التانية أو التالتة كمان. فده التشكيل الأقرب سواء بالنسبة لمنتخب مصر أو للمنتخب البرازيلي. الموضوع بقى والفكرة والخطط اللي هيجربها كابتن حسام النهاردة خلال المباراة اعتقد ان هي يعني فيها جزء كبير هيكون بيفكر في بلجيكا، لكن الجزء الاهم اللي انا هكلمك عنه بعد شوية هو مشاهدة ومذاكرة مباراة بلجيكا مع تونس النهاردة اللي اتلعبت الساعة 4 العصر في بروكسل وفاز فيها المنتخب البلجيكي على تونس بخماسية، هكلمك عنها بكل تفصيل بعد شوية إن شاء الله. لكن عايز أسألك مع بعض كده، تعالوا نتوقع نتيجة مباراة النهاردة ما بين مصر والبرازيل. هي مش النهاردة، هي تعتبر بكرة، هي الساعة 1 بالليل النهاردة في السهرة. توقعاتكم لنتيجة المباراة مصر والبرازيل شاركني على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-904. حابب تزود وتقول لي ايه احسن تشكيل لمنتخبنا النهاردة نواجه بيه البرازيل قول لي، عايز تقول اي حاجة بخصوص المباراة برضو كلمني وقول لي عليها وكل التفاصيل دي سواء على صفحة الراديو او على رقم الواتساب. معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو هو رئيس تحرير البرنامج. هنتكلم النهاردة في ملوك الكورة عن مباراة منتخبنا، اخر مباراة، اخر تجربة، اخر اختبار قبل ما ندخل في معمعة كاس العالم. هنتكلم عن كاس العالم بقى بشكل عام والمباريات الودية اللي بتتلعب، هنتكلم عن تفاصيل كتيرة جدا، ازمة في المنتخب الفرنسي، معايا تفاصيل واخبار كتيره جدا جدا. يلا نبدا حلقه النهارده. عايز ابدا معاك واقول لك ان مباراه بلجيكا مع تونس النهارده لو انت ما كنتش اتفرجت عليها حاول تفتح الملخص كده واتفرج وشوف منتخب مصر هيواجه ايه يوم الحد 15 يونيو ان شاء الله في مستهل مشوار منتخبنا في كأس العالم. منتخب بلجيكا عمل اعصار صعب جدا النهاردة امام اشقائنا في المنتخب التونسي. مباراة رفع فيها المنتخب البلجيكي جرس انذار قوي جدا لكل المنتخبات مش لمنتخبنا بس ان هو داخل البطولة دي بشكل قوي جدا جدا جدا. بقيادة مين؟ بقيادة اهم جناح في العالم حاليا جيرمي دوكو لاعب مانشستر سيتي. بصراحة لعيب ربنا يكون في عون محمد هاني قدامه ان شاء الله في المباراة. واعتقد ان الكابتن حسام مش هيسيب هاني لوحده في المهمة الصعبة دي لان مفيش باكي مين قادر يوقفه بصراحة. دوكو ده ارقام النهاردة يا جماعة. تعالى كده تعالى بس اقول لك كده ارقام جيرمي دوكو النهاردة في مباراة تونس. هو لعب 74 دقيقة صنع هدفين وعمل فرصتين محققتين للتسجيل. مراوغات ناجحة 6 من 9 انت متخيل الرقم. وكمان كسب الصراعات الثنائية كلها اللي دخل فيها. تقييمه في مواقع التقييمات للاعبين في العالم يعني خد النهاردة 10 من 10 انت متخيل. لعب منتخب بلجيكا النهاردة كان ضغط عالي جدا على المنتخب التونسي. تخيل بيضغطوا على المنتخب التونسي من عند حارس المرمى من داخل منطقة الجزاء ولعبهم مباشر يعني ما فيش بقى استحواذ زي منتخب اسبانيا. لا 1 2 3 كرة هتروح لدوكو هتروح كرة عرضية للعيبة الكتيرة اللي موجودة داخل منطقة الجزاء المهاجم والجناح اليمين ولعيب كمان من وسط الملعب ووراهم مين؟ وراهم دي بروين مستني اي كرة تيجي ويشوت كرة برجله التقيلة جدا. شفتها النهاردة برضو جاب جون من تسديدة من خارج منطقة الجزاء. فمنتخب بلجيكا منتخب قوي. بعد الفاصل هقولك المدرب بتاعهم الرجل الفرنسي قال ايه بعد المباراة. تخيل فاز 5 وكان زعلان وقالك اللعيبة كانت عندهم بعض التهاون في التدريبات وفي المباراة النهاردة. الرجل ده عايز ايه انا مش عارف. فواضح كده ان بلجيكا داخلة كاس العالم النسخة المرة دي بشكل مختلف تماما عن نسخة قطر 2022. تعالوا نطلع لفاصل. بعد الفاصل نبدأ كلامنا مع بعض النهاردة في ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. تعالوا بقى نسخن.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
3: ومن أخبارنا

0: الأسبوع.
1: زي ما حضراتكم كنتوا
0: تمانين حدث
2: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
2: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
2: قضية فنية رياضية
0: سياسة
3: خلال
0: اقتصاد
2: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساءً.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. بفكرك بسؤال الحلقة النهاردة، هندردش فيه مع بعض وأقرأ تعليقاتكو كده في نهاية الحلقة النهاردة. قول لي توقعاتك لنتيجة المباراة الودية النهاردة ما بين منتخب مصر مع البرازيل. بقول النهاردة كده مجازا، هو في السهرة الساعة 1 بالليل، فيعتبر ان احنا خلاص هيكون دخلنا في يوم الحد ان شاء الله، لكن عايز اعرف توقعك للنتيجة على صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010-490-90-4. كاس العالم السنة دي النسخة الحالية 2026 هتكون مسببة أزمة كبيرة جدا للناس اللي بتشتغل بدري، وكمان إخواتنا اللي لسه بيدرسوا في الجامعة ما خلصوش امتحاناتهم وعندهم امتحانات ومذاكرة لسه. ليه؟ لأن هي هتكون مشابهة جدا لنسخة 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، أو نسخة 2002 في كوريا واليابان، أو كأس العالم للأندية السنة اللي فاتت الصيف اللي فات اللي كان في الولايات المتحدة الأمريكية وكان بمشاركة النادي الأهلي. بالنسبة للمواعيد والسهرات، اللي هيزود الموضوع صعوبة لو تفتكروا مباراة الأهلي مع بالميراس في كأس العالم للأندية، لما قالك إن في عاصفة جاية على بعد 13 كيلو وتوقفت المباراة. وشفنا مباريات كتيرة في كأس العالم للأندية اتأخرت لأوقات طويلة جدا، كان في افتكر مباراة لبنفيكا البرتغالي اتفرجت على شوية من بدايتها وبعد كده نمت وصحيت لقيت المباراة لسه متوقفة. ده اللي حصل بالظبط امبارح في مباراة المملكة العربية السعودية أمام منتخب بورتوريكو. المباراة خلاص آخر تجربة للمنتخب السعودي قبل انطلاق كأس العالم. تخيل المباراة كان متحدد لها الساعة 2 فجرا يعني أو 2 مساء. المباراة بدأت الساعة 2 وبعد 21 دقيقة من بداية المباراة لقينا الحكم بيقول يا جماعة يلا كله على غرف خلع الملابس، في تحذيرات إن في عاصفة جوية وفي رعد وهكذا هيحصل في خلال الوقت اللي جاي، وتوقفت المباراة. هو البروتوكول بيقول إن هتتوقف المباراة نص ساعة حتى مرور العاصفة اللي هي على بعد 13 كيلو، لكن قال لك لو مركز الأرصاد بلغهم إن الموضوع لسه هتتجدد النص ساعة وتتعاد من الأول ونفضل كده إلى ما لا نهاية. المباراة توقفت لمدة ساعة ونص. المباراة بدأت الساعة 2 خلصت الساعة 5 ونص، فضلت المباراة 3 ساعات ونص. تخيلوا. المهم ان المباراة انتهت بفوز المنتخب السعودي الشقيق 3-0، وواضح كده ان السيناريو اللي شفناه في كأس العالم للأندية السنة اللي فاتت هيتكرر السنة دي بتفاصيله في المباريات في كأس العالم النسخة الحالية. اي عاصفة رعدية هتحصل هتتوقف المباراة لمدة 30 دقيقة، ولو حصل موجة من موجات البرق والرعد وهكذا بيقولك 30 دقيقة كمان. الموضوع صعب جدا. في ولايات في أمريكا اللعيبة بنشوفها في الفيديوهات جو عندهم في غاية شدة الحرارة. شفنا المنتخب النرويجي، شفنا صورهم بيتدربوا على البحر حرانين جدا، وفي ولايات فيها أمطار وعواصف وده اللي بيخلي المباريات تتوقف. فالموضوع هيسبب فعلا ان في مباريات كتيرة جدا هتلاقي مدتها بتطول لتلات والاربع ساعات. المؤسف بقى كمان ان هو بيقولك نسبة هطول الامطار في مباراة مصر والبرازيل الودية النهاردة تتخطى 70%. ده التقارير اللي قالت مش انا، في نسبة معينة بيقولك ان من المحتمل ان يبقى فيه عواصف او امطار في المدينة اللي هيتلعب فيها مباراة النهاردة مباراة مصر مع البرازيل الودية. فبرضو ممكن لا قدر الله، احنا مش حابين طبعا كده، حابين المباراة تكون تجربة مهمة 90 دقيقة تتلعب مع الاستراحة ما بين الشوطين تتلعب على بعضها يكون فيها تركيز عشان نستفيد بيها واحنا قدام العملاق البرازيلي. لكن للأسف ان الاخبار بتقول ان في توقعات بهطول امطار او عواصف ومن المحتمل ان ممكن المباراة تتوقف. فاللي عنده بقى شغل بكرة ممكن بقى ايه يتفرج على المباراة، يعتذر عن الشغل، يشوف الملخص بكرة. في تفاصيل كتيرة قوي بقى ممكن تدور لها على حل، لكن احنا قدام كاس عالم هنشوف فيه سهرات طويلة جدا ومباريات ممكن تستمر بالثلاث أو أربع ساعات بسبب الظروف الجوية السيئة. ومش عارف ليه يعني هما كانوا عارفين الظروف دي من البداية وجربوها السنة اللي فاتت في كأس العالم للأندية وقال لك بعد نهاية كأس العالم للأندية إن هما هيحاولوا إن المباريات اللي هتكون في الولايات المتحدة الأمريكية تكون في استادات مغطاة. ما حصلش، ودينا شايفين مباريات بتتوقف، مباريات ودية، ومن المحتمل ده كمان يحصل في كأس العالم. طيب خلصنا القصة دي، قصة الظروف والأرصاد الجوية. أرجع لك تاني على المباراة اللي كانت بتتلعب النهاردة الهامة جدا، مباراة بلجيكا مع تونس، الهامة للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، إن هو من بعد مباراة النهاردة مع البرازيل إن شاء الله نحقق فيها نتيجة جيدة ترضينا بإذن الله وتخلينا داخلين بمعنويات مرتفعة. منتخبنا لازم يذاكر المباراة دي بشكل كبير جدا جدا. الضغط العالي اللي بينفذه المنتخب البلجيكي، هم النهاردة منتخب تونس مع صبري اللموشي المدير الفني للمنتخب التونسي ما ضغطش عالي عليهم خالص، ساب لهم الكرة ورجع دفاع من منطقة الجزاء، وده سهل المهمة جدا لبلجيكا النهاردة. ضغطوا عالي، لعبوا مباشر، دوكو مصنع كرات عرضية، واحد اتنين تلاتة الكرة بتوصل لدوكو، كرة عرضية لكل اللعيبة اللي موجودة في منطقة الجزاء، ووراهم دي براين مستني اي كرة واي تسديدة، فلعبهم مباشر جدا. ولازم المباراة دي نذاكرها ونشوف هنواجه دوكو ازاي. مش محمد هاني ابدا هيقدر يواجهه لوحده، لازم واحد واتنين يساعدوا محمد هاني قدام دوكو، لان دوكو هو نص قوة فريق بلجيكا. ارقام النهاردة كانت مرعبة جدا قدام تونس، وده الحال في الموسم كله بالنسبة لدوكو مع مانشستر سيتي ومع المنتخب البلجيكي، اهم جناح في العالم حاليا. فالنقطة دي لازم كابتن حسام يذاكرها كويس جدا. بعد المباراة كان في تصريحات للمدير الفني للمنتخب البلجيكي رودي جارسيا، الراجل الفرنسي المدير الفني لمنتخب بلجيكا. تخيلوا، وبالرغم من الفوز بخماسية على المنتخب التونسي، الراجل قال لك ايه؟ قال لك كانت الكثافة والجودة والجدية في التدريبات جيدة جدا حتى مباراة كرواتيا الماضية. بلجيكا لعبت مع كرواتيا فازت 2-0، والنهاردة لعبت مع تونس فازت 5، ودي التحضيرات النهائية ليهم. قال لك ايه بقى؟ من بعد مباراة كرواتيا بعد ذلك لم يعد الامر كذلك، لم تكن الحصتان التدريبيتان الاخيرتان قبل مواجهة تونس على المستوى المطلوب، زعلان من لعبته ان في تهاون في التدريبات. قال لك كمان النهاردة في مباراة تونس رأينا ايضا ما بين الدقيقة 55 حتى الدقيقة 60 توقفنا عن الدفاع وخسرنا الكرة تماما كما حدث في خلال الحصتين التدريبتين، حتى اننا كدنا نسمح لتونس بالعودة في النتيجة. الراجل زعلان وبيلوم لعبته على ان هم ما كانوش مركزين ومتهاونين من الدقيقة 55 حتى الدقيقة 60 في مباراة النهاردة ما بين بلجيكا وتونس. تخيل الراجل ده رايح يعمل ايه وبيفكر في ايه مع منتخب بلجيكا في كأس العالم المقبل. تصريحات رودي جارسيا النهاردة دي كانت لشبكة HLNB البلجيكية بعد نهاية المباراة اللي اعرب فيها ان هو عن عدم رضا عن لعبته في التدريبات الاخيرة وفي مباراة تونس النهاردة من الدقيقة 55 حتى الدقيقة 60. رايحين مركزين، اللعيبة كلها بتلعب بروح عالية جدا، واضح ان بلجيكا رايحين كأس العالم المرة دي 2026 بنسخة مختلفة فيها تركيز عالي جدا جدا، لكن ان شاء الله نكون منتخبنا في الموعد ونقدر زي كده ما واجهنا اسبانيا ان شاء الله النهاردة نقدم مباراة مشرفة امام البرازيل، نقدر نخرج امام بلجيكا بافضل نتيجة باذن الله، علشان تكون هي بالنسبة لنا المباراة دي المفتاح ان احنا نكمل باذن الله في البطولة ونكسب ونتأهل، وحاجة كده ترضي طموحنا بإذن الله في النسخة الحالية لكأس العالم. تعالوا نطلع لفاصل، بعد الفاصل أرجع لك أقول لك على حكاية مهمة جدا في معسكر المنتخب الفرنسي، عندهم أزمة، إيه سبب الأزمة وإيه تفاصيلها هقول لك بعد الفاصل. أرجع أكمل معاكم ملوك الكورة على هوا الراديو 90-90.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

برنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: 90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفيري على الراديو 90 90.
1: نكمل معاكم برنامجنا ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. قول لي توقعاتك لنتيجة المباراة الودية ما بين مصر والبرازيل. قول لي توقعك على صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-90-4. بص يا سيدي، كوتيفوار كانت بتواجه فرنسا في فرنسا، وكوتيفوار عارفين طبعا فازت بنتيجة 2-1، وكان قدمه المنتخب الافريقي قدم اداء عظيم جدا جدا جدا. لكن الاهم من ده ان اللي احرز هدف فرنسا في المباراه نجم مانشستر سيتي ريان شرقي، والراجل بعد المباراه كان بيتكلم طبعا وكله حماس. انت عارفين طبعا ان منتخب فرنسا واحد من اهم المرشحين للفوز باللقب، عنده فريقين، فريق بيلعب في الملعب وفريق على الدكه، والاثنين يعني اقوى من بعض بصراحه. الراجل خدوا الحماس بعد نهاية مباراة كوتيفوار الودية، وكان بيقول تصريحات بعد نهاية المباراة لشبكة TF1، قال ان منتخب فرنسا مش رايح كاس العالم كمرشح للفوز، قال احنا رايحين او سنذهب لسحق الجميع. ده تصريحات ريان شرقي بعد المباراة. الروح والحماس والوطنية خلته ان هو يسخن شوية ويقول التصريح ده، احنا رايحين كاس العالم عشان نسحق الجميع. طبعا ديدي شامب ما بيحبش الكلام ده خالص، وهو دايما من ضمن تصريحاته في المؤتمرات الصحفية دايما بيقولك يجب أن نتحلى بالتواضع، ويجب أن نعطي كل الفرق احترامها. ودي يعني إيه؟ يعني إيه؟ دي صيغة المدربين الكبار في العالم كلهم، دايما لازم يقولك الجملتين دول، لازم نتحلى بالتواضع وندي كل منتخب أو فريق بنواجهه احترامه. فالراجل جه بعد نهاية المباراة بيقولك على عهدة بقى صحيفة الكيب الفرنسية، جاب ريان شرقي وقال له أنا مش هتناقش معاك في مستواك الفني في المباراة تماما، أنا هتكلم معاك في تصريحاتك اللي أنا لن أقبلها تماما. وبيقولك الاجتماع جرى في أجواء ودية، ما حصلش فيه خلاف. ريان شرقي تقبل الانتقاد اللي وجهه ليه ديدي ديشامب، وقال له مش عايزين تصريحات من هذا النوع تماما، إحنا يجب أن نتحلى بالتواضع. الغريب بقى ان صحيفة الكيب الفرنسية قالت لك ان من المحتمل ان ديدي ديشامب هتكون عقوبته لريان شرقي ان هيكون ملازم لدكة الاحتياط لحين ما يفك هذا الحظر من عليه في خلال بقى الفعاليات في كأس العالم ويبتدي يشارك تدريجيا، لان هو كان بدأ بأساسي في مباراة كوتيفوار، فرنسا مع كوتيفوار. لكن قال لك يعتقد او من الممكن ان ديشامب يخلي ريان شرقي بناء على تصريحاته دي اللي مش عاجباه تماما ان هو يكون جنبه على دكة الاحتياط لحد ما مجريات بقى الامور والاحداث في المباريات ممكن يشارك تدريجيا من تاني مع منتخب فرنسا. خلي بالك زي ما كنت بقولك كده، منتخب فرنسا عنده تشكيلين والاتنين كلهم لعيبة في اعظم اندية العالم، تبقى محتار تلاعب مين ولا مين، سواء في الدفاع او في الوسط او في الهجوم، تحديدا الهجوم عنده عدد من اعظم واحلى الاجنحة والمهاجمين في العالم يعني. فحدث ولا حرج، ديدي ديشامب عنده حيرة جميلة جدا ومش فارق معاه اي اسم من الاسامي الا كيليان مبابي بكل تأكيد، لان هو الكابتن والقائد وكلمته في منتخب فرنسا قوية جدا جدا جدا. طيب احنا بعد الفاصل هقول لك على المباريات اللي بتتلعب دلوقتي، البرتغال بتلعب، المانيا بتلعب، انجلترا بعد شوية كمان هتلعب مع نيوزيلندا، مباراة مهمة جدا لينا لازم برضو تكون في حسباننا ان احنا نذاكرها كويس في الجهاز الفني لمنتخبنا، عشان نيوزيلندا بكل تأكيد معانا في المجموعة. واقول لك كمان على المباريات اللي هتتلعب بكرة، وكمان عايز اقرأ تعليقاتكم بقى اللي هي توقعاتكم لنتيجة مباراة مصر مع البرازيل. فاصل نسمع اغنية ونرجع لكم على طول نكمل معاكم ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

0: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: بنكمل معاكم خلاص آخر دقايق في حلقة النهاردة ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. مباراة البرتغال مع تشيلي خلصت من دقايق قليلة جدا. البرتغال فازت 2-1. كريستيانو رونالدو شارك في المباراة في الشوط الأول وخرج ما بين الشوطين. تشكيل المنتخب البرتغالي يا جماعة تشكيل يعني قوي جدا جدا. الناس دي رايحين عينيهم على المونديال. يعني كريستيانو رونالدو، كونسيساو، رافائيل لياو، برونو فرنانديز طبعا نجم الدوري الإنجليزي ومانشستر يونايتد، برناردو سيلفا، بتتكلم كمان على سيميدو، بتتكلم على كانسيلو، بتتكلم على لاعيبة باريس سان جيرمان اللي الراجل النهاردة كان مريحهم ويرجعوا طبعا على أول مباراة ليهم في المونديال. فيتينيا ونيفيس ومينديس وحدث ولا حرك. تشكيل قوي جدا جدا للمنتخب البرتغالي. البرتغال فازت على تشيلي 2-1. الغريب ان في الدقيقة كام، في الدقيقة 42 في 2 لعيبة اتطردوا، رافائيل لياو من البرتغال ورومان من تشيلي. في الدقيقة كام، في الدقيقة 47 مع الوقت الاضافي من الشوط الاول، وقت بدل الضايع من الشوط الاول، اتطرد 2 لعيبة. واضح ان حصل ما بينهم مثلا اشتباك او حاجة، وخلصت المباراة بفوز المنتخب البرتغالي 2-1. دلوقتي واحنا بنتكلم في الدقيقة 55 من مباراة مين؟ ألمانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، والنتيجة التعادل الإيجابي 1-1. تشكيل ألمانيا قوي جدا. جمال موسيالا، فلوريان فيرتس لاعب ليفربول، ليروا ساني فاكرينه طبعا، كاي هافرتس لاعب الأرسنال اللي جاب الجون في المباراة النهائية لدوري الأبطال. بتتكلم عن أسماء كتيرة جدا، كيميتش طبعا، أسماء في المنتخب الألماني قوية جدا. المنتخب الأمريكي برضو في عدد من اللاعبين المعروفين، أهمهم طبعا بوليزيتش لاعب إيس ميلان وهكذا. فالمباراة في الدقيقة 55 والتعادل الإيجابي 1-1. عندك الساعة 11 يعني بعد حوالي 8 دقايق من دلوقتي، المنتخب الإنجليزي هيواجه منتخب نيوزيلندا، مباراة قوية جدا لازم برضو نتفرج عليها كجهاز فني لمنتخبنا ونذاكرها عشان نشوف نيوزيلندا. تاني مبارياتنا في كأس العالم إن شاء الله، هي دي المباراة المفتاح لنا بإذن الله في التأهل للدور القادم. طيب دي كده المباريات اللي كانت بتتلعب دلوقتي وإحنا على الهواء. في كمان بقى عدد من المباريات هتتلعب بكرة، خلاص هي الساعات الأخيرة قبل انطلاق المونديال، فهتلاقي المباريات الودية عددها بيقل خلاص، كله رايح على المعسكر خلاص في الولايات المتحدة وفي كندا والمكسيك. خلاص الانطلاقة يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله. تعال اقولك كده على عدد من المباريات الودية. طبعا الاهم لينا بالنسبة لنا كجمهور كرة مصر والبرازيل، هنقول صباح الاحد النهاردة في السهرة ان شاء الله الساعة 1 بالليل، مباراة الودية المهمة جدا، منتخبنا بيواجه المنتخب البرازيلي. تعال اقول لك مين كمان هيلعب الساعة 1 في نفس التوقيت، تركيا مع فنزويلا. الساعة 3 بعد ما تخلص مباراة مصر الارجنتين مع هندوراس وتشوف ليونيل ميسي. بكرة بقى الدنمارك مع اوكرانيا، كرواتيا مع سلوفينيا، المغرب مع النرويج، مباراة تكون حلوة قوي الساعة 10 بالليل بكرة ان شاء الله. نشوف المغرب ازاي هيواجهوا الدبابة ايرلينج هالاند. عندك كمان الاكوادور مع جواتيمالا، دي اهم واحلى المباريات الودية اللي خلاص التجارب الاخيرة قبل انطلاق كأس العالم ان شاء الله الخميس اللي جاي. يا رب دايما متجمعين على هوا الراديو 90 90، ونتقابل يا رب دايما على خير. ملوك الكورة جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11، نتقابل على خير ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يكون انطلق كأس العالم، ونبدأ بقى في التفاصيل ومعمعة المباريات مع بعض. اشوفكم على خير يا رب دايما، مع السلامة.

0: 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتطورات الخاصة بالتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة المنيا. الرئيس يؤكد أهمية الإسراع في استكمال ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل ويوجه بتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي. الخارجية الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي أسفرت عن استشهاد طفل رضيع بمدينة الخليل وتدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة المسؤولين عنها. مصادر إعلامية تفيد بأن الجيش الإسرائيلي استهدف نحو 150 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان. وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران وسط تحركات دبلوماسية لإحياء المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني. الجيش الأوكراني يشن هجوما بطائرات مسيرة استهدف مناطق قرب مدينة سانت بطرسبرغ الروسية. حلف الناتو يعلن تشغيل قوة برية متقدمة في فنلندا لتعزيز الدفاع عن الجناح الشمالي الشرقي للحلف. وزراء الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي يفتتحون الملتقى التوظيفي خطوة 2026. منتخب مصر الأول لكرة القدم يواجه البرازيل وديا في الواحدة بعد منتصف الليل استعدادا لنهائيات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: موعد جديد وحلقة جديدة من آخر اليوم، نتابع معاكم أحدث الأخبار وأبرز الفعاليات ونحلل أهم الأحداث على مدار اليوم. هكون موجودة معاكم النهاردة من أسرة المذيعين ياسمين الحفناوي، ومن فريق الأعداد إناس سيد، رئيس تحرير البرنامج الأستاذ محمد السنباطي. في البداية هنستعرض مع حضراتكم عناوين ملفاتنا وتقاريرنا اليوم. في بداية ملفاتنا نتكلم معاكم عن المنظومة الصحية والخدمات والمدن الطبية على المائدة الرئاسية، ونستمع لآراء المحللين حول المدار في اجتماع رئيس السيسي اليوم مع القيادات الحكومية، والتأكيد على ضرورة جاهزية المنشآت الطبية من الناحية الطبية والفنية والإدارية وتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري. في ملف جديد من ملفات الدبلوماسية المصرية، هنتابع مشاركة مصر في الاجتماع السنوي 35 لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، كما نرصد المواقف المصرية تجاه الاعتداءات على الدول العربية الشقيقة وتطورات الأحداث الإقليمية والاهتمام المستمر بالقضية الفلسطينية. ومع اقتراب ذكرى ثورة 30 يونيو نواصل لقاءاتنا اليومية للتعرف على مشروعات تنمية، واليوم نتوقف أمام منظومة النقل العام في القاهرة ونستمع إلى آراء الخبراء حول ما حققته الدولة من نقلة نوعية. ثم نتجه معكم إلى محافظة المنيا للتعرف على أحدث إنجازات ثورة 30 يونيو وتفاصيل مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة داخل قرى المحافظة. وفي قراءة خاصة نرصد حصاد المبادرة الرئاسية الإنسانية لإنهاء قوائم الانتظار، كما نزور مدينة العالمين الجديدة لمتابعة حركة التنمية والعمران التي يشهدها الساحل الشمالي. بعد الفاصل هنتعرف على تفاصيل هذه الملفات وهنتابع تقارير الزملاء من الوزارات والمؤسسات والمحافظات من كل مكان. بعد الفاصل خليكم معنا.

0: الراديو 99 هواها مصري. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 99.
1: برحب بحضراتكم من جديد. في إطار المتابعة المستمرة لتطوير القطاع الصحي، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع عدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية، حيث شدد على أهمية جاهزية المنشآت الطبية والإسراع في استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي في القطاع الصحي بما يسهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين. معنا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ وليد عبد السلام، مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول الملف الصحي. أستاذ وليد، برحب بحضرتك.
2: مساء الخير يا فندم.
1: أهلا بك. ملف الصحة يحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، كيف تقرأ استمرار متابعة الرئيس السيسي لملف تطوير المنظومة الصحية والمشروعات الطبية، وما الذي تعكسه هذه المتابعة على مستوى الاهتمام بصحة المواطنين؟
2: يعني أنا طبعا بحيي حضرتك على إلقائك الضوء على هذا التوجه العظيم لفخامة رئيس الجمهورية.
1: شكرا حضرتك.
2: كلنا نعلم تماما أن فخامة رئيس الجمهورية يستهدف من وراء كل هذا الدعم هو بناء حياة صحية كريمة لكل المصريين، ولكن هذا البناء العظيم أو هذا التفكير الذي يعكس رؤية وتوجه فخامة رئيس الجمهورية تجاه تعزيز الخدمات الصحية ناحية المواطنين، إنما ينم عن محورة وتمحور الدولة والحكومة حول القطاعات الخدمية، منها طبعا القطاع الصحي. وشوفنا أنه على مدار السنوات الماضية افتتح فخامة رئيس الجمهورية مشروع أو منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات القناة، وكان أولها محافظة بورسعيد، والنهاردة فخامة رئيس الجمهورية بيعطي توجيهات وبيوجه بدعم واستكمال هذه المنظومة لتنعكس ويتم تطبيقها في الفترات المقبلة على المرحلة الثانية من المنظومة، في ظل التحديات الكبيرة اللي بياخدها العالم وبتاخدها المنطقة. ولكن هذا لن يسمينا دائما وأبدا عن تنفيذ الاستراتيجية التي تستهدف دعم الخدمات الصحية للمواطنين. والحقيقة أنه مصر الآن أو وزارة الصحة والحكومة بأكملها لديها توجيهات وتوجهات قوية نحو دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل المرحلة الثانية في حوالي 6 محافظات، أولهم طبعا محافظة المنيا، بعد ما أتمينا والحمد لله المرحلة الأولى في 6 محافظات، بدأناها برضو بمحافظة بورسعيد، والآن هذه المحافظات تعمل بكامل طاقتها تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، ويحصل فيها ما لا يقل عن 5 مليون مواطن على خدمات طبية عالية الجودة وذو جودة عالية جدا. وإن شاء الله المرحلة الثانية الدولة ترصد فيها 118 مليار جنيه لتطبيق المنظومة في المحافظات الأخرى، ويستفيد إن شاء الله من خدمات هذه المنظومة أكثر من 12 مليون مواطن.
1: نعم أستاذ وليد، خلال اجتماع اليوم كان هناك مجموعة من التوجهات المهمة المتعلقة بجاهزية المنشآت الطبية واستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، ما أهمية توجهات الرئيس بشأن جاهزية المنشآت والمدن الطبية واستكمال ما كانت منظومة التأمين الصحي، والمردود المتوقع لهذه الخطوات على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن؟
2: الحقيقة فخامة رئيس الجمهورية عنده رؤية شمولية لمسألة دعم وتعزيز الخدمات، وده بيتبلور ويتمثل في انه توجيهات فخامة رئيس الجمهورية نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والاستعداد بالبنية التحتية الصحية القوية لاستكمال هذه المنظومة في مراحلها المختلفة. وهنلاقي ده بينعكس على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للسيد وزير الصحة والحكومة بشكل عام، دعم المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية وإعادة تأهيلها ورفع كفائتها وتحديث الأجهزة الطبية فيها ورفع كفاءة العنصر البشري فيها ودعمه على كل المستويات حتى تكون الأرض ممهدة أكتر وأكتر لاستقبال المنظومة وكمان علشان البلد والدولة ما تاخدش وقت في تأهيل الأرض لاستقبال المنظومة سواء كانت في القاهرة. وهنلاقي ده انعكس في دعوته وتوجيهه التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة عدد كبير جدا من المنشآت الطبية والصحية متمثلة في الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات العامة والمركزية وأيضا المدن الطبية التي يتم تجهيزها وتأهيلها لتنفيذ وتقديم خدمات طبية عالية الجودة زي ما شوفنا في المدينة الطبية في معهد ناصر وبنشوف في المدن الطبية التابعة لهيئة المستشفيات التعليمية وبنشوف كمان المدن الطبية في العاصمة الإدارية علشان يكتمل هذا البناء الاستراتيجي لمنظومة صحية تضاهي منظومات الصحة في مختلف الدول الكبرى والعظمى. وزي ما ذكرت بالكاسب من شوية أنه التحديات الراهنة سواء على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي لم تسني الدولة عن تطبيق هذه المشروعات، ولكن استمرارية ومتابعة فخامة رئيس الجمهورية للمشروع بنفسه بيعطي زخم وبيعطي الحكومة التزام هام جدا بالاستمرار في التنفيذ والتطبيق على أعلى المستوى.
1: نعم، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ وليد عبد السلام مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول الملف الصحي، وشكرا على هذه القراءه المهمه لجهود تطوير المنظومه الصحيه والارتقاء بالخدمات الطبيه المقدمه للمواطنين. شكرا جزيلا الاستاذ وليد.
2: شكرا
1: لحضرتك. اتكلم معاكم عن خبر خاص بوزاره الصحه والسكان، حيث اعلنت الوزاره اجراء اكثر من 3 ملايين عمليه جراحيه ضمن المبادره الرئاسيه لانهاء قوائم الانتظار منذ انطلاقها عام 2018 في اطار توفير التدخلات الطبيه الحرجه والعاجله للمواطنين. اكدت الوزاره ان المبادره تشمل عدد من التخصصات المهمه منها جراحات القلب والاورام والعظام والرمد وزراعه الاعضاء، مع تقديم جميع الخدمات بالمجان بالكامل دون تحميل المرضى اي اعباء مالية. كما تواصل الوزارة تطوير المستشفيات ورفع كفاءة الكوادر الطبية وتحديث المنظومة الإلكترونية بما يضمن سرعة تقديم الخدمة وتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين. احنا لسه مستمرين مع حضراتكم في فتح ملفاتنا في آخر اليوم، فاصل ونواصل.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل2 بالليل على الراديو 90 90.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

0: يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90.
1: أهلا بحضراتكم مرة تانية. مصر تشارك في الاجتماع الثانوي 35 لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وتواصل مصر تحركاتها الدبلوماسية على مختلف المستويات، سواء من خلال المشاركة في المحافل الدولية أو عبر مواقفها الثابتة تجاه القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها دعم استقرار المنطقة والحفاظ على أمن الدول العربية الشقيقة، إلى جانب مواصلة جهودها بشأن القضية الفلسطينية. للتعليق ينضم إلينا الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق، برحب بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: تواصل القاهرة التأكيد على دعمها الكامل لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة ورفض أي اعتداءات تستهدفها. كيف ترى حرص مصر على دعم الأشقاء العرب والحفاظ على أمنهم، وفي الوقت نفسه الدفع نحو تهدئة التوترات وحل الأزمات الإقليمية بالطرق السياسية؟
2: وكما تعلمي، مصر بتتحرك في مسارات متعددة تجمع ما بين السياسي وما بين الدبلوماسي، وأيضا اتصالات السيد الرئيس. الدبلوماسية الرئاسية بتلعب دور كبير ومهم للغاية، إضافة إلى تحركات الوزير بدر عبد العاطي. جزء من مساعي التحرك المصري هو خفض التوتر في الإقليم، التأكيد على ثوابت التعامل ما بين الأمن القومي المصري والأمن الأشقاء في منطقة الخليج العربي. حضرتك تعلمي إنه التصريحات المصرية سواء على مستوى السيد الرئيس أو على مستوى وزير الخارجية أعتقد بتصب في هذا الاتجاه، تأكيد على محددات الموقف المصري في التعامل مع ما يهدد أمن الإقليم، الأمن القومي العربي. وبطبيعة الحال تحمل بيانات وزارة الخارجية تأكيدا على هذا في إطار المحددات المصرية. في أيضا تحرك مهم للغاية هو تواصل السيد الرئيس مع أشقائه من ملوك ورؤساء وأمراء الدول خصوصا في العالم العربي. في طبعا بيانات بتصدر، لكن كان ربما آخرها البيان الذي صدر بشأن التعامل مع الحالة الكويتية واستهداف أراضي هي ومملكة البحرين. من قبل أيضا كانت زيارات السيد الرئيس أمس بثلاث زيارات متتالية لدول الخليج بصورة مباشرة، أعتقد مهم للغاية لتأكيد الموقف المصري وتأكيد يعني الخطاب السياسي والإعلامي المصري، ترجمة الأقوال إلى أفعال حقيقية على الأرض من خلال تدابير وإجراءات دبلوماسية مهمة. بالتالي الدبلوماسية الرئاسية تلعب دور مهم بترجمها تحركات الخارجية المصرية، وأعتقد أنه هذا الهدف الرئيسي هو محاولة نقل رسالة بأن مصر ترفض المساس بأمن الأشقاء، سواء كان من أطراف إقليمية عابسة بأمن داخليهم أو بالنسبة للتحديات والمخاطر التي تواجهها من القوى الدولية.
1: نعم دكتور طارق، في قلب هذه التحركات تظل القضية الفلسطينية حاضرة بقوة ضمن أولويات السياسة الخارجية المصرية، فكيف تقيم الجهود المصرية في التشاور مع الفصائل الفلسطينية وتقريب وجهات النظر بينها، وما أهمية ذلك في دعم تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار واستعادة الاستقرار؟
2: هو كما تعلمي القاهرة تستقبل خلال هذه الساعات وفود فلسطينية مختلفة لاستئناف الحوار الفلسطيني في القاهرة، ترتيب الأجواء. مصر بتتحرك من خلال يعني مخطط استراتيجي ومن خلال أيضا خبرة تراكمية لدى الجانب المصري في هذا الإطار، وتحركات مسؤولة بالنسبة للتحرك السياسي والأمني. اللقاءات في القاهرة ستتم خلال الساعات المقبلة، الهدف الرئيسي منها هو الوصول إلى نقطة توافق، محاولة دين العودة لاستحقاقات الخطة الأمريكية ببنودها، التنسيق مع نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأمم في هذا الإطار، والقاهرة استقبلته منذ عدة أسابيع. في تحركات مصرية على الأرض حضرتك لتأكيد الحق الفلسطيني، دعم القضية الفلسطينية بصورة كبيرة. أعتقد أن التحرك المصري تحرك مسؤول على المستوى القومي وأيضا على مستوى الأشقاء الفلسطينيين، واستقبال الوفود الفلسطينية في مصر لاستئناف الحوار وإجراء هذه الاتصالات على مستوى الفصائل الفلسطينية المختلفة يؤكد هذا. مصر تتحرك بمسؤولية كبيرة، وأنا أعتقد أنه يعني هناك مقربة مصرية فلسطينية مشتركة بطبيعة الحال للوصول إلى أهداف محددة، نقل رسالة إلى دولة الاحتلال بضرورة أن تتوقف العمليات الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل في عمق قطاع غزة في هذا التوقيت.
1: نعم، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، وشكرا على هذه القراءة والتحليل للتحركات المصرية على الساحة الإقليمية والدولية ودورها في دعم الاستقرار والسلام بالمنطقة. شكرا جزيلا دكتور طارق.
2: شكرا لحضرتك.
1: شكرا. لسه بنواصل مع حضراتكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم، فاصل ونرجع نكمل معاكم.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
3: أحب مسي على كل اللي سمعين، بس اسمع تكلم مع المعلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها، فأكيد ما تسقف كتفي في كتفك، نبني مستقبل وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90
1: علي فات.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90.
1: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
3: تواصل الدولة تطوير منظومة النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى ضمن خطة تستهدف توفير وسائل نقل حديثة وأمنة وصديقة للبيئة مع تحقيق التكامل بين مختلف وسائل النقل بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل حركة المواطنين. للتعليق معنا على تليفون دكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس. دكتور حسن أهلا بحضرتك.
4: أهلا بحضرتك يا أستاذ ياسمين وبالمستمع الكريم. أهلا وسهلا.
3: الدولة تنفذ خلال السنوات الأخيرة مشروعات كبيرة لتطوير وسائل النقل الجماعي وربطها ببعضها البعض. ماذا يعني حرص الدولة على تطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى وربطها بوسائل النقل الحديثة مثل المترو والأوتوبيس الترددي والمونوريل؟
4: كما أشرت حضرتك في المقدمة، هو الهدف تيسير حياة المواطن وسهولة انتقاله، والنقل خدمة بتقدمها الدولة ولا تهدف للربح منها، بهدف تيسير الحياة على المواطن وسهولة تنقلاته وفي نفس الوقت تقليل الزمن اللي كان بيستغرق في الزحام المروري بتوفير وسائل مواصلات ذات جودة مقبولة وذات مصداقية في المواعيد. كل هذه الأمور بتجعل هناك راحة ومصداقية ما بين مرفق النقل والمواطن، وفي نفس الوقت بتقلل الاعتماد على وسائل النقل الأخرى سواء إذا كان سيارة لمالك السيارات أو وسائل النقل الخاصة زي التطبيقات الذكية أو حتى سيارات الأجرة العادية التقليدية. كل هذه الأمور الدولة وفرت بالإضافة ليها وليس بديلا لها وسائل نقل عام وجماعي ذكية صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية في تكامل، ودي نقطة مهمة زي ما حضرتك أشرتي في المقدمة إن هناك تكامل ما بين وسائل النقل بعضها البعض، وده مهم جدا لأن المواطن عشان يستخدم وسيلة نقل لابد إن هو يضمن إنها توصله من مكان دور تدور، بمعنى من مكانه إلى نهاية مقصد الرحلة، وبالتالي قد يكون هناك حاجة لاستقلال أكثر من وسيلة مواصلات، وهنا بتأتي دور المحطات التبادلية ما بين وسائل النقل المختلفة سواء المترو أو الـLRT أو الـBRT أو القطار الكهربائي الخفيف أو حتى القطار الكهربائي السريع الذي إن شاء الله متوقع قريبا يكون عندنا مرحلة منه إن شاء الله يتم افتتاحها. فكل هذه الأمور بتأتي في إطار تيسير حياة المواطن وتقليل كمان الأثر البيئي اللي كان ناتج من الانبعاثات الغازية نتيجة الزحام والتلوث البيئي سواء إذا كانت ضوضاء أو العوادم السيارات. فإحنا بنشوف أن كل وسائل النقل الحديثة اللي الدولة بتعملها بتعمل بالطاقة الكهربائية، مطبق فيها نظام النقل الذكي لضمان، عايز أقول، زمن رحلة دقيق وفي نفس الوقت زمن تقاطر يمكن التحكم فيه في فترة الذروة، أن أنا أزود عدد المركبات أو الخدمة اللي بقدمها عشان أستوعب عدد الركاب كلهم. في نفس الوقت بنطبق نظام النقل الذكي لمراقبة هذه الوسائل، ووجود أي عطل فيها يتم استمرار حله بشكل سريع. كل هذه الأمور لم تكن متاحة لدينا قبل كده، نقدر نقول دلوقتي نبقى عندنا مرفق نقل عام وجماعي جيد. حتى وسائل النقل التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى أصبح دلوقتي فيها ميكنة لعملية الحصول على التيكت وكروت، يستطيع المواطن إن هو يعني سواء إذا كان اشتراك شهري أو أسبوعي أو سنوي أو كما طراء له حسب استخدامه إن هو يكون موجود مع هذا الاشتراك.
3: نعم دكتور حسن، مع هذا التوسع في مشروعات النقل يبرز الحديث عن العائد المباشر على المواطن والاقتصاد. من واقع خبرة حضرتك في قطاع الطرق والنقل، كيف ترى مردود تكامل هذه المشروعات على الاقتصاد وجودة الحياة وراحة المواطنين في تنقلهم اليومي؟
4: يعني لو تحدثنا عن الاقتصاد، أنا لما بقلل من التأخيرات المرور

0: العربية والزحام المروري، فأنا بقلل العبء على الاقتصاد، من حيث إن لو حسبناها إن الوقت اللي بيستهلك في الرحلة كل ما بيطول، كل ما أنا بفقد ساعات عمل كان من الممكن أن تستغل في الإنتاج لو الموظف أو المواطن أو الطالب راح في مكان في معاده، وبالتالي كل ما كانت يعني الرحلة بتتم بشكل سريع وفي زمن أقل، كل ما ده بينعكس إيجابا على ساعات العمل التي كانت تهدر نتيجة الزحام اللي موجود في وسائل النقل السطحية الأخرى. كمان بيئيا، وسائل النقل الجديدة صديقة للبيئة، بتعمل بالطاقة الكهربائية غير ملوثة للبيئة، مفيش منها ضوضاء أو انبعاثات غازية. لما نتحدث عن المنفعة اللي بتعود على المواطن نفسه، جودة الحياة، ان بدل ما كنت بنزل قبل معادي بساعتين ممكن انزل قبل معادي بساعة او نص ساعة، وهكون دقيق في استخدام وسيلة المواصلات المناسبة والوصول في المواد المطلوب، فانا بوفر ساعات كنت بستهلكها وبضيع يعني وقت في الرحلة. اصبح دلوقتي الرحلة بتتم بشكل اكثر سلاسة واكثر راحة واقل في المدة اللي كانت بتستغرق قبل ذلك، فكل هذه الامور فوائد بتعود على المواطن. اما بالنسبة لو تحدثنا عن وسائل النقل بشكل عام، فالدولة لا تهدف للربح من وسائل النقل العام، وانما هي خدمة بتقدمها للمواطن لتسهيل وتيسير حياته اليومية، وفي نفس الوقت لابد ان المواطن يحافظ على هذه المرافق التي تم استثمار او ضخ استثمارات مالية كبيرة في تطويرها او انشائها، وبالتالي لابد ان نحافظ عليها حتى تكون بحالة جيدة للاجيال الحالية والمستقبلية.
1: نعم، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور حسن مهدي، استاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وشكرا على هذه القراءة المهمة لما تحقق في قطاع النقل، احد ابرز مشروعات التنمية خلال السنوات الاخيرة. شكرا جزيلا دكتور حسن.
0: شكرا لك يا فندم.
1: شكرا. أتكلم معكم عن مدينة العالمين الجديدة التي تعد واحدة من أبرز مدن الجيل الرابع والخامس التي شهدت طفرة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، لتتحول إلى مركز متكامل للتنمية والعمران والاستثمار والسياحة على الساحل الشمالي. تشهد المدينة تطوير مستمر في البنية التحتية والخدمات الذكية، مما بينها منظومة المراقبة المرورية الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسهيل الحركة وتعزيز السلامة على الطرق. وأكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن العالمين الجديدة أصبحت نموذج ناجح للتنمية المستدامة والمدن الذكية، وتعكس حجم الإنجازات التي تحققت في إطار رؤية الجمهورية الجديدة. احنا لسه مستمرين معكم في آخر اليوم، فاصل ونواصل.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90.
1: في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجال التعليم الفني، شهدت القاهرة اعتماد إعلان القاهرة للتعاون الدولي لدول البحر المتوسط إلى جانب توقيع اتفاق لدعم 100,000 طالب بالتعليم الفني بالتعاون مع اليونيسف. في الوقت نفسه تتواصل متابعة امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية بمختلف المحافظات. معنا على التليفون للتعليق الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤول ملف التعليم بجريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم. أستاذة فاتن، برحب بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
1: شهد اليوم حدث مهم يتعلق بتطوير التعليم الفني وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. كلمنا يا أستاذة فاتن عن أبرز ما جاء في إعلان القاهرة للتعاون الدولي في التعليم الفني لدول البحر المتوسط وأهمية هذا الإعلان بالنسبة لتطوير منظومة التعليم الفني في مصر.
2: تمام يا فندم. ما هو طبعا في ختام منتدى التعليم البحر المتوسط اللي وزارة التربية والتعليم مع الجانب الإيطالي على مدار أمس واليوم، أعلن اعتماد إعلان القاهرة للتعاون الدولي في التعليم والتدريب الفني والمهني لدول البحر المتوسط تحت شعار المهارات التي تصنع المستقبل. يعني منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط تعتبر ثمرة للرؤية المشتركة ما بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، وتعتبر تجسيد للإرادة المشتركة للدول المشاركة لأطر التعاون الثنائي ومتعددة الأطراف في مجالات التعليم، لدعم جهود تطوير نظم إعداد وتأهيل الشباب وتعزيز تبادل الخبرات وبناء مسارات تعليمية وتدريبية بتواكب المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة وتستجيب لاحتياجات سوق العمل سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. اعتماد إعلان النوايا 12 دولة وهم جمهورية مصر العربية، الجمهورية الإيطالية، جمهورية ألبانيا، الجمهورية الجزائرية، الديمقراطية الشعبية، البوسنة والهرسك، جمهورية قبرص، جمهورية كرواتيا، اليونان، جمهورية الجبل الأسود، رومانيا، مملكة أسبانيا، ليبيا. كل ده بيعكس توافق إقليمي واسع حوالين أهمية الاستثمار في تنمية المهارات البشرية وتعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني. الإعلان أكد على الدور المحوري للتعليم والتدريب الفني والمهني في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز فرص تشغيل الشباب وأهمية تطوير المسارات التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وتطبيق الذكاء الاصطناعي. الإعلان تضمن يعني عدد من الأهداف المشتركة، من أبرز تبادل الخبرات، أفضل الممارسات في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، التعلم مدى الحياة، تعزيز برامج تنقل الطلاب والمعلمين والمدربين، تنفيذ البرامج الدراسية والتدريبية. مجالات التعاون المقترحة شملت تعزيز الاشتراكات بين مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني وقطاعات الصناعة والأعمال ودعم شبكات البحث والابتكار، توظيف الشباب والإدماج الاجتماعي، تنظيم المؤتمرات والندوات، البرامج التدريبية، تنسيق أطر المؤهلات المهنية، تشجيع الاعتراف المتبادل بالمهارات والكفاءات المكتسبة بين الدول المشاركة، إنشاء آلية تنسيق من خلال نقاط اتصال وطنية بالوزارات والجهات المعنية في الدول المشاركة، بتتولى إعداد خطط عملية عمل سنوية مشتركة ومتابعة تنفيذ المبادرات والبرامج المتفق عليها وبما يضمن استدامتها وتعظيم أثرها وتحقيق أهدافها المنشودة. طبعا خلينا أقول لحضرتك أن استضافة جمهورية مصر العربية لهذا الحدث الإقليمي ده بيعكس مكانتها الرائدة في مجال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وحرصها على تعزيز التعاون البناء مع دول المنطقة والشركاء الدوليين.
1: طيب أستاذة فاتن، بالتزامن مع هذه التطورات تتجه الأنظار أيضا إلى موسم الامتحانات في المدارس الفنية والإعدادية، كيف كانت أجواء انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية وامتحانات الشهادة الإعدادية اليوم، وهل تم رصد أي ملاحظات أو تحديات خلال اليوم الأول؟
2: يعني خليني اقول لحضرتك طبعا النهارده كان اول ايام امتحانات الدبلومات الفنيه اللي خضع نحو 821 الف طالب وطالبه مختلف النوعيات الصناعه الزراعي التجاري الفندقي داخل 2506 لجنه سير على مستوى الجمهوريه. طبعا العدد ده برضو كان بيضم اداء امتحانات البرامج الدراسيه المطوره ذات المناهج المبنيه وفقا لمنهجيه القدرات، والبالغ عددهم نحو 334,500 طالب وطالبه على مستوى الجمهوريه. اللي كان النهارده الامتحانات في اول ايامها خلال اداء امتحان اللغه العربيه شهدت حاله من الهدوء والانتظام في يومها الاول. طبعا تم رد يعني تداول امتحان اللغه العربيه لطلبه الدبلومات الفنيه عبر تطبيق التليجرام بعد مرور دقائق من بدء اللجنه الامتحانيه، ولكن غرفه العمليات المركزيه تتبعت تلك الصور المتداوله للتاكد من صحتها او عدمها. وطبعا خليني اقول لحضرتك ان حتى الان لم يعلن من قبل وزاره التربيه والتعليم اي بيانات رسميه بتؤكد صحه هذا التداول من عدمه او تحديد هويه من قام بتصويرها او نشرها او اتخاذ اجراءات لازمه حيال الواقع، ولكن وزاره التربيه والتعليم بتلوح باتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه تجاه اي محاولات بتؤكد صحه التداول او الغش، سواء غش الكتروني او غش داخل اللجان. ايضا على الجانب الاخر امتحانات الشهاده الاعداديه كان الحاله برضو حاله من الهدوء والانتظام داخل جميع اللجان، يعني بس في تداول حصل لامتحان الجبر داخل محافظه الجيزه، ولكن تم تتبع هذا التداول وتم غلق عدد كبير جدا من صفحات الغش الالكتروني. ويعني ان شاء الله الامتحانات هتعدى على خير، وباذن الله يعني ان شاء الله يكون توفيق لجميع طلبه سواء الدبلومات الفنيه او امتحانات الاعداديه. برضو خلينا اقول لسيادتك احنا خلاص على موسم، يعني بدا العرض التنازلي لموسم امتحانات او ماراثون امتحانات الثانويه العامه اللي هينطلق يوم 20 يونيو الجاري. وزاره التربيه والتعليم طلعت عدد من التنبيهات لطلبه الثانويه العامه بضروره اهميه استخدام قلم الجاف الازرق فقط عند كتابه البيانات او تظليل اجابات البابل شيت او تدوين الاجابات في ورقه اجابه الاسئله المقاليه لصحه اجراءات التصحيح ورد الاجراءات. وزارة التربية والتعليم شددت على الطلبة بضرورة مراجعة كافة بياناتهم وإجاباتهم بدقة قبل تسليم أوراق الإجابة، وعدم الاعتداد بأي إجابات أو إجراءات تتم بالمخالفة للتعليمات المعلنة. وإن شاء الله نتمنى التوفيق لجميع طلبة الثانوية.
1: وإحنا بإذن الله نتابع معاكم مع قرب ماراثون امتحانات الثانوية العامة. إحنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذة فاتن زكريا مسؤول ملف التعليم بجريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم، شكرا على هذه الإيضاحات والمتابعة لملف التعليمي. شكرا أستاذ فاتن.
2: شكرا.
1: لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في آخر اليوم، فاصل ونرجع نواصل معاكم.

لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق اكيد ما عد انا بقى مستخفي بيهم التفي بيهم التفي هما اللي حيلتي

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: تواصل مبادرة حياة كريمة أحداث نقل نوعية في قرى محافظة المنيا من خلال مشروعات تستهدف تطوير الخدمات والبنية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومع اقتراب الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، تستعد المحافظة لانطلاق المرحلة الثانية في عدد من المراكز والقرى. للتعليق ينضم إلينا الدكتورة ندى صفوت، مراسل قطاع الأخبار بالشركة المتحدة وراديو 90 90 في محافظة المنيا. دكتور ندى، برحب بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بيك الزميلة العزيزة ياسمين.
1: بيكي. مبادرة حياة كريمة تعد من أكبر المبادرات التنموية التي استهدفت تطوير الريف المصري. عرفينا دكتور على تفاصيل ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة داخل قرى المنيا، وأبرز ملامح المرحلة الثانية المرتقبة.
2: نعم، جهود عظيمة ياسمين تبذل من دولتنا المصرية في واحد من أهم وأضخم المشروعات القومية التنموية الإنسانية في مصر. هنا في محافظة المنيا عروس الصعيد يستهدف مشروع حياة كريمة تقديم خدمات ذات جودة عالية لائقة لسبعة ملايين مواطن من أبناء المحافظة. نتائج ملموسة على أرض الواقع. نسب الإنجاز الإجمالية لمشروعات المرحلة الأولى هنا بلغت 88%. نصيب المحافظة من المرحلة الأولى للمبادرة بلغ 192 قرية موزعة على 5 مراكز شمالا وجنوبا، استفاد منها نحو 3 ملايين مواطن، بما أحدث نقلة نوعية في مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة بهذه القرى. محافظ المنيا اللواء عماد كدواني قد أعلن من قبل أن عددا من القطاعات انتهى تنفيذها بالكامل ودخلت الخدمة الفعلية، وتشمل مشروعات مياه الشرب والبريد ونقاط الشرطة والإطفاء والإسعاف والمواقف والأسواق والمجمعات الحكومية والزراعية، كذلك المدارس، كبار الري ومراكز الشباب وغيرها من المشروعات التي أسهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرى المستهدفة. أيضا المجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية تم تشغيلها بالفعل، فيما تشهد قطاعات الكهرباء وأبراج المحمول ومحطات السكك الحديدية ومحطات المياه وقطاع الصحة معدلات تنفيذ متقدمة، وتتواصل أعمال في مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي والاتصالات وطرق تمهيدة للانتهاء منها في أقرب وقت. إن تحدثنا ياسمين عن المرحلة الثانية، هي تستهدف 102 من القرى بمركزي بني مزار وسمالوط ليستفيد منها أكثر من 1,500,000 مواطن، وقد تم بالفعل توفير معظم الأراضي اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة، فيما تستكمل الجهات المعنية إجراءاتها وتجهيزاتها تمهيدا لبدء التنفيذ. العمل بالمحافظة هنا في محافظة المنيا يسير بالتوازي في المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، حيث تشمل المرحلة الثالثة قرى مركزي المنيا ومطاي. لعل إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا يمثل إحدى الثمار المباشرة لما أنجزته الدولة من مشروعات تنموية ضمن مبادرة حياة كريمة. بعد تطوير المنشآت ورفع كفاءة الخدمات، جاء الدور على تعظيم الاستفادة منها وتقديم رعاية صحية أكثر شمولا للمواطنين. هذه المؤشرات ياسمين تعكس حجم ما تحقق على أرض المنيا من إنجازات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تواصل ترجمة أهداف الدولة إلى مشروعات وخدمات ملموسة تصل إلى المواطنين في مختلف القرى والمراكز هنا داخل محافظة المنيا.
1: وأكيد دكتور، أهالي القرى هم الأكثر قدرة على تقييم حجم التغيير الذي تحقق على أرض الواقع، فكيف تصفين مردود مشروعات حياة كريمة على أهالي قرى المنيا وأبرز التغيرات التي لمسها المواطنين في الخدمات ومستوى المعيشة؟
2: نعم ياسمين، كما ذكرت أهالي القرى هم أكثر يعني تحقيقا والاستفادة من النتائج المباشرة لهذه المهنة، تستهدف بالفعل قرى المراكز داخل المحافظة سواء كانت مراكز شمالا وجنوبا على مراحل متفرقة. المرحلة الأولى تشمل عدد من القرى، ثم جاءت المرحلة الثانية والثالثة لتغطي العديد من قرى محافظات من قرى مراكز محافظة المنيا. هناك خدمات صحية سهلت عليهم مثل وحدات طب الأسرة التي تتعامل بشكل مباشر ثم توجه الحالات الأكثر احتياجا للتوجيه والرعاية الصحية، كذلك خدمات في القطاعات المتعددة، الجميع يستفيد من هذه الخدمات سواء كانوا داخل القرى، حتى المراكز أيضا يصل إليهم هذه الخدمات لكن يستفيد منها أكثر هم أهالي القرى بشكل مباشر. خدمات صحية، خدمات في الطرق، في المواقف التي تم إنشاؤها وتجهيزها يعني تكون بشكل مناسب وتلائم جميع المواطنين هنا داخل المحافظة.
1: نعم، شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة ندى صفوت، مراسل قطاع الأخبار بالشركة المتحدة والراديو 9090 بمحافظة ألمانيا، وشكرا على هذه الجولة من قلب المحافظة لمتابعة أحد أهم مشروعات التنمية في الريف المصري وهو مشروع حياة كريمة. شكرا جزيلا دكتور ندى.
2: شكرا لك.
1: شكرا مستمعينا، هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معكم، خليكم تابعينا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم الأخبار ما قبل الساعة 12، وفيها من الاقتصاد. قال وزير الصناعة في جلسة حوارية بعنوان تجربة مصر في زيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي على هامش الاجتماع السنوي 35، ومن تبع الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. قال إنه تم تحديث استراتيجية نمو الصناعة المصرية وزيادة صدرات مصر الصناعية ل 100 مليار دولار بحلول عام 2030. رياضيا، أعرب طارق الحزيمي رئيس الاتحاد المصري للسلاح عن سعادته بالنتائج التي حققتها البعثة المصرية خلال بطولة إفريقيا للسلاح للرجال والسيدات التي أقيمت في كوت ديفوار، مؤكدا أن تصدر مصر لجدول الميداليات يعكس قوة المنظومة المصرية. أقام الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة حفل تكريم لبعثة منتخب مصر تحت 17 سنة عقب الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالمغرب. أعلنت قناة أون سبورت حصولها على حقوق بث مباراة منتخب مصر والبرازيل التي تقام في 1 صباحا بولاية أوهايو الأمريكية ضمن البرنامج التحضيري لفرعنا قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026. في حالة الجو، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة. كنا معاكم من فريق الإعداد إناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وكنت موجودة معاكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع موقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتطورات الخاصة بالتجهيز التجريبي للمنظومة بمحافظة المنيا. الرئيس يؤكد أهمية الإسراع في استكمال ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل ويوجه بتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي. الخارجية الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي أسفرت عن استشهاد طفل رضيع بمدينة الخليل وتدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة المسؤولين عنها. مصادر إعلامية تفيد بأن الجيش الإسرائيلي استهدف نحو 150 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان. وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران وسط تحركات دبلوماسية لإحياء المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني. الجيش الأوكراني يشن هجوما بطائرات مسيرة استهدف مناطق قرب مدينة سانت بطرسبرغ الروسية. حلف الناتو يعلن تشغيل قوة برية متقدمة في فنلندا لتعزيز الدفاع عن الجناح الشمالي الشرقي للحلف ويدرس تعهدا جديدا بتقديم 70 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا. وزراء الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي يفتتحون الملتقى التوظيفي خطوة 2026. منتخب مصر الأول لكرة القدم يواجه البرازيل وديا في الواحدة صباحا استعدادا لنهائيات كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: شكرا.
1: I see.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على راديو 90 90.

الإعصار. الحب سيبقى يا ولدي الحب.